0: ما قاعد ما في منطقة الشرق الأوسط عاد شي يجي ينجروا
1: انت اللي يكون ينشروها في الجبال من أجل الكشف كشف.
0: شوف أمريكا أمريكا والله قديمة خك عبلا يلفلفوها الصدق الصدق والله قديمة خك ما عاد حد بيصدقكم قد سمعتم بين الأحذي من يعول على أمريكا مخلوص هم يقولوها كذا ذكر كلام محمد حسين مبارك دي صدق أمريكا
1: مخلوص نقولون مصري صح
0: المتغطي بأمريكا قال
1: ما مع عريان ما قش مخلوص عبد الله يا سر عبد الله
0: هم قالوا هكذا لما جاء عبد الله بن زايد رسلوا له وزير الإعلام يومها كان أو حينها أو وزير الخارجية رسلوا له الإماراتي يقول لمحمد حسين مبارك يلا يلا من هنا كان راعوا نعطب البطانية لأنه يرقد وما يعطفش يقوم ما يعطفش بطانية محمد حسين مبارك يراعي له السيسي لو ما يجي عطف عطف كله دنيا وفيها الحين ما تقول أنا مش من مشهرات البنت هاكو مش تحلل
1: المشكلة كنت تحلل بس ما بش عندي خبرة صدقة
0: ما بلاك أنه التولى الأمين الشرعي حق التحليل يعمد لكم الضي
1: محل المعتمد
0: اي ما بش معك يعني
1: اي حبزاك محمد علي الحوثي
0: على ذكرك للأستاذ محمد علي الحوثي نزل تغريدة فيها حرف واحد راء
1: راء
0: والله وسعودي بتحرك ماذا يعني الرياض
1: أمور طيبة والله أمانة أمور طيبة
0: ولا رابق
1: رأس على الرأس
0: اقنعت هني والله
1: أمانة
0: والله
1: اسمع الوقت بيداهمنا معنا ثلاث محطات مهمة في هذا الحديث
0: يداهمك أنت أنا ما علي
1: يداهمنا أنا وأنت وعريب أبو صالح في الحال
0: مباشرة
1: بسم الله
2: سام اف ام فلسطين من صنعاء
3: من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالتي الليلة على إذاعة سام اف ام برنامج واجمع شاورهم عبر مساحتي الخاصة فلسطين من صنعاء عنوانها أفلام هندية قبل أيام صانع السلام نتنياهو صانع السلام والمحبة زار الإمارات العبرية قال ليش؟ قال عشان يوفق بين السعودية والإمارات ونيال من وفق راسين بالحلال وعلى عجل تم استدعاء مسؤول سعودي إلى الإمارات حتى يقابل نتنياهو ويحل الخلاف بينهما وإذا بتتذكروا يا إخوان في إحدى رسالاتي على إذاعة سام نفس البرنامج برنامج واجمع شاورهم حكيت منكون أغبياء إذا صدقنا أن هناك خلاف بين السعودية والإمارات في اليمن وحكيت أيضاً أنه هذا الاختلاف المزعوم هو عملية تقدم ناس وتراجع ناس على الساحة اليمنية بحسب ما يخطط له أو تخطط له أمريكا وإسرائيل وأن هذا الخلاف المزعوم بين قوسين أصلاً غير موجود وأنه ضمن مسرحيات عديدة عم بيمثلوها علينا وسأذكر بعض منها الليلة الهدف منها استهبالنا أو استهبال البعض وتنفيذ مخططات صهيونية بالاتفاق مع الأطراف المتصالحة أساساً وليست المختلفة أي بمعنى أن الاختلاف وهمي هذا الكلام أنا حكيته على إذاعة سام اف ام برنامج واجمع شاورهم قبل أشهر أو قبل عام هلأ السؤال ليش راح نتنياهو على الإمارات بعد التهاني طبعاً والتبريكات للمؤامرات العبرية الصهيونية بهذه الزيارة المباركة وليش بده يصالح السعودية على الإمارات بعد الخلاف المزعوم بين قوسين الجواب أعتقد أن هناك سيناريو جديد في المنطقة والهدف منه اليمن. هذا باختصار وبدون شرح طويل، لأني مش عارفة أشرح ومش عارفة إيش أقول، إلا أنه نتنياهو وعد القناة 12 العبرية نجح بحل الخلاف المزعوم بين الإمارات والسعودية، وكان الهدف التحريض ضد اليمن أو مخطط ضد اليمن، يعني اليمن هو الهدف. وعادة يا إخوان المخططات الصهيونية الأمريكية الخبيثة بتكون سرية ما منعرفها، بس نتوقعها حتى تظهر واقعا عمليا في المشهد السياسي والعسكري بتنفيذ عرباني، طبعا زي ما صار بسوريا وصار بليبيا وعدة دول أخرى عربية. هلا بدي أنتقل للموضوع الثاني أو الفيلم الهندي الثاني اللي هو استهداف الطائرة الإماراتية أو اختطاف، مش استهداف، اختطاف الطائرة الإماراتية دبي فلاي، واللي علمتناها 180 صهيوني المتجهة من الإمارات إلى تل أبيب. شاهدنا في الصور أو الفيديوهات المتداولة عراق ودم، واحد مبطوح على الأرض وملحمينه بالسكاكين. هون بدي أوقف عند هذا المشهد وأقول لما منحضر فيلم هندي أو فيلم مصري عشان المصداقية والناس تصدق إنه الفيلم حقيقة وتجذب المشاهد، المخرج بيعمل فيه أكشنات كتير حتى يعطي المشاهد مصداقية وتخلي الصورة قريبة من المشاهد ويتابع الفيلم للآخر. منشوف في هالفيلم هذا مطاردات وضرب ودم وميكروكروم والبطل بيطير راسه والضحية وهكذا. هذه المشاهد يا إخوان كلها شفناها بمسرحية النظام السوري اللي كان يضرب كومبرس المتظاهرين بالنار وكانوا عم بيسقط على الأرض، وبيجي فريق العمل الإخراج بيحطوا على الهادي الناس المبطوحة على الأرض ميكروكروم وهن مستلقيين. طبعا في صورة شافها العالم كله وقالوا لنا في إعلامهم شوف النظام السوري كيف بيقتل المتظاهرين السلميين. والأغبياء والحمير صدقوا هذه الصورة ليكتشفوا بعد ذلك أن هذه المشاهد مثلوها أشخاص في مناطق في مصر، والمنتج والمخرج لهذا الفيلم كانت قطر وكان البث حصري على الجزيرة القطرية. ومثل هاي الأفلام شفناها كتير بإنتاج وإخراج ومونتاج عرباني صهيوني في ليبيا وغير ليبيا. نفس الفيلم عم نشوفه اليوم في هاي الطائرة المخطوفة اللي هبطت في بلاد الحرمين الشريفين، وشفنا الاهتمام السعودي الحنون بالركاب. هلا بدكم تسألوني ليش هالمقدمة الطويلة هاي يا عريب، وبدي أجاوبكم وأقول أنتوا صدقتوا إنه هذا الاختطاف حقيقي؟ خلينا نشوف تصريحات العدو الصهيوني حتى نعرف الحقيقة. أولا وزير العدل الأمريكي إيش بحكي؟ صرح وقال بتنسيق وثيق مع نظرائنا في الخارج بشأن حادث طائرة فلاي دبي، عم بنسق مع نظراء في الخارج بشأن حادث الطائرة، يعني في إشي من بدهم لبس التهم لحدا. المجرم نتنياهو صرح بشأن حادث الطائرة وشو قال؟ قال قد يتكرر الحادث لأن هناك مؤشرات على أن إيران ووكلائها، وركزوا على كلمة وكلائها اللي هن اليمن وحزب الله، يحاولون شن هجمات ضدنا في موسم الانتخابات، يعني مسرحية ملفقة مسبقا. وهنا خبر بيقول أفاد مصدر مطلع بأن جهاز الموساد يدرس سيناريو لتنفيذ عملية تحت ما يعرف بالراية الكاذبة. إيش هاي العملية الموسادية؟ اسمعوا. ووفقا للمصدر، إيش بيحكي المصدر؟ قد تتعرض طائرات أو مطارات في المنطقة لهجمات على أن تنسب مسؤولية الحادث إلى إيران، وبحسب المعلومات فإن الهدف المحتمل من هذا السيناريو يتمثل في افتعال حادث يسفر عن خسائر بشرية بما يمهد تشكيل إجماع دولي ضد طهران. هذا المخطط المسادي اللي راح يكون، اللي بدأ في الطائرة الإماراتية وراح يكون في المستقبل ضد إيران، وهذا اللي تم فعلا، وراح يتم افتعال حادث طائرة مخطوفة وربما طائرات أو مطارات أخرى بحسب ما أعلنته وكالة فارس عن معلومات استخباراتية، أن إسرائيل تخطط لتنفيذ عملية بالمنطقة لتتهم فيها إيران. ونقطة على السطر، وبعتقد هيك وضحت الصورة. إذن فيلم اللي شفتوه هو الاتهام إيران، ربما يكون هناك مسرحيات قادمة وأفلام قادمة فيها خسائر بشرية كبيرة لكسب تعاطف وإسناد دولي ضد إيران. وإحنا بنعرف إن إيران صرحت لن تقلع طائرة ما دامت طائرتنا على الأرض، والعدو استغل هذا التصريح حتى يبني سيناريوهاته ضد إيران. إذن حادثة الطائرة الإماراتية السيناريست فيها صهيوني أمريكي، والممثلين صهاينة، ولازم يكونوا صهاينة عشان العالم يسد المسرحية. طبعا مش معقول يكونوا عرب مسلمين، يعني عرب مسلمين بدهم يختطفوا عرب مسلمين، لازم يكونوا صهاينة حتى العالم يسد هذا الفيلم الهندي. والمنتج والمنفذ والمخرج إماراتي سعودي، بدليل على أنها انطلقت من الإمارات وهبطت بالسعودية، والمضحك أنها كانت فوق الأجواء الأردنية وحولت مسارها أثناء العركة المزعومة إلى السعودية، وكان مطار بن غوريون في فلسطين المحتلة أقرب للطائرة من السعودية. تماما هذا الفيلم مثل مسرحية شوفوا المسيرة فوق مكة، والحوثي بده يستهدف مكة المكرمة، وقامت الدنيا ولم تقعد في إسرائيل الكيان الصهيوني خايفين على مكة المكرمة هم وعاهرات مهرجانات الرياض. إذن اللي عم نشوفه اليوم أفلام هندية زي اللي شفناها في سوريا وليبيا قبل إسقاط الدولتين، عم نشوفهم هلأ. وتصريح البنتاغون عن خروج القوات الأمريكية من العراق أو هروبها من العراق، أعتقد ضمن هذا السيناريو المعد لليمن وإيران، لأن بقائهم في العراق سيكون انتحار. وفي ذكرى استشهاد محمد الدرة، الطفل محمد الدرة، أختم رسالتي وأقول يا ريتك يا محمد أنت وكل شهداء فلسطين وغزة وأطفال اليمن كنتوا في طائرة فلاي دبي، حتى على الأقل تنالوا شوية اهتمام وحنان من خائن الحرمين الشريفين. أختكم من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة.

0: تحية للدكتورة عريب سلام الله عليها.
1: ألف مليار تحية، أقسم لك بالله أنها صرت السقف عندما يقوم على أربعة أعمدة. هذه عمود من أعمدة هذا البرنامج برعاية المجاهد مع الله.
0: هي فنار.
1: والتحية من المجاهد مع الله خاص ناس على قولة زهراء قبيسي لعريب أبو صالحة.
0: فنار فنار يهتدى به سلام الله عليها.
1: تفضل يا أستاذ عبد الله.
0: بخبر بس مشتيش أشغرك.
1: نعم تشغلني، تشغلني يومي مدري هو يفرحني ذي الخبر.
0: أنا بين أشغرك يومي.
1: إيه.
0: إن شاء الله راعي هذا البرنامج بيسمع ويرصد.
1: هات ما عندك.
0: قدو الغلط رقم 50 في هذه الحلقة وأنت بتغلط علي وأنا ساكت.
1: أه.
0: ساكت وما قد استخدمتش يعني الرد المهني.

0: السعودية تفرض الإقامة الجبرية على ضباط يمنيين أثناء أدائهم العمرة.
1: ثلاثة لما يجي ضيف عندك ويتغدى ويخزن والعشي يشتري رحلان تقول حرام من تأخذه، حرام من نط، حرام ما تطقو، حرام ما تنطى. ما معناته؟ معناته يمسي وتصبحه وتغطي يوم ثاني، هذا بيقولهم حرام ما تنطى.
2: بيقول لك يا دي في حزب المؤتمر الشعبي من ضمنهم.
1: أنت لي ليش؟ ولحين ما بفعلوا.
2: من هم؟
1: أول الضباط اللي يشبحهم الضباط اليمنيين اللي شبحتهم السعودية.
2: بس ما ذكروش إنهم الضباط الأحرار.
1: الله ما كانش يعتمروا.
2: من هم؟
1: أول الضباط الأحرار.
2: كان أتركهم.
1: الله كان يستقعوا. هؤلاء صار يعتمروا صح؟
2: ما دراني.
1: السعودية قالت حرام ما تنطى، ما عاد ما تجوا للحج، تحجوا.
2: بيني وبينات، والله ما عندها حجة إن أقامت عليهم الإقامة الجبرية.
1: تسمع قامت عليهم الحد. ما هو
2: يا أخي غلط، ما حد يعتمر حول دارك عفاش.
1: لا لا
2: ما هو مسار يفعلوا عمر حول دارك الصفا والمروة.
1: تروا يعتمروا اعتمروا قصدي
2: قالوا هكذا. ما دراني أنا في الخبر يا الله لا شهدني.
1: من شبحتهم السعودية قبضت على ضباط يمنيين بيعتمروا،
2: أظن دخلتهم بالقامة الجبرية في الكيس. ما تقول
1: انقبضت عليهم في صحن الطواف ولا في الحمامات ولا في
2: دي بنتها صح،
1: دي بنتها صح. والله ان شبحتهم هم وهم بيعتمروا
2: والفندم دارك عادوا بخبز حق بنتها صح.
1: بيكعك بيكعك للفتح، فتح الساحل،
2: فتح ما
1: فتح الجباري هذا
2: ابو ملعقه. لا تذكروناش هذا رجاء. دحين قلت لك الكلمة الحامضة وما
1: تدري الحاصل دحين لحد الان.
2: قلت لك الحالي
1: تيل حالي.
2: قالوا معت كمه
1: أين؟
2: فوق الرياض. والله
1: الله يسقينا الغيث.
2: ماشي ومضر ماشي حالة الطقس.
1: كما هو
2: هذا شكلها حالة الطحس في الرياض. معت كمه المسائل
1: لا الله تجليه.
2: وبخبر انه مستهدفوا معسكر التحالف المشترك على قولتهم.
1: هم قد نقلوا من الساحل الغربي وضع خرباو
2: قدوم في عدن كتكو.
1: ما هو
2: اخي هؤلاء الذي قدوم في عدن بيقولوا. انا والله لا شاهدني
1: غرفة التحالف المشتركة.
2: انا مش من
1: حق العدوان عادي في عدن ولا في حضرموت ولا
2: مين. انا مذيع ما شتيش ذمتي هكذا لله وفلا. ما بش أخبار، ما بش أخبار، لكن بخ أخبار متاولة الناس بيتناقلوا.
1: بسر بخبر ما بش أخبار نشح حلل جحلل.
2: أين تشلنا هذا العين بعد أنت التحلي؟
1: اسمع،
2: الحين لا بنفذح، بنقول لك معد كمه.
1: هذا الاسم ماذا يعني لك؟ حسين فايع.
2: سلام الله عليه وشفاه الله وعافاه والله يبارك في عمره.
1: شوف. أنا قلت من من من من يقرأ لنا قراءة تحليلية للانتصار الكبير والتاريخي.
2: أنت تخرص خالص ونسمع حسام.
1: لحظة لحظة لحظة أقول لك ما هو موضوع اللي أتكلم منه. ما طلبت منه هو بالذات قراءة للمشهد في العراق في هذا اليوم التاريخي.
2: مواكب.
1: خروج قوات التحالف بقيادة أمريكا من العراق مكسورة الناموس ما خرجت من أفغانستان.
2: يتحقق كلام السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.
1: ستخرج أمريكا من المنطقة
2: منكسة الرؤوس.
1: حسين فايع يا حيا ويا مرحبا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية نهنئ ونبارك للشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته، وهي أولا للمقاومة الإسلامية في العراق وعلى رأسها الحشد الشعبي، ولكافة المجاهدين على هذا النصر الإلهي المؤزر الذي تحقق بفضل الله وفضل دماء الشهداء. هناك تغييب خلال الفترة الماضية من قبل الإعلام العربي تحديدا والإعلام الغربي عموما، وهو نهج ومسار يخططه الإعلام العربي تبعا للسياسة الأمريكية التي تحاول تجزيم ما حدث. ما حدث يوم أمس من إعلان الولايات المتحدة عبر البنتاغون سحب قواتها من العراق وسحب آخر جندي أمريكي هو انتصار إلهي تحقق بأنهر من دماء الشهداء. ما كان لهذا النصر أن يتحقق لولا مئات الآلاف من الشهداء، وما حصل هو انتصار تاريخي سيكتب في تاريخ العراق وسيغير الكثير من معادلات السياسة في المنطقة، فهو لا يقل شأنا إن لم يكن بموازاة ما حصل في باب المندب. هذان النصران سيغيران المعادلة كليا في الفترة القادمة، والواقع بأن الشعب العراقي تنفس الصعداء بعد فترة كبيرة من الاحتلال الأمريكي الجاثم على صدور أبناء الشعب العراقي، والمتحكم في خيرات العراق والمتحكم في القرار السياسي والمتحكم في القرار السيادي للعراق، والذي حاول طوال الفترة الماضية مصادرة كل ما يخص العراق. الواقع بأن الانتصار التاريخي الذي حققته المقاومة هو نتيجة وثمرة لجهود كبيرة كان على رأسها الجهود التي قامت بها المرجعية ممثلة بالعلامة السيد السيستاني وفتواها التي كان لها الدور الكبير، إلى جانب الجهود التي قامت بها الجمهورية الإسلامية وعلى رأسهم الشهيد المجاهد القائد اللواء قاسم سليماني رحمة الله عليه، وأيضا الشهيد أبو مهدي المهندس الذي كان هو المهندس والعقل المدبر لإفشال المخطط الأمريكي الممول خليجيا والتحرك الأمريكي السعودي الذي كان يهدف إلى جعل العراق مرتع وبؤرة للجماعات التكفيرية، وتم إفشال هذا المخطط. خلال الفترة الماضية سعى الأمريكيون من خلال أدواتهم في المنطقة ومن خلال بعض ضعاف النفوس والمرضى داخل البيئة العراقية في محاولة تنشيط هذه الجماعات والبؤر، لكن كان الاستباق حاسما من قبل الحشد الشعبي ومن قبل أبناء المقاومة بتثبيت الوضع في الحدود مع سوريا وقطع أي أمل للجماعات التكفيرية بالعودة إلى العراق. طبعا يتشدق السعودي خلال هذه الفترة وخلال الفترات الماضية بأنه جزء من محاولة إرساء وتثبيت الأمن والاستقرار و النمو والرخاء الاقتصادي في العراق، بينما في الواقع السعودية كما تقتل الشعب اليمني اليوم قتلت في العراق أضعاف أكثر من 4000 سيارة مفخخة التي كانت ترسل من داخل السعودية، وبعضها تحمل لوحات سعودية وعليها انتحاريين لتفجير أنفسهم في العراق. وكان هناك استهداف لكل مكونات الشعب العراقي سواء السنة أو الشيعة، كان يفجر مدارس سنة ومدارس شيعة، مساجد سنة ومساجد شيعة. الواقع بأن العراق يتنفس الصعداء لا قلق من محاولة إذكاء بأن هذا الأمر هو بداية لنزع سلاح المقاومة. سلاح المقاومة باق والمقاومة ثابتة وراسخة ولها ثقل وحضانة وحاضنة الشعبية في العراق كبيرة جدا جدا جدا. أبناء المهندس هم من يديرون العراق إن صحة العبارة. صحيح أن هناك توافق لكن لا يمكن لأحد تجاوز واقع بأن هؤلاء هم من طردوا الأمريكان وهم من ثبتوا أمن واستقرار العراق وهم من أنهى مشروع التكفيريين في العراق وهم من أحبط كل محاولات أمريكا والسعودية وأدواتهم في تلك المنطقة. يمكن القول بأن هذا الانتصار هو انتصار إلهي، انتصار كبير جدا لا يقل عن انتصار تموز، لا يقل عن انتصار الشعب اليمني. وفعليا الهوسات العراقية والتي تشبه الزوامل عندنا يعني بالأمس كانت تصدع في كل شوارع العراق، بالأمس كان هناك احتفالات في كل مناطق في العراق تقريبا، لكن لأن الإعلام العربي يريد أن يجزم الموضوع تم تجاهل الموضوع والتعاطي معه بصورة عرضية جانبية. وأنا من هنا أدعو كل حر وخصوصا في مجتمعنا اليمن المقاومة اليمن المجاهد إلى التعرف عن قرب على هؤلاء الرجال. في العراق رجال يعتد بهم، في العراق رجال يعني لا يقلون شأنا عن مجاهدين، في العراق رجال وشهداء ومقاومون قدموا الغالي والنفيس ولا زالوا وهم معنا في الخندق الأول في المواجهة سواء مع أمريكا أو مع إسرائيل أو مع أذيالهم في المنطقة وعلى رأسهم السعودية. ختاما ينطبق اليوم واقع ما كان يردده العراقيين في هوساتهم، نحن الرجال اللي ما نزل راسه، يعني فعليا رجال لم يتعطئوا لأمريكا ولن يتعطئوا لها، رغم أن هناك محاولات لاستهداف البيئة العراقية بإثارة الفتنة، هناك محاولات لفصل العراق عن إيران وإدخالها في دائرة الاستهداف عبر حكومة الزيدي التي تحاول حاليا بإعاز من السعودية وبعض دول المنطقة توريط العراق في فرض حصار على إيران، ولكن بفضل الله خلال الفترة الماضية أجبر الزيدي على فتح المطارات رغم عن أنفه، وتقريبا حكومة الزيدي ستغادر كما غادر من قبله. في الختام الشكر لأبناء العراق، لشهداء العراق، للمقاومة العراقية، لكل حر يرفع رأسه في وجه أمريكا وإسرائيل. والسلام عليكم ورحمة الله.
4: شعب العراق الذي يتحرك اليوم ببسالة وأصبح شعبا متقدما في صفوف الشعوب الحرة والعظيمة التي لها موقف تحمل الوعي وتتحرك بالموقف اللازم.

0: عاجل عاجل عاجل من السعودي الله. عاجل من السعودي عاجل اعلام العدو السعودي عفوا مش اعلام العدو السعودي يقول لك المتحدى ناضق جيش العدو السعودي المالكي يقول لك اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته جماعه حرف الحاء بيقولوا كذا اطلقته الميليشيا الحوثيه باتجاه خميس مشيط قالوا دمروا بس المشكله ان في العاجل المتداول يقول لك سماع عن مصادر اخباريه سماع دوي انفجارات قويه في الرياض عاصمه السعوديه ان عاصمه السعوديه الرياض يا سلحمو ما قرروا ايش في كليه العلم
1: عاصمه السعوديه
0: الرياض
1: ماشي
0: المفروض انهم يقولوا عاصمه السعوديه مكه ما لهم بيحترموا الاماكن المقدسه صح
1: والله لا هي مكه ولا هي الرياض عاصمه السعوديه الريال السعودي
0: المه
1: الريال السعودي عاصمتها في المناطق المحتله في اليمن كلهم سعوده بيدافعوا بيدوروا اسم على السعوديه وكانهم بيدافعوا في بلادهم عن السعوديه كانهم سعوده بيدافعوا عن السعوديه عاصمتهم الريال السعودي في واشنطن الريال السعودي في تل ابيب الريال السعودي في باكستان الريال السعودي في تركيا وانا غلطه
0: ابدا
1: الريال السعودي في المنابر الريال السعودي في المدارس الريال السعودي في مواقع التواصل الاجتماعي عاصمتهم وعدنكر
0: وسائل اعلام محلي في عدن كنا ان كنا خميس مشيط الرياض
1: عدن
0: وسائل اعلام محلي في عدن يقول لك مديريه البريقه
1: شوف انا اقول لك انا الخبر هذا هم بيروجوا من اجل
0: من قناه الميادين
1: شوف انا اقول لك انا ما قبش من الخبر خبر بيحاولوا يستفزوا مشاعر الشعب اليمني في المحافظات الجنوبيه من اجل يقوم ضد الحوثي يغير عليهم
0: ما ذكروش الحوثي
1: وذا بنقول لك ما بش من الخبر خبر ولا بنستهدف محافظات جنوبيه وبين وبينهم مشكله سياسيه بينهم بين عفاش يتقلم السيد عبد الملك جو بالعدل معاكم قضيه معاكم مظلوميه بالعدل ملف سياسي سيتم محله انا من الاوغاد
0: ولو بقوات سعوديه
1: يدقوها ما القوات السعوديه البريطانيه الامريكيه يدقوها ما هي
0: هو هذا الذي جاء في الخبر المهم ما تركيا المالكي بيغور في خميس مشيط الاخبار
1: بيسبح هذا الساعه يسبح
0: المتداول ما بيسبحش في السعوديه والله ما بلا بيهزوا
1: الحاذق صفنا
0: قبل قليل اعتراض وتدمير اربع مسيرات في خميس مشيط تركيا المالكي
1: الله انهم بيفعلوا خير قوات المسلحه وقت السحور ما يفلتوهمش وقت الفطور ما يفلتوهمش
0: اين الرحمه يا انصار الله
1: اين الراتب يا حوثي
0: عطش الحين في يصيحوا في السعوديه بيقولوا اين الرحمه ما في اين الراتب
1: اين الرحمه يا حوثي
0: حكمتك
1: يا
0: رب حكمتك يا رب
1: عونك يا الله عونك طبعا بيدبروا شوف اجتماعهم في دبي امريكا والسعوديه
0: من اجل اليمن
1: يعني الناس ينتبهوا هناك هناك شيء ما يدبر
0: في الاخبار المتداوله يقول لك حركه الطيران معتكمه مضطربه هم يقولوا مضطربه هم
1: هذا اسم شركه الطيران معتكمه معتكمه للطيران
0: معتكمه فلاي زع دبي فلاي
1: معتكمه فلاي يا سلام
0: حركه الطيران معتكمه فوق الرياض وسط انباء عن سماع دوي انفجارات لحظه
1: وسط انباء عن سميع
0: اسمع قال لك وكذلك في التمة قدم بيلاحقوا الأخبار من السعودية لا ملاحقة كيف أدعت كم فوق الرياض
1: شصاد نبلا نفزع معاهم
0: منهم
1: ما يتحملوا هذا الأخبار بكلها نشيد نقول من الرياض من التمة من ينبع من جدة مع ما جدة ما حبي حكي من جيزة من نجرة من عسير من
0: بسرت هالجار المودي السعودي والله اني الجار المودي تقول ان احنا استهدفنا المدينه المنوره ما دحين معت كم فوق التمام انت التمام ما فيها مصانع شونجم
1: قول بغير
0: عصب الاقتصاد السعودي
1: وانا بقول ليش
0: ما دحين ما عفش
1: ليش امريكا اشترت كم مليار
0: شونجم
1: 26 مليار دولار اشترت شونجم قصدي صواريخ سام 6
0: شونجم 35 زعل
1: شواريخ شام 6
0: شواريخ اسد حمو
1: والله الحمد لله احنا مش اذاعه دوليه اذاعه سام ولا كان يقولوا
0: ايش قد حبسونا
1: ايوه عبر الانتربول يقولوا العدوان عليهم وحصل عليهم بيتكركروا لاخر
0: لا بنكركر احنا
1: ما احنا بدي اسود
0: يقولوا اي يقولوا احنا بنزيف الوعي السعودي
1: ماشي يقولوا احنا بنعزقم
0: احد عزقم اعظم من السعوده ملوك هل...
1: ما انتصروش
0: ولا ينتصروا ما لك يقول لك بيشروا المخدرات على مستوى القصور الملكي والله بيدخلون للأمراء والهذا يعني هكذا أها
1: أيه كيف هكذا
0: يعني يدخلوا لهم المخدرات والكذا وبعد المخدرات نوع فاخر يعني مثلا هو أمي
1: أرحبي مخدرات
0: أرحبي ما أبدأ أرحبي ما لك يعني ما ما تقول أبو ريش الصفراء
1: مخدرات أبو ريش الصفراء
0: يتقول للأمي ينسى أنه أمي يرجع يقع هرتو بعد المخدرات اها يا الله سمعنا اخي يا الله
1: اسمعني نسرب نرجع نسرب نرجع خلينا نجمعين خلينا نجمعين
0: امانه انقد مضير صنعاء ما لك عالم السعودي بدت ذا الحين قدو مهطعش امانه مهطعش
1: بتتك الذي يتزوج عليها زوجها وتكتهر اولا وبعد ما يرجع زوجها يطلق الثاني وهذيك الاول تفتن الحين اللي بيحصل مع مضير صنعاء مرتاح
0: انت عارف ان عادم
1: المطارات السعودية كلها
0: انت عارف ان عادم يستضيفوك يستضيفوك
1: انت عاد ما يستضيفوك
0: اسمع يستضيفوك وانت مندوبنا في مجلس الامن المدني في الامم المتحدة
1: انا
0: ويسألوك الصحفيين سؤال واحد لا غيرك ظهر لك وانت ما شنش معزقم
1: ايوه بحسين بحسين
0: وكذا ويقول لك
1: وات يو دو
0: متى سيتوقف يقول لك متى سيتوقف ستتوقف الغارات على الرياض
1: وهل يتوقف الرجل عن ضرب زوجته
0: حكمتك يا رب
1: يا الله يا الله ما بلا ما عدا صدق ما يصير لنا معزقم أعوذ بالله من الشيطان
0: اسمع ذا الحين ما
1: خلينا نجمعين خلينا نجمعين
0: وعد قولوا لنا ما بف الرياض
1: ايوه
0: ها
1: ايوه لكن وقفة وفاء قبل الرياض وقبل كل شيء
0: خلاص قل لنا أنت
1: شو أقول لك لكن الجرح في القلب يظل ينزل على فراق الأحبة وعلى فقدهم
0: موجع لنا جميعا
1: اليوم صباح اليوم باعتبر أن احنا ما نزال في الخميس يا أستاذ عبد الله ذهبنا للمشاركة في تشيع شاعرنا المجاهد الدكتور مصطفى المحضار والذي كانت لنا عدة زيارات عبر أثير إذا عسام تحديدا في مجمع شاور وما حنسمع هذه الزيارات في الحلقات القادمة إن شاء الله ودائما يسمع لي الحلقة من أولها لآخرها الشاعر مصطفى المحضار
0: رضوان الله عليه
1: قبل أن بعض الناس يقول لك من هو مصطفى المحضار تتصف في لحظة صاحب قصيدة في اليمن هذا غير وارد المتميز في كلماته في إلقائه في وفائه في عدم تزلفه للطغاة والمستكبرين ولم يكن أبدا من المطبلين بعض الشعراء تلقاه يطبل شوية لدي ولا طبل لدي ما بش عنده يموت ولا يطبل لحد ولو هو من أنصار الله يجي لك من أنصار الله بيقول هو من أنصار الله وهو عوف ما يطبلش والله في يد الرزق ما يطبله هذا مصطفى المحضار
2: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء هذا غير وارد في اليمن هذا غير وارد
3: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع طريقنا سمحة ولا منها رجوع وتقال هلكم خير قايد في اليمن هذا غير وارد
2: اليمن هذا غير وارد
3: الله سقانا من المزن عذب الشراب والما لقينا الزاد بنوكل تراب وان تدفنونا تحت اكوام الخراب يطلع لكم مليون مارد في اليمن هذا غير وارد ما يقصف من الجو حد غير الجبان اللي في ساحات البطولة ما يبان الأرض أرضي كلها وهنا الرهان يا جيش متهالك وشارد في اليمن هذا غير وارد من خزيكم من عاركم أين الفرار يا العالم المتفرج بدون أي قرار يا ويلكم فرواح الأطفال الصغار ليزهبوها بدم بارد. في اليمن هذا غير وارد، احنا في كتاب الله دولاك الرجال، بالبأس والقوة خلقنا للقتال. بكرة ندوس أنوفهم تحت النعال، سلمان هو عيال زايد. في اليمن هذا غير وارد، هاتوا جيوش مأجر لكم بالنقود، وهنا مقابرهم، هنا يمن الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود، لو ما بقى في الكون واحد. في اليمن، هذا غير وارد،
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم إذاعة سام اف ام بأصدق عبارات العزاء والمواساة إلى أسرة الشاعر المجاهد مصطفى المحضار، وإلى أسرته الكريمة ورفاق دربه ومحبيه، وإلى الوسط الثقافي والأدبي والإعلامي والشعب اليمني عامة في رحيل هذا الشاعر الأصيل والمبدع الذي ترك بصمة مميزة في وجدان الناس وأثرا باقيا في ساحة الشعر والموقف والكلمة الحرة. لقد كان الراحل مصطفى المحضار شاعرا متفردا في إبداعه، متميزا في أسلوبه، صادقا في كلمته، وشجاعا في موقفه. حمل الشعر رسالة لا ترفا، وجعل من قصيدته صوتا للحق ولسانا للمظلومين ومنبرا لمناصرة قضايا الأمة العادلة وميدانا لمجارعة الظالمين والمستكبرين. وكانت قصائده بما حملته من صدق وقوة وعمق ووهج شعوري تعبيرا عن وجدان شعب يواجه العدوان، وعن شاعر آمن بأن الكلمة موقف، وأن القصيدة يمكن أن تكون في خندق المواجهة، وأن الإبداع الحقيقي لا ينفصل عن القيم والمبادئ والقضايا التي يؤمن بها صاحبها. وفي إذاعة سام اف ام لم يكن مصطفى المحضار مجرد شاعر نتعاون معه في إنتاج مادة إذاعية، بل كان أخا وصديقا ورفيقا في الكلمة والموقف. جمعتنا به علاقة أخوية وإبداعية وإنسانية امتدت عبر سنوات، شهدت خلالها استوديوهات الإذاعة تسجيل وإنتاج عشرات القصائد الشعرية التي أبدعها الراحل، فكانت وستظل حاضرة في برامج الإذاعة وفقراتها، وتصل إلى جمهور واسع، لتبقى تلك التسجيلات شاهدة على تجربة إبداعية مميزة، وعلى حضور شاعر كان قريباً من أسرة سام اف ام وقريبا من جمهورها. وإننا في إذاعة سام اف ام إذ ننعى رحيل الشاعر المجاهد الدكتور مصطفى المحضار، فإننا ننعى شاعرا لن يغيب تماما، فالكلمة الصادقة لا تموت، والقصيدة التي خرجت من قلب صاحبها وظلت تحمل هموم الناس وقضاياهم تبقى حاضرة في الذاكرة والوجدان. لقد رحل الجسد وبقيت القصيدة وبقي الصوت وبقي الأثر وبقيت عشرات الأعمال والتسجيلات التي ستظل جزءا من ذاكرة إذاعة سام اف ام وذاكرة مستمعيها، وشاهدا على مسيرة شاعر جمع بين الإبداع والموقف وبين جمال الكلمة وصدق الانتماء للقضية. نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته،
4: يا الله يا الله،
1: وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيهم عن كريمته وموقفه وإبداعه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذاعة سام أف أم يا مصطفى، صنعاء، الجمهورية اليمنية.

0: ولأنك كنت صريح يا مصطفى، كنت صريح
1: صريح وصادق، يعني ما هوش بحقد ولا بلؤ، إنما بصدق وعتاب محب بلسانك. أتوجه بالعتاب لكل قيادات أنصار الله بلا استثناء، وللرئيس المشاط الذي عزى في رحيل الشاعر مصطفى المحضار. يا سيادة الرئيس، احنا نعرف لما تجي تعزية في شخص من رئيس الجمهورية معناته أنه كان علم من أعلام اليمن، كان مهما، كانت له مواقفه، كان رمزا للشعب اليمني، معناته أنه في التشيع ليس المطلوب ولا هو المطلوب أصلا أن تحضر أنت، فالوضع الأمني بالنسبة لك شخصيا نعرفه ونفتديك بنفوسنا يا رئيسنا المشاط، لكن كان المفترض أنه يحضر ممثل عن رئاسة الجمهورية، كان المفترض أنه يحضر ممثل عن الحكومة اليمنية، قائم بأعمال مثلا وزير الثقافة والسياحة التي أصدرت بيانا في تعزيته، عضو من المكتب السياسي لأنصار الله، قيادات إعلامية من وزارة الإعلام، من الهيئة الإعلامية لأنصار الله، ولا واحد ولا واحد. أصلا خميس ترقدوا، خميس تأجزوا، معكم هامة بحجم مصطفى المحضار يشيع. حولت هذا الكلام عيب، بتقول في الإذاعة كلمنا خاطبنا، قد مات الرجال وما قضعش أحد بيقطع فيكم كلامي ولا عتابي. التحية لقيادات المؤتمر الشعبي العام التي حضرت اليوم في تشييع الشاعر مصطفى المحضار، قيادات كنا نراها عفاشية والبعض منها مؤتمرية ولكنها حضرت، والصادم أن بعض هذه القيادات لا تعرفه شخصيا، لا علاقة بينها وبين مصطفى، لم تلتقي به يوما، وإنما تسمع قصائده وحضرت التشييع، وقيادات محسوبة على أنصار الله طبعا لكن ليس بتمثيل رسمي. لو واحد من ثوار 26 سبتمبر ويعزيها الرئيس، لا يجي المكتب السياسي لأنصار الله ومكتب رئاسة الجمهورية وأحمد حامد وجحران وفلتان وزعطان مدري ألم، لكن لأنه مستضعف، مستضعف وعزيز نفس، عزيز نفس. لا أقول أنكم تقللون من أهميته، ولكن لو كان شيخ، لو كان ملياردير، لو كان مسؤول كبير يعني، ولو من أيام علي عبد الله الصالح، أنكم حضرتم تشيع لأنه عيب، يقولوا الناس يتحاكم الناس. لكن لأنه مصطفى المحضار ابن شبوة إحدى محافظات جنوب اليمن، مصطفى المحضار الذي ظل في البيت، لم يلتفت إليه أحد أيام مرضه، مش يوم موته ولا بعد موته، إلا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي شخصيا بعث إليه بممثلين عنه السيد عبد الملك بحضوري وشهادتي، ووجه مكتبه السيد عبد الملك لتسفير مصطفى المحضار للعلاج في الخارج لأنه فقد النظر، طبعا ما يزال شاب، ابنها علي الأكبر في ثاني جامعة يعني في 20 سنة، في 20 سنة هذا ابنها الكبير، يعني مصطفى ما يزال شابا، لكن مشيئة الله، ضغط وسكر وحراف من جيز الناس يعني، وما بيقول شيء، لكن السيد عبد الملك قال سفروه عالجوه، المطار مغلق بشكل كامل، أقوله كان أتسفروه مع الطائرة الإيرانية، مع جاوه مقعد يعني، حتى هو ما رضيش يسافر، ما رضيش يسافر، بيشوف نفسه يعني مش هو متشبثين بالحياة، بالمناصب، بالكراسي، بالألقاب. وعندما تراجع أرشيف قصائده التي سجلتها، أغلب قصائده سجلتها إذاعة سام اف ام وأنتجت إذاعة سام اف ام لا فضلا منها ولا كرما وإنما استحقاك. للشاعر مصطفى المحضر طبعا كان دكتور طبيب وكانت عيادته في الجوف قبل أن يجتاحها تحالف العدوان والمرتزقة ويحتلوها، هذا قبل التحرير، قبل تحريرها. وما سأل أحد وقال شلوا بيتي ولا شلوا عيادتي، وكان معه مبلغ كبير من المال لهبوها المرتزقة. هل سألكم؟ هل قال لكم تتولب بدلها؟ لأنه لله وفي سبيل الله. فقلت أنا استغربت، طبيعي تحبسوني تلوموني تفصلوني تقتلوني تغتالوني حين قلت هذا الكلام، من أجل نتعلم الأدب مع الناس، نتعلم كيف نتواضع ونذكر كيف كنا مستضعفين، كانوا يزاوطونا ملان الشوارع ويعلقونا من أيدينا في الزنازن، مستضعفين كانوا يلضمونا ويلهفونا في السجون. أوعد انساه، أوعد انساه يا فخامة الرئيس، أوعد انساه يا أستاذ محمد علي الحوثي، أوعد انساه يا محمد عبد السلام، أوعد انساه يا حسين العزي، أوعد انساه يا أبو علي الحاكم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ما تسمعش هذا الكلام إلا من إنسان صادق مستعد، لا يبالي أمريكا وإسرائيل عاد بيفتجئ من خبرته. الله المستعان، الله المستعان. إلا قصتي مرة ثانية لما يغادرنا واحد ولا لا يكونش تعزو، ويعزيها الرئيس وتعزيها الحكومة وتعزي في وزارة الثقافة وخير قال افسح، والصبح تبكر قبل المستضعفين بيقبروا ما بحد ولا واحد من هؤلاء. أنا غلطان يا أستاذ عبد الله، وأنا غلطان
2: وذكر فإن الذكرى
1: مش على الإذاعة. لا لا ليش لا حنتين الفضائح قلنا إنه لا عتاب محب، حتى العدو لو بيسمعنا ما هو اللي يستفاد من هذا، ما هو اللي يستفاد من هذا الكلام. احنا بنقول ما يجيش محمد علي الحوثي ولا الرئيس المشاط ولا ابو علي الحاكم، انتم وضعكم الامني ما احناش راضيين احنا، لكن نريد انه به وزراء في الحكومه يجوا ماشوا مستهدفين لشخصهم، عضو في المكتب السياسي لانصار الله يجي ماشوا مستهدف لشخصه،
2: اقل الوفاء لاهل الوفاء
1: ولا لا كنش نعزي فيها هؤلاء. احنا رسلنا له، احنا ادينا له، ترتوه مريض، زرتوه عالجتوه، اللهم إلا الكرار الخيواني عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن والمخابرات ونائبه اللواء عبد القادر الشامي رعاهم الله، رعاهم الله، أقسم لك بالله أنهما أنه كان أعز عليهما من نفسيهما. تخيل بجلالة قدره اللواء عبد القادر الشامي نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، وكان يتقلد مناصب قيادية كبيرة في الدولة من زمان، بنفسه يجي دائما عند مصطفى المحضر يزوره، وهو مستهدف وضمن قائمة الشخصيات التي أعلنتها إسرائيل أنها مطلوبة، والعدو الصهيوني والعدو السعودي، ويجي يزوره للبيت اللواء عبد القادر الشامي ويقول لهم هذه زيارة باسمي وباسم رئيس جهاز الأمن والمخابرات. وزلج معه جهالة يوم أصيب بالجلطة وفقد النظر، زلج اللواء عبد القادر الشامي أولاده مع مصطفى، شلوه على مستشفى مستشفى، دكتور دكتور، صيطلية صيطلية، وقال نسفرك وكذا. أنا أقول لك يعني، واليوم زارهم اللواء عبد القادر الشامي نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، زارهم العصر للبيت، قال أنا وضعي لا يسمح أنه أسير القاعة عزي، وجاء زارهم للبيت باسمه وباسم رئيس جهاز الأمن والمخابرات. أنا نكون نقول الصدق، ولا بنضب لهم ولا في بطني له شيء، لا عبد القادر الشامي ولا عبد الحكيم الخيواني. نكون مثل السيد عبد الملك في تواضعه، والله العظيم لولا ظروفه الأمنية سيد عبد الملك إنه لا ينزل إلى كل سرير مريض في المستشفيات، اللي يعرفه واللي ما يعرفه، إلى كل دار أيتام، إلى كل مركز صحي، إلى كل منزل من مواطني هذا الشعب يتلمس همومهم وحاجاتهم. عتاب محب، خلونا نفضفض أقل شيء، نبري ذمتنا أمام مصطفى المحضر. أنا غلطان أقول لك يا أستاذ عبد الله، مثلا
2: عتاب محب
1: وذا مثلا مثلا مثلا أمانة خليني أفضفض عبد الله الحيفي. الشعب كله داري بقدره. أنا بنضرب مثل ولا معك سند سند وكلام أنا بقول لك في الجبهة الإعلامية حق زارك من المسؤولين ولا أسأل عليك ولا قال لك ما أنا داري مش أنت مراعي هذا بكله بتشتغل لنا. لكن لكن أقول لك لكن لو تموت يا عبد الله لا يعزيك المشاط ووزارة الإعلام والهيئة الإعلامية الأنصار الله ويتهافتوا وينشروا دوروا في الإرشيف لا شيء باقي صورة تصورها معك ينشرها في الفيسبوك. رحم الله الأستاذ عبد الله الحيفي الذي يعني 12 عاما والصمو. لكن يبشروك أنت بخير. أنا ما بتحكش من أنصار الله، أنا بتحكى عن طبائعنا الكريهة إحنا اليمنيين مسؤولين اليمنيين في عهد عفاش في عهد السيد نكون قع أوادم نكون قع أوادم. هناك كم من شخص عندكم عبد الله شمسان من الرعيل الأول في إذاعة صنعاء من مؤسسي إذاعة صنعاء هل زرتوه؟ عندكم الأستاذ أحمد علي السياني بنحكيكم دحين من الإعلاميين
2: علي أحمد
1: السياني علي أستاذ علي أحمد السياني هل بتبشر إن نغر على الطائر هل بسرتوه؟ وأنت تربيته على صوته في إذاعة صنعاء
2: علي يوسف الأمير
1: علي يوسف الأمير
2: صالح العابد
1: عباس الديلمي اللهم السيد يرسل فلان وفلان وفلان زوروا فلان زوروا فلان زوروا فلان زوروا فلان ألو معك مكتب السيد قال السيد زوروا فلان ويرسل له هدية ويرسل له. طيب أنتم مسؤولين وزير إعلام ولا قائم كذا ولا وزارة إعلام ولا رئيس مؤسسة عمل إذاعة التلفزيون أنت عليك الإعلاميين الأولين والآخرين والذي وسط. أنت وزير كذا عليك الأولين والآخرين والذي وسط. أنت وزير كذا عليك الأولين والآخرين والذي وسط. ما بالله السيد ما هو الداعي لهذا الكلام؟ موثق تشيع الراحل مصطفى المحضار الذي يبشر تعزية الرئيس المشط فيه يقول يوصل أول ما قبر الرأس واحد رأس واحد يحشدوا يعني فضيحة. قالوا خميس راقد صنعاء راقدة يوم الخميس. أنا أدري أن الكلام هذا ما بيعجبش لكن لا سبينا لا غلطنا لا كذبنا ونتحاكينا سكتة ندخلنا هذا ودخل جنتك أنت غير موت وبسر يا أستاذ عبد الله
2: أموت بس
1: أنت موت وبسر.
2: أنا قذابين أقول لهم من ذا الحين لا حد يعزيني بحجر الله والله رحم الله قبرا قالوا مات ولم يعرف صاحبه.
1: أصدقش آخر قصيدة كتبها الشاعر مصطفى المحضر ستكون ختاما لهذه الحلقة عبي وقت عبقي معنا وقت نسمعها آخر قصيدة كتبها الشاعر مصطفى المحضر وطبعا كتبها مش هو بيموت لا لا كتبها وعدو بخير يعني فقد النظر لكن كان عدو بيخطى ويخرج لما واحد مسك بيده ومخرجه ويجي ويسير. وطبعا فاجئنا بهذه القصيدة فاجئنا والله ما احنا مراعين نكتبها عنوانها رائع يا رب تحفظ أبو جبريل لكن انه تشوف شوف شوف كيف الوفاء قبل ما تموت يا عبد الله الحيفي وقبل ما تموت يا حمود شرف وقبل ما تموت يا معاذ الجنيد وقبل ما تموت يا عبد القادر الشامي وقبل ما تموت يا عبد الحكيم الخيواني سطركم في قصيدة إلى جانب السيد عبد الملك ما هذا شرفنا وإحنا بخيرين
2: هذا إحنا ما لمسناهاش قديب اسم أبو
1: جبريل أيوة وإحنا وإحنا وإحنا وإحنا بخيرين يعني
2: سلام الله
1: وهل قد سمعتونا بنتحاكى عنها ولا ننشرها ولا بالذات هذه القصيدة وجهتهم قلت يعني ولو هي للسيد لكن لا تبثوهاش ونبثيناها وقصينا اسماءنا أيقول مصطفى ما حكتوها المهم بس بسروا الناس اللي يعرفون الناس مصطفى بقدر البخيرين
2: رضا الله يعني
1: آخر قصيدة كتبها مصطفى اسمعوها كلمة كلمة
3: سلام على أرض اليمن نهبط سفينة نوح صنعاء بنها سام دي في الهندسة الطحطوح تاريخ يحكي عنها يحكي عنها يحكي عنها تاريخ يحكي عنها صوته وقع مبحوح من طول ما رتل وترتيل يا رب تحفظ أبو جبريل وسلام على السيد أبو جبريل سيد القوم والله أني عندي طاعته مثل الصلاة والصوم، بس مر أصلي على النبي ولا عاد باشي نوم، وأقبل المسبحة تقبيل يا رب تحفظ أبو جبريل، وسلام على الخيواني وعبد القادر الشامي، دي سيفهم على كل رقبة خاينة حامي. كم من خليط تجسس تاريخها دامي، لفوها لا داخل البرميل يا رب تحفظ أبو جبريل،
4: يا رب تحفظ أبو جبريل.
3: وحميد رزق الله يمسي جبهته بالخير، جبهة تقع فيها الحقيقة بس فقط لا غير. حميد رزق الله يمسي جبهته بالخير، جبهة تقع فيها الحقيقة بس فقط لا غير. صدق وثقة ما هي كما إعلام فلس وطير، إعلام ذي بدل وتبديل، يا رب تحفظ أبو جبريل،
4: يا رب تحفظ أبو جبريل.
3: وسلام على سيدي حمود اللي بدأت ساعة شمر مع الحيبي وشلوا فاس للأصنام، عفاش خلى دروبنا مزروعة بالألغام، عفاش خلى دروبنا مزروعة بالألغام، نشقى بها جيلا بعد جيل، يا رب تحفظ أبو جبريل. وسلام على الشعب الذي بالمعركة واعي، ندري انت نياهو لهدك عراضنا ساعي، يمسي مدكي عقعايدنا، يمسي مدكي عقعايدنا بلاش راعي، ويهد كعبتنا بلا فيل، يا رب تحفظ أبو جبريل. وسلام على الشاعر معاد سيد الشعراء، ما شفت ما سمعت مثلك قط، بردوي أو بحضار. سلام على الشاعر معاد سيد الشعار، ما شفت ما سمعت مثلك قط، بردوري أو محضار. أنت كما الكوكب الدري يوجد بدون أي نار، من شجرة في محكم التنزيل، يا رب تحفظ أبو جبريل.

0: عبد الله خمس دقائق ما عندك.
1: هذا قدود هديد
0: قصبا عنك.
1: خمس دقائق من خمس دقائق يا أخي المفروض نشي خمس أيام.
0: الأخبار اللي له مبشر بالخير.
1: قوة هالقوة
0: ولا يرهصونوش بقصفهم بغاراتهم بإعلامهم.
1: شوف أنا بالنسبة لي شوف شتيلك تسريبات
0: اديني
1: لا أخبار لا بين أكتها ولا بين
0: نضل على الموسيقى حق الأخبار
1: أكيد
0: هذا طلعت.
1: شوف فيما يتم تسريبه يقول لك أنه كان هناك اجتماع وكان هناك ضباط سعوديين في غرفة القيادة والصيدلة التي تم استهدافها في البريقة
0: في عدن
1: تحشيدات سعودية.
0: احنا قال السيد لهم من 2023 ارحل يا سعودي ارحل يا إماراتي ارحل يا بريطاني ارحل يا أمريكي ارحل.
1: يقول لك شوف يقول لك مواقع تتواجد فيها قوات العدو السعودي
0: ارحل ارحل من بلادنا
1: غربي عدن.
0: ما بنستهدف اخوتنا ابناء المحافظات لا الشماليه ولا الجنوبيه بنستهدف قوات الاحتلال وتحشيداتها.
1: اعلام العدو الامريكي عن مسؤولين امريكيين
0: ما قالوا
1: قالوا قل لحمد يدمس هذا مطلع الاغنيه
0: هذا بهتان.
1: يقول لك الجيش الامريكي يخطط لتعزيز القوات البحريه في الشرق الاوسط.
0: اي من اللفوله
1: والله بالاف العناصر الاسابيع المقبله ما حتى تدش للسعوديه.
0: منو مولى
1: الجيش الامريكي؟ منو مولى الجيش الامريكي يخطط
0: ايه
1: يخططوهم يناقشوهم والكل قبل بفكة كم عناصر في القوات البحريه الامريكيه يشتوا ينتحروا.
0: ايوه ايوه
1: ما كانوا شابعهم لا مشابعه
0: ايه.
1: شو ينبعوا
0: فلت ناي بالانجليزي طبعا كان يقول حاجه بالانجليزي
1: ما يقولش فلت ناي فوك فوك فوك اخي كيف انت لماح. ازيدت لك اخبار ترامب
0: مع خمس دقائق
1: ترامب للمره المليون قدي هذا بعد المليون
0: ايه
1: لا نعرف مع من نتعامل في ايران ما عبش مني
0: امام مسمس عطنط الكره ترامب ترامب ترامب ترامب ترامب
1: ايوه الكرات هولك القدام
0: ايوه ما نفس نفس الطن نفس الطن نفس الطن
1: الله يلعن الله
0: لا لا عنش لا تسب شيء رئيس امريكي.
1: شوف هذا من حساب ارشاد طارق مصطفى سلام محافظ عدن.
0: نعم
1: بحسب المصادر يقول لك لم تتضح حتى اللحظة حصيلة الخسائر البشرية أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن القصف. الله
0: كيف القصف أينه؟
1: عدن عدن فيها الهواء معوز ملوز
0: لون.
1: شوف قال لك كما ورد من عدن من حساب الأستاذ طارق سلام أفادت مصادر محلية فجر الجمعة أن هناك هجوم بالصواريخ وطيران مسير استهدف مواقع في مديرية البريقة بالعاصمة
0: مواقع غرف قيادة التحالف
1: وقالت المصادر
0: العدوان السعودي وتحشيداته.
1: شوف داوب يقول أن الهجوم استهدف مقر قوات التحالف في البريقة يعني وسط طويل انفجارات.
0: طبعا شوف أنا أقول لك أنا بتعامل مع هذا الأخبار كتسريبات أم أنه خبر حقيقي أنه حصل. ما أنا عن نفسي أنا بقول ما حصلش حتى تعلن قوات المسلحة. ما لم تعلن بالخبر كاذب عبارة عن تشتيت لما يحصل في السعودية الآن حرف انتباه للواقع. نعم
1: من حساب عادل الحسني رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن.
0: نعم
1: يقول مقر القوات السعودية يقول قادر على الوصول إلى تخرج القوات من التحشيدات مقر القوات السعودية هذا الرياض ما عاديش هذا فجيرة مهرجة
0: أرامكم منورة
1: هذا البريقة بسرعة ما بنخرج الصور لحد
0: ما تسترش تتبت لأنها مشاهد ليلية
1: هذا من حساب يعني بنقرأ من الحساب الطارف.
0: نعم
1: والله
0: نعم
1: بالعودة إلى ترامب ما بش من نحاكي في إيران للمرة مليون وثلاثة قال ما عاد بش من يتعامل معه في إيران
0: يهودي هو تصريح سخرية يقول لك بعد رحيل اغلب قادتهم ما احناش داري مع عم يقول لك بعد ما قتلتهم انا ما شوي عطرطر هذا.
1: هيئه التجاره البحريه البريطانيه يو كم تو كيف انتو بلاغ عن استهداف ناقله نفط بمقذوف مجهو في مضيق هرمز واندلاع حريق فيها
0: بمرجام الغيب في قناة الجزيرة جروب مرجام الغيب يستهدف.
1: في الأخبار المتداول لا بين أكدتها ولا بين فيها وما بدأ عليها العميد يحيى سريع بدينا على صح هذا ما اتفقنا عليه
0: هذا ما وما أنت
1: ما شاقع عشان أسرع من سريع لا تفعلش مشاكل يا حمود شرف
0: نعم
1: أيوه كيف نعم الله عليك. هجوم صاروخي استهدف محطة ينبع الشمالية غرب الحيلي. لا لا لا لا هجوم صاروخي استهدف محطة ينبع الشمالية التابع لشركة أرامكو داخل ميناء ينبع الصناعي. حل لنا هذا الخبر الله يرحم والدي.
0: يعني قواتنا المسلحة قبل لحقكم للزغاطيط
1: باقي تقول لأخذ قيل الحنش.
0: والله أنه معي الحقوم لأخذ قيل الحنش.
1: وما هو الغرض من هذا يا أنصار الله؟ إن توطيد العلاقات
0: تتعكب السعودية.
1: والله ندوب تكسر واحد قهوة
0: ما بلا توصل ناصر الله والمعين الله
1: كريم عظيم
0: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
1: يعني أتي لك تيل يومتين يعني كانوا الفترة هذا من حال ما بدأنا نستهدف المخاء ظهر لك التحشيدات
0: السعودية في المخاء
1: بدأوا يتو في قناة اليمن اليوم مسلسل وأنا في الجامعة
0: أجل اليمن اليوم حكينا لحكم
1: الذي هانا في صنعاء
0: حقنا
1: حقنا ضرلاك يا حقنا
0: الي هانا
1: حقنا ضمن الفاص
0: حق اقصد حق اليمنيين يعني حق
1: اليمن بالضبط الصامدي ضرلاك من حال ما بدا استهداف
0: احنا احرر المؤتمر شي واحد
1: محل ما بدا استهداف تحشيدات العدو السعودي في المخاء التو مسلسل كنت راعي المراعه
0: من قديم
1: وانا في الجامعة
0: سوري
1: ايوه مسلسل الزير سالم
0: رسالة ذكية والله
1: والله
0: ذيابه والله
1: الزير سالم وهو عيال عمه وانسابه والبزي والخلب يتقاتلوا بيناتهم البي أنا كنت أقول يعلم الله ما يفرعها من في المخاء الصدق يعني رتوني أنا
0: إني اقتجت رجعوا الزير سالم
1: ظهر لك وأمس ابن عباد هو قال الزير سالم قال نوقف الحرب وذيك ابني الوحيد إذا أنت شي يا زير من أجل إيقاف الحرب نهائيا الذي يتقاتلوا على داحس والغبراء ظهر لك وذيك ابني الوحيد جبير تشي تقتله قتله لكن بحيث أنه ما عبش بعد حرب فهو قتل جبير وكان رسول يعني رسول يعني ما أقول لك وسيط نبيل يعني التاوى ابنها الوحيد هذا ابن عباد وبعدها وصل خبر انه قتله قتل ابنه فجو خبروا ابن عبيد وقدوا عماية مع عبي الصديش قال اذا الحمد لله اتوقف الحرب ما دام وزير سالم قتل ابنه قالوا له هولك الذي كانوا محوشي قالوا له قد قال وزير سالم ولا بشسع نعل كليب
0: عادوا يشتي ثار
1: والله ان جبير هذا رغم انه كان وسيط نبيل يعني لايقاف سفك الدماء
0: وزير سالم طلع نذل
1: جدا وبعدها قام عليه ابن عباد نفسه ابوه ذي الذي هذا ينتقم لابنه جلس الظهر 10 ليالي وهو بيجابر روحه قربوا مربط النعامة مني اسم الخيل حقه النعامة قالوا اي مكناه 10 ليالي وبيقول قربوا مربط والله ما افعل حاجة التقى وزير سالم ما قتلش اكسر ظهر
0: الزير سالم
1: ايوه هم قد واحد ابا كذا كان يقول له اقتلني اتشز علي قال والله ما دمه طلبك والله ما تشمه مكسور الظهر هكذا لانه خلاص اصبح يعني بعد كسرته واجد السعوديه عن كسر ظهرهم
0: بسر 10 ليالي مكناهم طائره مطير وصواريخ وأنا أكسر ظهرهم بإذن الله.
1: قال لك يوم خرجت CNN قالوا اليوم الوطني في السعودية.
0: اليوم الوطني للسعودية.
1: اليوم الوطني للسعودية قالوا أنصار الله قال أبوه حريق أوقفوا إطلاق الألعاب النارية في عموم مناطق المملكة بسبب يا أنصار الله يا ظلمه.
0: إلا وحبسناهم
1: أتخلهم لا حتى القمالي في السعودية ما اشتغلش طلي ما اشتغلوا من الله يعيدوا يا أخي
0: الله يتمها على خير.
1: شوف صادرات السعودية من النفط قال لك
0: زادت بأكثر من النصف من خلال العام الماضي.
1: ومن بشهدر الحريوة
0: أمها الجزيرة
1: الجزيرة
0: الملعونة
1: طبعا بيوهدروها والله ما غير بيوهدروا السعودية. بين أقول لك أمانة أنهم أرجعوا
0: يقدموها كبش فدا يقولوا إذا كغريماتكم ستوا
1: السعودية ما عاد يقعش فيها يعني شركة أرامكو إلا لشونجم مصنع شونجم بك اللبان ويجي قفاه إنه في الدماء
0: أيوة باطوك مدري بسمه
1: أيوة باطو وشونجم ما عاد يكون شو يلقوا
0: يعني عن كنت زهرب على شونجمي
1: وسوق حر ولا شونجم قصدي سوق سوداء حتى بشونجم مبلغ وقدره والباصات يرجعني يختم بشونجم
0: برد تخلي احنا ندخل مارب وناكل شونجم من حقنا.
1: هو هذا الذي كنت اسألك مش على الهواء.
0: ما تجي اسألني تحت الهواء يا استاذ عبد الله.
1: أخي نشي كهرباء الكهرباء حقنا في مارب ما نشيش لا بترول ولا غاز من مارب نشي الكهرباء اشتغل نفسي قبل ما أموت يا أسد حمود نشيش الكلام يطلع على الهواء
0: ما بشو على الهواء
1: أبصر السخانة حق البيت وهي مزرجة واكسم بالله من الكهرباء حقنا في مارب بس ويشتغل العتاد
0: وعصبها في راسي متوكل على الله عرفت ترجى سخانة من مارب
1: أطبع وجهك
0: أطبع وجهي وش محمد البارح ونيازي ومحمد كاطو وخالد حسين ومحمد عبد الكريم وأحمد الفايق ومحمد الأكواع وإبراهيم شرف وأبو الزهراء وسعد السفير ما عاد تشتي
1: باقي حاجة واحدة تقول له إذا ما زرجت السخان من مارب حقهم يا أخ عبد الله
0: أعرف شلون جم من حق السعودية
1: عاد وضعهم

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: وبالأسحار هم يستغفرون. موعد الاستغفار.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها.

الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتت شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تفلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت دارك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامج وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تعد
1: تموت
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل

0: سد سد يا عم الله وانصر رسوله احكم نول نول احروش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية

صوت هز الأرض هز. هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل

خذ واحد خذ واحد واحد واحد ونزل حزة هذا التنظيم

شكرا السيد والله.

حين نائم.

0: بني
1: احسن حال قول قول ظالمي ظالمي ظالمي من تزرع الامام احسن نار نار نار بطل امريكا على هذا الهند معنويات.

0: شد
1: راديمون
0: صد
1: راديمون
2: الله اكبر
1: الموت فيك الموت في ازاي الله لك حيات النصر
2: حيات
1: النبي الله حيات النبي
2: الله
1: حيات النبي الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حط شمال يمين ما حول
3: صاروا

0: الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجركم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن، وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرصهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذي نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين. وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال، ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم، وأحسن الله إليكم، وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري السلام عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رجال الله
2: حي على خير رجال، حي على خير.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: صيني قشك بنكهة. سام اف ام،
10: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الأهل الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل من يتمسك بأخلاق وقيم القرآن. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، نرحب بكم سامعينا الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم، عنوانها الحسد والبغضاء. مع احتساس قهوة الصباح من صينية القشرة وفنجان البن، يتكلم في موضوع اجتماعي ومع واحدة من مذام أخلاق الإيمان، الحسد والبغضاء. هذه الآفة الاجتماعية والمرض الاجتماعي اللي يبتلي بها الكثير من الناس في مجتمعنا وكل مجتمعات العالم، عربية وإسلامية وغيرها، بحكم التكوين الفطري للإنسان أنه يغار أو يحقد أو يحسد ويبغض أي شخص رزقه الله بشيء ما من أمور الدنيا، وتكون نظرته لهذا الإنسان بنوع من الحقد الذي قد يرافقه سلوكيات الغمز والهمز واللمز والغيبة والنميمة والوشاية. يعني يا جماعة الخير، ابدأ عدم الرضا لما يمكن أن يكون قد فعله إنسان آخر أو اكتسبه من لوازم الحياة، كأرضية يقوم بإمارة منزل له عليها أو شراء سيارة يتواصل بها أو غير ذلك من الأشياء التي تكون محل انبهار وتعجب وباعثة لغيرة الآخرين من ذوي النفسيات المريضة وضعيفي الإيمان وفاقدي الثقة بالنفس والقدرة على إنجاز وفعل ما صنعه الآخر وعلى مستوى كل الأوساط الاجتماعية، ويتمنى زوال نعمة الله سبحانه وتعالى التي من بها على أي إنسان حقق ذلك العمل أو الإنجاز الشخصي في أي من أمور الحياة، وأنه ليش ما يقول له مثل متناسيا أن هذا رزاق من الخالق الرزاق تعالى، وأن هذا الإنسان بجهده ومثابرته وسعيه وأخذه بالأسباب لتطوير حياته، بدلا من أن يبارك لهذا الشخص ينظر إليه بعين الريبة والحسد والبغضاء التي قد تصيبه بالعين، والبعض يرجع حتى إلى عمل السحر أو عمل الشعوذة الأخرى لذلك الشخص المتميز عنه في العمل والرزق والكسب. وهناك العديد من الأمثلة الشعبية والأقوال المتداولة، منها عين الحاسد تبلى بالعمى، والله يسقي بلاد الفسقة ولا يروي بلاد الحسدة، وغيرها من الأمثال والأقوال، حتى أن البعض يفعل له حرز من الحسد أو تمائم معينة، وهذا كله يتنافى مع ما يجب أن تكون عليه النفس الزاكية اللوامة والقلب الطاهر المؤمن بقضاء الله وقدره. فالحسد والبغضاء يا خبرتنا مرض اجتماعي عضال لا يكون علاجه إلا بالتسلح بقيم الدين وأخلاق القرآن وروح الإيمان بأن الله هو مقسم الأرزاق بين عباده مؤمنين وحتى كفار وغيرهم، فهذه حكمته سبحانه وتعالى في خلقه، وواجب المؤمن المسلم الرضا بذلك والأخذ بالأسباب، والله خير المستعان والعاقبة للمتقين. إخوتي أخواتي أبناء وبنات حكمة الإيمان وخلق القرآن، وحتى نتنور أكثر في موضوعنا الحسد والبغضاء وأضرار هذا الخلق الذميم على الفرد والمجتمع، لابد لنا كما هي العادة العودة إلى ثقافة قرآنية، فتوجيهات الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد تقضي بالنهي عن الحسد منها الآية الأخيرة من سورة الفلق، ومن شر حاسد إذا حسد، وكذلك الآية التي في معناها ولا تحسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله. ونبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وآله له الكثير من الأحاديث المروية التي تؤكد ويؤكد فيها على روحية الأخوة بين الناس، كقوله لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا متحابين. وسيد الوصيين وإمام المتقين سيدنا الإمام علي عليه السلام، وفي كتابه نهج البلاغة اللي هو زاخر بالكثير من الأقوال والحكام والوصايا، منها حسد الصديق من سقم المودة، وصحة الجسد من قلة الحسد، والعجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد. وكذلك يا رفاق السلامة قول الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، يعني أن الحسد والبغضاء من أخبث المعاصي. وهناك قول مأثور أعجبني وأورده لكم، جاء فيه لا تتمنى لحاسدك عقوبة أكثر مما هو فيه، فإنه في غم عظيم ولا يرتاح باله إلا بزوال نعمتك، وكلما زادت نعمتك زاد عذابه وغمه. نستعيذ بالله من الحسد والحاسدين. والآن يا خبرتنا جو معانا نسمع ما قاله السيد القائد العالم يحفظه الله عن الأخوة الإيمانية ونصحه للناس بتجنب الحسد والاغتياب والنفاق والنميمة والوشاية كأمراض اجتماعية لا علاج لها إلا بتقوى الله والهدي القرآني والخشية من جزاء الله تعالى وعقابه الدنيوي والإخروي. فنرتشف من صيني القشرة ونتابع أبي جبريل.
9: حسد حالة نفسية خطيرة جدا على الإنسان تخرجه عن إنسانيته، وهي دنيئة في نفس الوقت، غير مبررة. الإنسان الذي يحقد على الآخرين لما وهبهم الله إياه من مواهب أو نعم مادية أو معنوية إنسان حقود لئيم دنيء، واغتياظه لأن الله أنعم على ذلك بنعمة يعبر عن حقده وعن الشر الكامن في نفسه. إنسان لا خير فيه، فقد مشاعر الخير في نفسه ولم يعد يحمل إرادة الخير للآخرين، وأناني إلى حد رهيب جدا. ولما يتفرع عن الحسد من الجرائم والأعمال السيئة والعدوانية، أتى فيما علمنا الله أن نتعوذ منه في القرآن الكريم: ومن شر حاسد إذا حسد. لأن الحاسد بتلك الحالة النفسية السيئة المعقدة الشريرة قد يتجاوز إلى فعل المحرمات، إلى انتهاك الكرامات، إلى ارتكاب الجرائم الشنيعة الفظيعة، فهو من أخطر ما يدفع الإنسان إلى ارتكاب الجريمة الحسد. لذلك قال أمير المؤمنين: ومن شر أخلاق المرء الحسد. على الإنسان أن يحذر من حالة الحسد، وألا يسمح لنفسه بذلك، وأن يراقب نفسه، وأن يقيم طبيعة مواقفه من الآخرين. أحيانا قد تكون حقيقة موقفك والدافع في موقفك السلبي تجاه شخص معين أنت أصبحت تكرهه، تحقد عليه، تغتاظ منه، تقوم قيامتك إذا سمعت أحدا أثنى عليه أو تكلم عنه بكلام جميل، أو رأيته يتحرك، أو وجدته وشاهدته في اجتماع أو مناسبة، قد يكون السبب هو الحسد. إنما أنت لم تنظر جيدا في حقيقة موقفك وما وراءه، ولذلك تستبسط ما يجري منك تجاهه، وهي حالة خطيرة عليك، لأنه مع الحسد لا يبقى لك شيء من الحسنات، ولا تقبل شيء منك من الأعمال الصالحة، وأنت في حال خطيرة جدا عليك، على دينك، على علاقتك بالله سبحانه وتعالى. وتعتبر النقمة في الحسد في حقيقتها العميقة وفي خلفيتها تعتبر نقمة على الله، لأنه المنعم الواهب المعطي. بينما لم يمكنك أن تتوجه، والبعض حتى يجرؤون على ذلك، بينما الحالة العامة أنه لا يمكنك أن تكون جريئا لتظهر موقفك السلبي تجاه الله. لماذا أنعم على ذلك الإنسان بتلك النعمة؟ لماذا وهبه ذلك؟ لماذا حولت حقدك عليه فحسب؟ لكن في حقيقة الأمر وما وراء موقفك، وأنك غاضب من المنعم المعطي الوهاب المنان الكريم، وهو الله سبحانه وتعالى.
11: أعزائنا الكرام، وإذا كان الحسد والبغضاء ظاهرة منتشرة بين الناس ومرض اجتماعي وبيل لا يخلف إلى العداوة والكراهية، والذي ينظر بعين الحسد إلى الآخرين على ما آتاهم الله من فضله، فالمفروض أو الأولى بالحاسد أن يعتبر من حكمة الله في خلقه، وأنه سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن يكون البديل لنظرة الحسد والبغضاء اللي هي وليدة للحقد، وهو تحفيز الهمة والمثابرة في أن يسخر الحاسد قدراته وإمكاناته الذهنية والمعرفية والمهنية في تطوير ذاته، حتى يعينها الله على بلوغ ما وهبه لغيره بالجد والاجتهاد وبالتسلح بالوعي والبصيرة الإيمانية. فإذا ما استثمر قدراته ومواهبه وإمكاناته المادية والمعنوية وبتحليه بمكارم قيم الدين وأخلاق القرآن، قد يحقق ربما أفضل مما حققه غيره، بالتوكل على الله والاحتساب والاستقامة في القول والعمل والسلوك الطيب، الذي لا شك سيثمر نجاحات ونقلت نوعية في حياتها الإيمانية والرقي بأدائه العملي والوظيفي وكون ديدنة الإحسان. فالله يحب المحسنين وبه نستعين سبحانه وتعالى ونستعيذ به من كل شر ومكروه، ونكون مخلصين في عباداتنا وقربنا الذي له حسن العاقبة في كل شيء، ومن كان مع الله ما يخيب، وأن نسعى كلنا لتربية أولادنا على قيم الدين وأخلاق القرآن التي تجعلهم بعيدين عن الغيرة العمياء والحقد والحسد والتباغض، باعتبار أنها البوابة لمذام أخلاق أخرى مثل الغيبة والنميمة والنفاق، ونعودهم على الاعتماد على النفس بعد الله والتنافس الشريف علما وعملا وسلوكا حسنا يرضي الله ورسوله، الذي نسأله الهداية والعون والتوفيق والعاقبة للمتقين، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى في بلادنا وفلسطين ولبنان وإيران بمحور الجهاد والمقاومة، وندعوه بالعون والتمكين والنصر لكل المجاهدين في ميادين الإبداع والتفوق وفي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والله الله بالدعاء لأهلنا المظلومين في فلسطين السليبة والجريحة، والعون والتوفيق والنصر لأهلنا بإيران ولبنان المقاومة، أن يمنحهم الله ويؤزرهم لمزيد من الانتصارات. جدد لقاءنا مع صين الكشرة وموضوع اجتماعي آخر، خاضركم مع الله.
12: صيني قشك بنكهة سام افتن.
10: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يلا عينهم. يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمستمعات لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بكل خير.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا جميعا كل المستمعين وكل المتابعين وكل المصلين والمسلمين على محمد وعلى آل محمد من صباح الصبح. بالأمس كنا في تهامة، واليوم بيني وبينكم أنا ما قد شوصوش صنعاء شعرت كذيئها واخطأ صلاة صعبة وأزور صعبة، ويا ما نقول يا ريت من يزور صعبة كل وقت وحيد أرض وإنسان. صعبة بكل ما فيها من خير، أعتقد أنه لن نجد مثلها في جميع محافظات الجمهورية. صعبة تزرع المحاصيل حق المناطق التافهة والمناطق الباردة والمعتدلة. يعني لو تقولوا مثلا تشتوا موز، أقول لكم موز في صعبة، ومنقب في صعبة، وزيتون أقول لكم في صعبة. هتقولوا لنا طيب والرمان، إحنا نعرف أنه مصعبة الشيء طبيعي، لكن الذي عيد داخلا عند ما نقول لكم تفاح وكمتره العنبر والنخيل والعناب والرمان والبرتقال وهذا والمحاصيل كلهم، تصدقون أن كلهم في صعبة؟ وذرة أشي أجمل ولا أجود من ذرة صعبة؟ أعتقد ما بش. وهذا الكلام بنسجل لكم وللتاريخ، أن صعبة تحتوي في جنبات أراضيها وديانها ومدرجاتها كل المحاصيل. ولن نخفل عن أهم محصول تاريخي، البن. أجمل وألذ بن نكهة وحجما وتركيبة كيميائية حق خولان. سمعتوا عن البن الخولاني؟ سمعتوا عن البن الصعبي؟ سمعتوا عن واحد من أهم المحاصيل الزراعية اليمنية؟ أنتوا دان ما بنسميه البن، يعني بنقول البن هوية يمنية، وبنقول البن أيش جنب الهوية اليمنية؟ قيمة تاريخية، والبن قيمة اقتصادية، والبن سفير اليمن إلى العالم قديما وحديثا، وعيضل وسيستمر سفير للعالم لليمن إلى العالم في المستقبل. هذا المحصول الاقتصادي والاستراتيجي والذي للقيم لها أول ما لها آخر، ويمكن أنه لو بخمسين ألف طن بن يخرجنا للخارج لا نملي مخازننا من كل ما نحتاج بلبن. لكن ما نسجلها اليوم للتاريخ، البن ومزارعي البن في وادي، والجانب الفني في وادي آخر. البن هل نستطيع أن نقول أنه بيواجه مشكلة تسويقية مثلا؟ الجواب عجيب بديهي من الطارف، يقول لك ما بيش مشكلة تسويقية في البن على الإطلاق، لأن القضاء الخاص دائما لما يدخل القضاء الخاص في أي شيء هو ينجحه، لأن القضاء الخاص شغل فيه، فتح أسواق وهناك تجارب وقصص نجاح جميلة ورائعة في البن في اليمن. معانا في حرس تجربة تستحق النشر في كل المحافظات، معنا تجربة للقضاء الخاص في تسويق البن على المستوى الدولي بطرق حديثة وعبر تطبيقات إلكترونية وأشياء جميلة ورائعة. بمعنى أو باختصار شديد، لا مشكلة في التسويق حق البن، لا مشكلة على الإطلاق. أنتوا دارين أن تقع المشكلة في الري التكميلي للبن. مثلا لو ما سير خولان بن عامر والوي في حيدان في مران والجمعة في هذه المناطق كل مناطق زراعة البن، ايش مشكلتهم؟ الماء. لو توفر ري تكميلي لمحصول البن اكيد انهم يتوسعوا في الزراعة ويبدعوا ويبتكروا. هنا واحدة الكلفة الموضوع الثاني، الكلفة في العملية الانتاجية في العملية الزراعية كلفة عالية، ولو ما قدرت تفعل الكلفة بيقل العائد الاقتصادي من القيمة التسويقية حقه. إذن هنا ضيع عائد آخر. بسرعة التسويق قلنا ما بش مشكلة، معانا عوائق في الري التكميلي ومعانا عائق اللي هي في أيش؟ في العملية الزراعية وكلفة ومدخلات الإنتاج. معانا مشكلة ثالثة وهي الأمراض. معانا أمراض بتصيب محصول البن، والمزارعين انهم بعيدين، والبن يعني تقريبا في مناطق بعيده عن الخدمات الزراعيه والخدمات الارشاديه، وخدمات ما نقول الخدم مقدمي الخدمات التي تتمثل في المدخلات في في التسميد في الوقاية إلى وإلى وغيرها من الخدمات أو الخدمة اللوجستية لمحصول البن. هذه هي أهم المشاكل الذي بتواجه محصول البن. أنا زرت تقريبا كل المحافظات اللي بيزرع فيها البن اليمني من داخل يافع لا خولان بن عامر وكل المديريات في مناطق في خولان وكل القرى والعزل اللي بيزرع فيها البن. زرت محافظة صنعاء الحيمة بني مضر حراز يعني المحويت حجة كل مناطق زراعة البن زرت. البن في إب والقفر أكيد وادي حوار يعني كلام كبير البن حقه، لكن المشكلة وجدتها موحدة في كل المناطق. هندولي ثلاثة المشاكل: الخدمات اللوجستية اللي هو إرشاد مدخلات إنتاج، الخدمات الأساسية التي تتمثل في الري التكميلي، هذا ولا هنا اللي ناقصت على المزارع. أما السوق البن اليمني انتجوا كم ما اشتهيتوا، كم ما تشتهوا انتجوا وصلوا لا 50-60 ألف طن كما كنا زمان، عد لقوا سوق وأوسع سوق في العالم. السعر حقنا زايد على العالم بالرغم أنه يعني في التصنيف حقهم بنحصل على 80 نقطة وفي دول بتحصل على 90 نقطة وفي دول بتحصل على 85 نقطة وإحنا في 80 أو 81 نقطة، هذا في التقييم أو في المقاييس العالمية حق التسويق. ومع ذلك سعرنا أغلى من سعر العالم كله، يعني أقل شيء تلقوا 4-5 دولار في الكيلو على الأسعار العالمية زيادة في سعر البن. وعادوا لو زد اهتمينا بالجودة، لكن كيف نهتم بالجودة؟ هذا مخرج الجودة مخرج للتدخلات الأساسية لل يعني الدعم اللوجستي للعمليات الزراعية ومدخلات الإنتاج الري التكميلي، وبعدين نستنى نتشرب على المزارع ذك سع الجودة طريقة معاملة البن في الحصاد ما بعد الحصاد في التجفيف في التكشير في كل المعاملات هذه نستطيع أن نتحكم بها مع المزارع. وأيضا من خلال الدعم اللوجستي بدأ تحسن وترتفع الكمية من الإنتاج وأيضا نوعيته في من ناحية الجودة. الموضوع ما فيه يشتي بس إعادة النظر في سياسة التدخل في محصول البن. سجل يا تاريخ، لا هذا اليوم ولا نزال بعيدين عن البن كمحصول استراتيجي واقتصادي. هتقولوا لي العالم والدولة بكلها ما فيش معها حقوق إلا البن، الإدارات الهيئات المراكز المدري أي، أقول لكم كل حقها في الورق وداخل المكاتب. التدخلات تشتي جانب عملي، نشتي ترصد الميزانيات لتوفير مصادر الري التكميلي وهي توفر من خلال حصاد مياه الأنضاء، بس نساعد المزارعين بآلية معينة. والمزارع اليمني اليوم قد واعي، يعني بس العجز من قلة الإمكانيات، والله صدقوني لو توفرت لها الإمكانيات والله ما هم راعي لكم، لا يخطى ويقفز مثل ما قد قفز في بقية المحاصيل. المزارع اليمني قوي، لا نزال مع البن، ولكن نصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد خيرة خيرات، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا مصلين على النبي وآله عن توقف لا هنية أنه كيف يمكن أن ترسم سياسة تخدم محصول البن عملية وليست نظرية ولا بحثية. قد شبعنا بحوث ودراسات عن البن، والله لو جمعناهم كلهن ما أقول لكم يا مصلين على النبي وآله لا نملي مكان مثل لنا فيه 10 مرات. هتقول كيف المكان اللي أنت فيه؟ أقول لكم يمكن هو 6-7 يعني 4-5 يرتفع 3 هكذا. ومع ذلك والله إن احنا لدينا من الدراسات والبحوث وما يكفي، بس نعكس ما قد خرج من نتائج الدراسة والبحوث هذه وأطلقت تقنيات وتطبيقها على أرض الواقع. وأنا قد قلت لكم ما هو واقع الحال عند المزارعين. إذا نصلي ونسلم على محمد وآل المرة الثانية ونتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي. كونوا في الانتظار.

0: الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا كل المزارعين وكل المزارعات وكل المستمعين وكل المستمعات. يا متابعين للحكيم اليماني، أنتوا دارين في محنا فيه؟ أكيد دارين، لأن إحنا لا نزال في ذو علان. لا نزال في أيش؟ في ذو علان. واليوم كم ذو علان؟ ذو علان الشهر الحميري طبعا، صح؟ واليوم كم إحنا في ذو علان؟ 19 أيش ذو علان؟ يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ اليوم 19 أيضا، أيش؟ 19 أيلو. أما الشهر الميلادي اليوم 2 أكتوبر، ومنزلة الشمس اليوم 2 السمك، يعني الشغب ممنوع. سردوا يا رعية، اليوم 2 السمك، يعني الشغب ممنوع، والذي عشغب يبشر بكله وقفان وخيرات الله من الأمراض على القاع. لا تشغب الشهدرية طبعا. وبعد 2 السماك اليوم احنا عاد قلوا الطالع فجرا حق المستغفرين من حين الله، وهم كل اليمنيين من قبل الفجر. اليوم 2 العواء، 2 العواء. اما المعلم الزراعي فاحنا لا نزال في 6 علان، واليوم 11 سادس علان. اما المتوسط وقت العشاء مصلين على النبي وآله، اليوم 11 البلدة. والبلدة كما وصفها القاضي يحيى ابن يحيى العنسي بيقول هي عبارة عن سلسلة كواكب لا ترى بالعين، أو هي بقعة خالية بين النعيم وسعد الذابح. البقعة الخالية عاد بسواء بقعة بيضة على شكل حرف المعكوسة، يعني من الشمال إلى الجنوب، وعاد بسواء بقعة خالية كذي بيضة. وإذا من هذا المكبرات الكبر ممكن نبصرها بعد صلاة العشاء فوق رؤوسنا باتجاه الجنوب. وطبعا السادس كل من بحوله حارس، إذا دخل السادس يعلف أخضر ويابس. هذه من أمثال هذا المعلم الزراعي. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. يلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: رئتاك ليست مكانا للتجارب. الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء، بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات، قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
9: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. حين أراد الله تعالى أن يعرفنا رسوله الأكرم محمدا صلى الله عليه وآله، لم يكتفي بذكر نسبه ولا بمعجزاته ولا بانتصاراته، بل اختصر جانبا عظيما من شخصيته قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا يكشف لنا أن الرسالة التي جاء بها النبي لم تكن منفصلة عن شخصيته، فقد كان صلى الله عليه وآله أول تجسيد حي للقرآن الذي نزل على قلبه الشريف، وأول شاهد على أن الإيمان ينبغي أن يترجم في الصدق والأمانة والرحمة والعدل والصبر والصمود. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله في مرحلة كانت البشرية تعاني فيها من ظلمات متراكمة، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظم من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور. وبذلك يصف أمير المؤمنين واقعا لم يكن مقتصرا على الجزيرة العربية فحسب، بل كان العالم آنذاك يعيش أزمات في القيم والعدل والإنسانية. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لقد كانت بعثة النبي صلى الله عليه وآله تحولا عظيما في مسار الإنسانية والحياة، فقد جاء ليأخذ بالإنسان من ظلمات الانحراف إلى نور التوحيد، ومن الجهل إلى الوعي، ومن امتهان الكرامة إلى استعادة إنسانيته، ومن الخضوع للأهواء والطواغيت إلى العبودية لله وحده. وقد عبر القرآن الكريم عن هذا التحول بقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنبي صلى الله عليه وآله عمل على بناء الإنسان من الداخل وتغيير نظرته إلى نفسه وإلى الله وإلى الآخرين، لينعكس هذا التغيير على المجتمع كله. لذلك كان نور الرسالة في أثرها الذي أحدثته في الإنسان أخرجته من عبادة الحجر والبشر إلى عبادة الله، ومن العصبية والظلم إلى الأخوة والعدل، ومن الفوضى إلى منظومة أخلاقية تقوم على الصدق والأمانة والرحمة والمسؤولية. لقد واجه النبي الجهل بالعلم والوعي، والظلم بالعدل، والقسوة بالرحمة، والانحراف بالهداية، ولم يفصل العبادة عن مسؤولية الإنسان تجاه الناس. فإذا كان ثمة ذكر في العالم للقيم الإنسانية والفضائل الأخلاقية والمعالي في وجود الناس، فإن ذلك بسبب وجوده المبارك وبسبب تلك البعثة التي جمعت كمال البعثات وفضائل الأنبياء كلها.

يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن عظمة النبي صلى الله عليه وآله لا تكمن في عظمة ما جاء به فحسب، بل في أن الرسالة التي دعا الناس إليها تحولت في شخصه إلى واقع حي، فأمر بالصدق وكان الصادق، ودعا إلى الأمانة وكان الأمين، وتحدث عن الرحمة وكان أرحم الناس، ودعا إلى الوفاء وكان أوفى الناس بالعهد. لقد كان رسول الله النموذج الإنساني الذي يقدم للناس صورة حية عما تريده الرسالة منهم. إن رسولنا الأعظم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لديه من الكمالات العقلية والمعنوية والروحية والنفسية وعلى كل صعيد ما بلغ به وفيه القمة، لذا فإن حياته نفسها ينبغي أن تكون نموذجا يقتدى به. فالإسلام يريد من الإنسان معرفة الحق وترجمته في السلوك إلى صدق وأمانة ورحمة وعدل ووفاء. ومن هنا نفهم الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فغاية الرسالة صنع إنسان يظهر الدين في أخلاقه ومعاملاته ومواقفه. وعليه ماذا يعني أن نحب رسول الله ونحيي ذكره إذا بقيت أخلاقه خارج حياتنا؟ ماذا يعني أن نكثر من الصلاة عليه ثم نكذب عندما تكون الحقيقة ضد مصلحتنا، أو نرفع شعار الأمانة ثم نخون الأمانات، أو نتحدث عن رحمته ثم نقسو على من يختلف معنا، أو نصلي في المسجد ثم نظلم في البيت، أو نغتاب في المجالس، أو نأكل حقوق الناس؟ إن الاقتداء بالنبي يكون بأن تصبح أخلاقه ميزانا لسلوكنا. فدعوة النبي لم تكن طريقا مفروشا بالأنصار والقدرة والنفوذ، بل بدأت في بيئة معادية، وكان المسلمون في مكة قلة مستضعفة، فيما كانت قريش تملك المال والقوة والنفوذ والقدرة على الإيذاء. ومع ذلك لم يتردد الرسول في إعلان الحق، ولم يجعل قلة الاتباع سببا للتراجع، ولا شدة الأذى مبررا للصمت، ولا قوة الخصم معيارا لما ينبغي أن يقال أو يترك.

يقول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إن هذا الأمر الإلهي صدر حين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا، ليس معه إلا أمير المؤمنين والسيدة خديجة عليهما السلام. وهذا يكشف أن مسؤولية الإنسان تجاه الحق لا تقاس دائما بالقدرة على تحقيق النتائج الفورية. وقد واجه النبي صلى الله عليه وآله أشكالا متعددة من الضغط، سخرية واستهزاء وتعذيبا لأصحابه، وحصارا اجتماعيا واقتصاديا، وتهديدا مباشرا لحياته، ومع ذلك بقي ثابتا، لأن صاحب الرسالة لا يجعل الحق تابعا لميزان القوة، ولا يغير مواقفه بتغير الظروف. والآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، تبين أن الهداية إلى سبل الله ليست منفصلة عن الجهاد وبذل الجهد وتحمل الكلفة، لكن الثبات على الحق لا يعني التهور، ولا يعني أن يواجه الإنسان كل موقف بالطريقة نفسها، ولا أن يتجاهل حساب النتائج والمصالح والمفاسد. فقد كان الرسول في غاية الحكمة والتدبير، واختار الأسلوب والوقت والوسيلة المناسبة، لكنه لم يجعل الحكمة ذريعة للتنازل عن المبدأ. فالفرق كبير بين أن نختار أسلوبا حكيما في الدفاع عن الحق، وبين أن نغير الحق نفسه، لأن الدفاع عنه أصبح مكلفا. إن نور الرسالة لا يختبر عندما تكون الطريق مضيئة وسهلة، بل عندما يشتد الظلام وتصبح كلفة النور عالية. هناك يظهر صدق الإيمان، وهناك تتبين حقيقة الثبات، وهناك يصبح الاقتداء برسول الله موقفا فعليا لا مجرد شعارات.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 2 أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد وأصيب 10 مواطنين بغارة لطيران العدوان على منطقة واحجة في مديرية المخا بتعز، كما شن 4 غارات على قاعدة الديلم والكلية الحربية شمال العاصمة، متسببا في إحداث أضرار بمنازل المواطنين وهلع في صفوف النساء والأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت طائرة العدوان بعدة غارات منزل أحد النازحين في مديرية حيران بمستبى في حجة، وأدت بحياة المواطن محمد علي حجوري مع أسرته كاملة، حيث استشهد مع زوجته وابنته البالغة من العمر 9 سنوات، وتدمر منزلهم بالكامل في قرية الحمراء بمستبى.
4: الليل استهدفوا الناس بيوتهم مربوط مساكين الله نازحين من حيلة اللي عندنا هنا. تمام، يعني هذا البطاقة حقها، بطاقة مزق شله كرسي كله القناع لمسافة ما يقارب نص كيلو، اللحم حقه مشتت. هذا يرضي الله ورسوله، لعنة الله عليك يا سلمان، لعنك الله يا سلمان، ستلقى حسابك بإذن الله، بيد الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليها خافية في الأرض في السماء.
5: طيران استهدف البيت، استهدف عني في بيت واحد هنا، يعني نازح جار نازح من حيران محمد علي حسن الديور، استشهد هو وزوجته.
6: دكتور اخوان الابرياء الاطفال اللي مصابين،
7: هذه السعودي
8: الامريكي عبر الكلب وربيت احسن حسين وجاره واحد من حيران والاصل من اوادي بن راشد، 3 هو واولاده كامل ماتوا ولا بنت الباري لا يحكم فيهم يوم او غير يوم.
9: اللهم ان يحكم في سلمان وفي عبد ربه اللي دمر الشعب ودمر الاطفال ودمر النساء ودمر ما بقى صغير الاخضر والاخضر واليابس، اسال الله ربي يحكم فيه.
10: انت بنتكم يا سعود جرائمكم ولا اللي فينا قف صفكم، والله لاننا نتحرك للجبهات طفل وشاب وشايب، والله لان بنينا ضربكم دمرتوا المنازل الاطفال والنساء.
11: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم في كل السنة. في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطن في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 3 غارات على مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران، كما استهدف العدوان ب6 غارات مديرية رحبة بمحافظة مارب، وشن غارتين على منطقة المهاشمة بمديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 آخرين بقصف مدفعي سعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن العدوان 33 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديريتي الجوبة وحريب، كما استهدف العدوان ب7 غارات مديرية سرواح في مارب، وشن غارتين على مديرية حرض في حجة، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 73 خرقا في جبهات الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استهدف جيش العدو السعودي بأكثر من 20 قذيفة مدفعية منطقة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة، ما أسفر عن وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بانفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية كتاف والبقع، كما استشهد مواطن وجرح مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المنافقين في كهبوب وأصابت أهدافها، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم بصحراء عسيلان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية طائرة استطلاع للعدوان قبلة منفذ الخضراء بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل قائد ما يسمى الكتيبة الثانية في اللواء الخامس للمرتزقة الرائد صالح علي ظفر العروة بنيران مجاهدي الجيش واللجان الشعبية في جبهة علب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بثلاثة صواريخ زلزال واحد تجمعات الخونة بحيران وحققت إصابات دقيقة، كما لقي تسعة خونة مقترهم بعمليات قنص استهدفتهم جنوب حيران وحرب، وتمكنت وحدة القناصة من قتل سبعة من الخونة في منفذ الطوال بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بقصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعاتهم في مجمع المتون في محافظة الجوف.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم الآن استهداف دبابة فوق مرتفعات رجلاء في نجران، صاروخ موجه، توكل يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله سدد يا الله، يا الله سدد يا الله، يا الله سدد يا الله. الله أكبر. عز موت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. يا الله لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. هذا هو الإسعاف، وهذه الآن الدبابة تحرق بفضل الله، اللهم لها الحمد. هذه الحمر الآن تلوذ بالفرار بعد أخذها لقتلى وجرحى. وها هو الإسعاف الثاني الآن يدخل أخذ باقي الجرحى والقتلى.

ها هو الآن يلوذ بالفرار من شدة الرعب. اللهم له الحمد، ها هي الآن الدبابة تحرق. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. ها هي الآن الدبابة تتفجر القذائف دي داخلها.

0: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، نقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية على مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بثلاث صواريخ مجنحة من نوع قدس 5، وتمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم للعدو عن نتائج العملية. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وكذلك وقف العدوان عن لبنان.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس 5. وقد تمكنت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية. إن القوات المسلحة اليمنية تبارك عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها للمشاركة في أي عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي، انتصاراً للشعبين الفلسطيني واللبناني، ورداً على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية

0: اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق للثاني من أكتوبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
1: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
2: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة أجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم شكوى ولا منه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وكل النحالين والنحالات، كل المهتمين بقضايا الزراعة والماضيين بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي، حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
0: معنا من الإخراج اليوم المخرج
1: صهيب الجرافي،
0: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شر،
1: ومن الإشراف والمتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين.
0: إشراف فني مهندس ماجد هاشم المتوكل.
1: وسيكون معكم من الإعداد والتقديم بالتأكيد مهندس الجبهة الزراعية البش مهندس عادل المطهر، وأنا كذلك سندس عادل المطهر، فحياكم الله في برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.

0: الذي والمتصلين اللي حتصلوا بنا على 3-2-2-6-5-3 هالتصل عادوا بشرط ان المخرج يطلق نية ماشي ما عاد تصلوا. ايوه الساعة اليوم الاول بعد عتبوا علينا يوم الجمعة.
1: بالتأكيد ان شاء الله انه كل من يتصل يتصل على 3-2-2-6-5-3 واسبق الرقم 01 اذا كنتوا من خارج المحافظة. اما الرسائل فهي من الان على 720-991-991 فاتصلوا وراسلوا، الهواء مفتوح لكم كل المستمعين والمستمعات. جميع المستمعين والمستمعات، نحن اليوم بدأنا فصل جديد، دخلنا على فصل جديد وهو فصل الشتاء وبدأنا في معالمه الزراعية. طبعا عندما ننتقل من فصل إلى آخر سبحان الله العظيم، إحنا كبشر منلاحظ التغيرات الجوية فعلا. نعم نلاحظ التغيرات الجوية من الرياح، من البرودة، من شهد طول الليل وقصر النهار. سبحان الله العظيم، هذا كلها بتدل على فعلا إحنا دخلنا في فصل الشتاء، وعن معالم فصل الشتاء وعملياتها الزراعية الكثيرة الذي أيكون فيها بإذن الله، أيكون فيها حرث الأرض وقلب الأرض، وأيكون فيها مكافحة الآفات بإذن الله عندما نقوم بقلب التربة وتركها للبرد. لكن هذا كله أيكون في كل واحد ونجمة، وبإذن الله برنامج التنمية الزراعية مثل ما هو العادة أنه يذكركم بالعمليات الزراعية كل واحد ونجمة. أما الحكيم اليماني فهو كل يوم بيقول لكم ما هي العمليات الزراعية التي ممكن أنتوا تطبقوها في هذه الفترة بما يناسب محاصيلكم الزراعية، سواء كان لديكم حبوب أو حتى خضروات وفواكه. فلله الحمد على هذه الفصول، ولله الحمد على بلادنا الجميلة المتنوعة في تضاريسها وفي بيئتها الزراعية. فنلقى عندنا مثلا في المرتفعات هناك الشتاء، لكن في السواحل نلقى عندهم الخير الوفير والجو الجميل والمحاصيل الزراعية التي سيأتوا بها ويمدون طوال الشتاء. بالأخص وما يلاحظ هو في الخضروات، حيث تكون حاضرة عندنا في الشتاء، لا يوجد فيها نقص ولا يوجد فيها تغييب لأي صنف من أصنافها، لأن السواحل والمناطق التي بتكون منخفضة ودافئة هي بتمدنا بالخضروات الكثيرة، الخضروات التي بتكون جودة عالية وممتازة وكثيرة نلقاها في أسواقنا. حتى الفواكه منكون متواجدة عندنا بكميات كبيرة ولله الحمد، وكل فصل وكل ما يناسبه نلقى في الأسواق. بدأت تبشر البرتقال وبعدها أيجي اليوسفي وأيجي كل الفواكه المناسبة لفصل الشتاء الذي فيها فيتامين سي بيكون عالي يساعد على رفع المناعة. أما الحبوب فالكثير كذلك من بيقوموا الآن بيصربوا أو بيشرفوا أنقول بعدين أصربوا، ويكونوا يمدون بمختلف الحبوب اليمنية ذات الجودة العالية. فإذا قلنا شتاء فبعض البلدان العربية ومنهم حولنا بيقولوا شتاء يعني ما بش عمليات زراعية عندهم، يعني ما بش محاصيل بتكون حاضرة في أسواقهم، يعني يلقوا فيها شحة في المحاصيل من الخضروات ما بتكونش موجودة عندهم. غيرنا ولله الحمد بلادنا متميزة، نلقى فيها كل شيء حتى لو احنا في فصل الشتاء. فلله الحمد على هذه النعمة، ويجب علينا أن نديرها ونحمد الله دائما وأبدا عليها، ونديرها إدارة كويسة وممتازة بتنظيم المحاصيل التي نزرعها وتنظيم الأسواق، وهذه مسؤولية الجميع بداية من المزارع حتى نصل إلى نقول الإدارة الكاملة أو وزارة الزراعة وقطاعها الزراعي بشكل عام. هذه الإدارة ضروري أنها تكون منظمة، ضروري أنها تكون مستوعبة لهذا التنوع في تضاريسنا اليمنية، التنوع في بيئاتنا اليمنية، والتنوع في فصولنا وما بيأتي من بعده من خير وفير.
0: أسمع لهن الكلام التيتيها اليوم في الصميم، ولكن في مناسبة عالمية بتصادف 1 أكتوبر وهي مناسبة أو عيد القهوة.
1: نعم عيد القهوة فعلا،
0: هو عيد القهوة العالمي وعيد المزارعي ومسوقي ومسطري و و و و والذي بيديروا عملية بيع وشراء القهوة على مستوى العالم بكله. صحيح إن ما قد إحناش داخلين في المنظمة هذا، بس لو ما ندخل عندخل بقوة، لأن المزارعين عندنا الآن بيعدوا أنفسهم وبيعدوا المحصول إلى على مستوى راقي وعلى مستوى عالي. في الرقي بيرتفعوا بالمحصول هذا حتى يدخلوا في البورصة العالمية الذي بدعنا بالقهوة. عنكم قبل كينيا، قبل أثيوبيا، مع المسوقين كلهم والمنتجين الكبار في العالم. فعيد القهوة هو عيد كل مزارعي البن في العالم كله. أن العالم بيحتفل بيوم القهوة العالمي في 1 أكتوبر من كل عام.
1: نعم فعلا، والقهوة اليمنية إحنا بخاصيتها هي بالاحتفاظ بالعمليات الزراعية القديمة التي بتحافظ أنها تكون فعلا 100% عضوية، بتكون فيها العمليات الزراعية الصحيحة الذي ما تأثر على مذاقها ولا على رائحتها ولا على طعمها. نوصل إلى ما تسمى بالقهوة المختصة، وهي قد وصلت وقد تم إنتاجها بكثرة من قبل المزارعين، من قبل المزارعين تعاقدوا مع مهندسين زراعيين فاهمين في القهوة، فاهمين بخصائصها كيف نحن نحافظ عليها. القهوة المختصة ببساطة أنه كل بن سبحان الله العظيم بيكون له نكهة مميزة موجودة فيه، يا أما بيكتسبها من التربة، يا أما بيكتسبها من عمليات زراعية، يا أما بيكتسبها من المنطقة والجو الذي هو بيكون موجود فيه، فتكون له نكهته. بعضهم بيقولون فيها بعض القهوة بتكون فيها نكهة الشوكولاتة، فيها نكهة التوفي الذي هي الكراميل، بعضهم بيقولوا فيها نكهات مختلفة لذيذة حامضة، بعضهم حتى بيقولوا إن فيها نكهات فواكه. هذه هي القهوة المختصة، وهذه هي الذي بتنافس عليها العالم بأكمله. لكن احنا في اليمن موجودة ولله الحمد، بس تشتي ان احنا نهتم فيها اكثر. قد هناك الكثير من المتاجر التي بتقوم ببيع القهوة المختصة، وهي فعلا مختصة، وهي فعلا من اراضينا اليمنية ومن ايدي مزارعين يمنيين. فسبحان الله العظيم فعلا لو دخلنا فقط في هذه البورصة ان نحتل المركز الاول وبجدارة، بلادنا بلاد القهوة، وهناك من هم لديهم خبرة واسعة في هذا المجال.
0: القهوة كما قلت المختصة هي فعلا موجودة في بلادنا، عندنا الحرازية ومعانا إسماعيلي ومعانا مطري ومعانا من جبال يافع ومعانا من جبال خولان صعطة ومعانا في عتمه في ريمة في بني حماد، في كل مكان في أصقاع اليمن المختلفة بينتجوا القهوة المختصة، وكل منطقة لها قهوتها ولها مذاقها الخاص. هذا ما قد يعرفوا عندنا إلا المختصين وفي العالم وعشاق القهوة. طبعا في هناك ناس يعشقون القهوة عشق كبير ويدفعون السعر الغالي فيها، ما بش سعر الله حتى الآن عالميا أغلى من سعر البن اليمني. صح ما قد إحناش منافسين في البورصة، بس بننافس في سوق القهوة، حيث ما بتوصل بيبتع سعر البن اليمني بفارق كبير لا يضاهى بقية الأسعار المنتج من البلدان المختلفة. في القهوة اليمنية مذاق خاص وذوق خاص وغنكة خاصة تمتاز بها القهوة اليمنية. وبهذه المناسبة عملوا اليوم العالمي للقهوة، وهو يوم عالمي فعلا لو اتبعنا إن شاء الله الخطوات الجيدة، وخصوصا المناطق الجديدة الواعدة للقهوة. مشروع عدو جديد بنكتشف احنا، هو كانت اساسا بتنتج القهوه من زمان في عتمه في ريمه في وصاب في يعني في بني حماد في اليافع في خولان في حراز، كل هذه المناطق مستعده ومهيئه لانتاج حبوب القهوه او حبوب البن.
1: نعم، من هنا نبدأ برسالة نقولها لكل المزارعين الذي قد كانوا ما أنقشهم أجدادهم مثلا، قاموا بقلع شجرة البن واستبدلوها بأي شجرة ثانية. نقول لك أول شيء ابدأ بإدخال شجرة البن إلى جربتك، إلى مزرعتك، إلى ما بتمتلك من مال تدريجيا، حتى ترى فعلا فائدة وترى فيها فيها رد، بترد لك بالأموال، بتلقى فيها الفائدة. بعدين نبدأ قليل قليل باستبدال أي أشجار غير
0: مجدية اقتصاديا، مخصوصا شجرة تلقى الخير ما هو موجود بديل للقات، وخصوصا في مناطق أو في المناطق التي تجوز زراعة البن فيها، يعني بيكون خير بديل لها القات. والبن يعتبر سفير اليمن وهويتنا، ومنطلقنا إلى العالمية وإلى الشهرة العالمية الذي كنا محتلين لها قديما، مش قديم قوي، لأنه عادوا من 1650 ظهرت القهوة في بلادنا أول بلد إحنا اللي ظهرنا بالنسبة للبن وللقهوة. وأيضا 1650 اكتشفوها الناس المتصوفين، الصوفيين كانوا يتقهوها تعطيهم النشاط وتعطيهم الذهنية المفتحة الكافية ليمارسوا الطقوس الخاص بهم. وبهذا انتشرت القهوة عبر الأتراك إلى العالم، وخصوصا إلى أثيوبيا الذي كانت التقطوها كأول ناس زرعوا الصنف العربي. نعم، القهوة الأرابيكا أول من زرعها بعدنا الأثيوبيين. وأيضا العثمانيين نقلوا القهوة عبر ميناء المخا إلى العالم كله.
1: نعم، لكن حتى لو زرعوها عندهم أو شيء في، لازالت النكهة اليمنية مختلفة، لأنه كما قلنا البن يأخذ من صفات الأرض التي هو موجود فيها ومن بيئته الموجودة فيها. إذا مستمعين الكرام، برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية. وبما أن احنا اليوم جمعة، كل ما لدي أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. نتشرف باستقبال اتصالاتكم المباشرة على 3-22-653، وإن كنتم من خارج المحافظة أسبق الرقم ب01. أما الرسائل النصية فعلى 720-991-991، فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء وقت هذا البرنامج. كل المتسائلين

وقد أمدها الله بالحياة وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. والحب من الأشياء الأساسية التي يعتمد الإنسان عليه في غذائه، الحب، فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. فنجد أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا في هذه الآيات وفي غيرها آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم أنه أنعم علينا بهذه النعمة، وأن نشكره عليها، وأن نتأمل في هذه النعمة، وأن نعمل فيها وفق تعليماته بأمانة، بمنطلقات إيمانية، بدون غش، بدون أضرار ومفاسد بطريقة عملنا. أن نستثمر هذه النعمة ففيها رزق لنا، رزقا لكم، رزق من جملة الرزق الذي جعله الله سبحانه وتعالى لعباده. يتبقى أن يتجه الإنسان، أن يتجه الناس، أن يتجه هذا المجتمع البشري لاستثمار هذه النعمة وفق هذه التعليمات الإلهية، وأن يشكر الله عليها. نحن في اليمن في بلد زراعي من أحسن البلدان فيما يتعلق بالجانب الزراعي، تتنوع فيه البيئة والمناخ لتساعد على التكامل في المحاصيل الزراعية ما بين المناطق الجبلية والمناطق التهامية والمناطق الشرقية. وأيضا على مستوى تاريخه، على مستوى الزمن الماضي، كان في هذا البلد محاصيل وأنواع كثيرة جدا من النباتات، وكان الآباء والأجداد يزرعون مختلف أنواع النباتات. قصة البن، البن اليمني من أحسن أنواع البن في العالم، جودته جودة عالية جدا، ومن المهم العودة لإنتاجه والاهتمام بإنتاجه في معلبات بطرق صحيحة، بطرق سليمة، بتسويقه، بالحد من الاستيراد الخارجي الصافي الذي يأتي من الخارج، بن الذي يأتي من الخارج ويضر بالمنتج المحلي. العناية أيضا بتسويق الفائض من الإنتاج إلى خارج البلاد. كل هذه ستهيئ فرصة كبيرة على المستوى الاقتصادي، وتفتح أبوابا واسعة للرزق. القطاع الزراعي قطاع من أبرك وأحسن مجالات الرزق، أرزاقه واسعة جداً.

0: آي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
1: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة ثانية في برنامجكم برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة. ذكركم أن برنامج التنمية الزراعية يفتح أبواب لسماع أصواتكم وجميع مشاركاتكم على أرقام التواصل، حيث نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 322-653 وسبق الرقم 01 إذا كنتم من خارج المحافظة. أما الرسائل النصية فنتشرف باستقبالها والرد عليها على 720-991-991. كل ما لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. كذلك من لدي حدائق منزلية أو نبات في منزله تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. نبدأ مستمعين الكرام بقراءة رسائلكم النصية وكذلك استقبال رسائلكم واتصالاتكم. الرسائل 720-991-991، أولى رسائلنا لهذا اليوم تقول: صباح الخير، هل علي ولد زايد بخير ومن أي محافظة هو؟ والسؤال الثاني: القاد مجعف ومجلد ما بيرضى يفتح، إيش نفعل له؟ والسؤال الثالث: بيجي مطر في السابع أو ماشي؟
1: بيجي أمطار متفرقة وخفيفة إلى متوسطة.
0: هذا في السابع.
1: هذا في السابع.
0: والقات المجلد والمجعف الذي ما رضى يفتح.
1: يعطشه قليل منع عنها الماء، لو ما يلحقها العطش ويسقي على طول هو يفتح.
0: والسؤال أول سؤال بيقول: علي ولد زايد من أي محافظة؟
1: أن كل من بيهزر الصلاة بيقولهم من عنده من محافظته.
0: نقول يمني.
1: ولكن هي شخصية يمنية قد تكون رمزية. واعتمدوا الشعراء أو البتاعين الذي بيبدعوا الأقوال بنسبتها إلى علي بن زايد، وبينما قد يكون حقيقة ولكن بالحجم الصغير، ما هوش بالحجم الكبير هذا. نعم.
0: تساب تقول: صباح الخير يا مهندس، كيف زراعة النمس لينمو بسرعة؟
1: ما هو
0: النمس؟ هل اسم شجرة عندكم أو شيء؟
1: ما أدري والله.
0: وكذلك بيقولوا: معي نخل قلعته أكثر من 10 أعوام، أو زرعته أو قدله أكثر من 10 أعوام ولا بتطول، كيف أسوي له؟
1: النخلة إني في بلادها في عدقو وفي المناخ الذي تجود زراعة النخل فيه، وإذا هي عندك في الحوش ولا في المكان إن غير البيئة الخاصة بالنخل فاعتبرها زينة. نعم.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم، في عنا ذبل نحق الغنم وخلطناها على تراب نشتي نزرع به، لكن قع بينك قمل من حق الغنم ما نفعل.
1: هذا بيدل ان عدو جاهز، ان عدو ما قدش متحلل. هذا الدليل. خلي لو ما يتحلل بين الشمس والمطر والريح وكل ما جاء فوق تمام، وخلي يتحلل لفترة 6 أشهر او سنة ولا اقل، المهم مش اقل من 6 أشهر، وترجع تشتت تحت الأشجار، ما هوش طازج من تحت الغنم لا تحت الشجر.
0: نعم. رسالة تقول: سلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، جمعتكم مباركة. بيقولن: لو سمحتوا صلحوا البث، نحن ما نسمعكم الآن، بلغ المعنيين، والله إحنا ما نقدر نسمعكم وفقدنا لكم، ما عاد نسمعكم، كان البث مشوش بس الآن مقضوع، وبإذن الله أيتها الأخوات إن إحنا بلغنا المعنيين، دحين يعملوا على إصلاحه، هي إن شاء الله أيام، نقول إن شاء الله اليوم بكرة إن شاء الله إنهم يعملوا على إصلاحه عندكم عند بقية المحافظات، وبلغوا سلامنا لعمنا عادل مطهر، والتحية لكم جميعا.
1: الله يسلم شوي سلمان، ونقول لهنا هم ضربوا الأجهزة حق التقويه في محافظة الحديدة، هم متأثرين لأن التردد نفسه اللي في الحديدة بيوصلها عندهم، إن شاء الله ينجزوا المحطة البديلة، وهي المحطة للإرسال مكلفة جدا، وإن شاء الله يعينهم الله على قيمته ويركبوها في أسرع وقت ممكن
0: بإذن الله. رسالة تقول: سلام الله عليكم، هل هو وقت نمرخ القات وما نفعل القات عشان يجسري؟
1: أنا على من يجسري نعمل لهن سماد عناصر صغرى الرشم فوق الورق. وبالنسبة للمرخ تمام، إذا مرخت إنه هن يابسات تمام لهن المرخ.
0: كذلك بيقول نشتي حمرين ما نفعل لهن.
1: يحمرين الحمر هذا بيض الله، الله بيض بيض ولا أحمر أحمر، هذولا اللي بيصنعوا الصناعة ما هم أخبر كيف بيعملوا بس وضر. نعم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا عم عادل، معكم يحيى الفقيه من أرحب. بيقول معنا بستان حوالي مترين في مترين وفيه فواكه وخضروات، لكن ما سبرين ما ندي وما نفعل لهن، هل نرسل لكم كل نوع وما فيه من مرض؟ هي إذا هن مترين في مترين يعني أتكون المسافة قوي قوي صغيرة، إذا هن أشجار فاكهة لأنه كل شجرة فاكهة تشتي لها بقعته.
1: أيوة.
0: بس إذا به هكذا شجرة واضحة فيها معالم المرض ممكن أن تقول لنا وحنا نقول لك ما تفعلها.
1: نعم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، معنا شجرة برقوقة بتزهر وتتساقط، زهرة البرقوق ما نفعل لها يا مهندسي الزراعة؟
1: عندما تجي تسكيها وقت الإسهار طبيعي جدا إني دفلت تشي ما قبل الإسهار وما بعد، ما تلزم الحبوب وقت الإسهار ما يسكوهاش. بس
0: رسالة تقول صباحكم سعيد، عندنا قهوة البن في مسور ما شاء الله، تفضلوا تذوقوها معنا.
1: ما شاء الله على أصحاب أنا نسيناكم حجة بمرتفعات البن اللي فيها، وأنه من النكهات النادرة وخصوصا في البن المسوري.
0: نعم
1: نعم، وأنا قد زرته وزرت المنطقة حقهم. نعم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، معي نعنعة وشمار ونع في أحواض بلاستيكية في الحوي، لكن بتجي لهن حشرة سوداء صغيرة جدا في أعلى الأغصان مما يؤدي إلى تقوس الورق وبعدها تبس والنعنعة تصفر، ما هو الحل؟
1: النعناع كل نعي يصفر لأن البلاستيك يمكن مشي المخزقات سواء من سفال الوعاد تحاولوا تخزقهن حتى لو لا، والصفراء عامة يحتاج إلى عناصر صغرى من الأسمدة اللي بتبتع في المحلات الزراعية.
0: كذلك
1: والحشرة.
0: أيوة.
1: بالنسبة للحشرة اللي بتجي في رؤوس الأغصان الصغيرة سوداء، ما سوداء هذا هو نوع من المن يتقضوا على بالمكافحة اليدوية.
0: نعم.
1: لأني هذا لهن داخل منازلكم وحفاظا على صحتكم وصحة الأولاد عندكم، يجب أن تحافظوا على صحة النبات. أيضا النبات يحتاج إلى صحة، شو قليل ما شوي ما حق في قارور الصحة ودعملوا بينها قدرة ولا ثلاث قدر من صابون الغسيل وتكون دافئ الماء ودعملوا على مسح العشية. نعم.
0: تركزوا على نظافة أبط الأوراق أسفل الأوراق بإذن الله أنه يكون فيه شافي.
1: نعم.
0: لنباتاتكم. رسالة تقول من رحمها الحسني من الدريهمي، سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة والد العزيز البشمهندس عادل المطهر والأخت سندس، تحياتي لكم، أتمنى تصلح البث مقطوع من قبل أمس وشكرا، بإذن الله يا رحمة، بإذن الله بيعملوا على إصلاحه.
1: نعم.
0: رسالة تقول جمعتكم مباركة، هل قدو وقت نسقي المنجو حتى يبدأ يزهر في ضواحي إب المدينة؟
1: وقت نعم هذا وقت مناسب لأن ما قبش الزهر ولا شيء. نعم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف الحال، جمعتكم مبارك، شكرا لكم يا عم عادل على هذه الخدمة التي بتقدموها للشعب اليمني والجميع المزارعين في شعبنا العزيز، نحن مستمعين لكم دائما ونسأل الله أن يكتب أجركم، وتحياتي لكم من هاجر سطام، شكرا، حياش الله يا هاجر.
1: حياها الله.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم، أو صباحكم خير وبركة وسعادة، جمعتكم مباركة، عليكم صحة وعافية للمهندس والمهندسة، يوم عالمي عليكم يوم القهوة، أرسلوا لي مهيد الوالد أحمد مطهر عن علان أرغب بسماعه، ومتى زراعة البن وكيف في صنعاء حديقة المنزل؟
1: أن في حد قتل منزل عاد وزد صبروا لا شهر اثنين واشتروا شتل من المشتل وتأكدوا على الصنف الذي دشتوا دوائري طفاحي عديني أن أي صنف ترغبوا في زراعته واطلبوه من المشتل وزرعوا في حديقتكم في بداية السنة.
0: نعم
1: إن شاء الله.
0: رسالة بتقول أخوكم من وادي عقار أصحاب القات ومعانا سؤال، من أي حين يبدأ فصل الشتاء وأي حين ينتهي؟ حدد لي باليوم الواحد.
1: أنا نحدد لي إذا حددت ما عاد فعل.
0: احنا قد احنا هذا الايام قد دخلنا فصل الشتاء، نقول قد احنا نقول في نهايه نقول فصل الخريف. الخريف بالضبط، ونبدا في فصل الشتاء قد بدات معالمه وبدات الرياح الذي موجوده فيه، لكن اول ما ندخل يوم 14 اكتوبر هذا اول يوم في فصل الشتاء عندنا في اليمن، ويستمر معانا 3 اشهر بالضبط
1: الى 14 يناير.
0: نعم إلى 14 يناير ويبدأ معنا فصل جديد فصل الربيع، وسبحان الله العظيم هذه هي الفصول اليمنية متميزين، يعني اللي يبدأ ويتابع الفصول العالمية يقول ما هو يبدأ كل 21 في الشهر
1: في ثلاثة
0: في 21 يبدأ الفصل الثاني في 21، احنا سبحان العظيم متميزين، لذلك دائما ما نقول لكم اتبعوا التقويم الزراعي اليمني الحميري الذي هو حقيقة منطبق على بلادنا. رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة من سطام المنامة. رسالة ثانية تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، الليمون ما بيرضاش يطلع بنسكيه ولا يطلع.
1: وقفوا الماء عليه ما عتسكوش خلوه قليلة بدون ما يعطش قليل وبعد ما يعطش يزهر. نعم
0: رسالة تقول سلام الله عليكم كيف الحال أستاذ السندس، أشكركم جزيل الشكر بما تقدمون معلومات للمزارعين عبر منبركم الحرة، تحية لكم والتحية للوالد العزيز عادل المظهر، تحياتي من المستمع الدائمة أو لكم دائما فتاة المسيرة، حياش الله يا فتاة المسيرة.
1: أهلا وسهلا.
0: رسالة تقول صباح الخير كيف حالكم جمعة مباركة، معانا شجرة تفاح صغيرة أو صعدية بتزهر وتثمر لكن بدي بس الثمر وزهره وينكعين ما نفعلهن.
1: إنه بينكعين ما يا بيعطشن أو بتسكوهن وقت الإزهار يا بيتزهر وهي عاطشة الشجرة مرويتوها قبل الإزهار وبدفلت، ولا إن أنتو بتسكوها وقت ما هي مسر وبيفلتين.
0: نعم.
1: نعم.
0: وإذا زاد عندكم عملية الهل للأزهار أو تتساقط الأزهار رشوا لها رش ضبابية خفيفة كالسيوم مع بورول.
1: نعم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم أستاذي وأستاذتي، صباحكم الله بالخير والعافية، أحلى إعلاميين في عتمة بصاب وريمهم كانوا يعشقون القهوة من سنين، وحفظ الله السيد القائد الأعلى المجاهد الذي بيدعونا جميعا إلى الزراعة من إسماعيل حسان العتمي، ودمتم ودام الوطن بخير يا مؤمنين، الله يطول بأعماركم ونتعلم منكم.
1: أهلا وسهلا.
0: جسال بتقول صباح الخير، معنا نعنعة بيجي فيها نمل يأكلها وذحله وكم نكون نسقيها.
1: السكة بالنسبة للنعنعة ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم كل حسب الجو، إذا يدخل البرد كل 5 أيام 6 أيام سقيها.
0: في
1: الصيف ناسق أيوة لأن هو برد أيوة ما في الصيف يقاربه لو ما تصبحين 3 أيام سقي كل 3 أيام.
0: نعم

0: نعم.
1: رسالة بتقول صباح الخير، معنا جوافة، زرعناها ولا طلعت، ايش السبب؟ واخباركم يا مزارع، ما ندي للجوافة عشان تطلع بسرعة وما نزرع ذا الحين احسن حاجة. اول شيء الجوافة الذي زرعناها ولا طلعت، اين انتو في اي منطقة؟ لانه كل شجر لها خاصية في منطقتها، بعض الاشجار ما تنفع اني تطلع في بقعة ثانية غير بقعتها. يعني الجوافة هي تشتي منطقة شبه دافئة، بتدفي فيها، ما بش فيها رياح قوية، تحتاج إلى أن أنتو تنظموا عملية الري، وما نزرع هذا الحين أحسن حاجة يا بش مهندس؟
0: ده حين ما زرع شيء في هذا النجم في السادس وسابع الله، هذولا ما يزرعون فيه شيء، يخلوا الأرض مرتاحة، يبدوا يشقوا الأرض، ده حين شقوا تكون عرضة لل للبرودة تشتى، حتى تموت كل الحشرات الضارة في التربة.
1: الرسالة الذي بيقول الذي قال صباح الخير يا مهندس، كيف زراعة الناموس أو لينمو بسرعة؟ قال هذا الذي بيخوصوا بها التغذية حق الخبز، أو الأغذية حق الخبز الذي فعلوه منه.
0: أيوة اللي بي هذا بيطلع عند الغول بري الناط بري، وإذا نقلت عندك للحوش ما كثير، أنه كثير يحتاج الماء والخوص، قصة الخوص مشوا أيوة
1: النمس. إذن هو عندكم هكذا معروف، معلومة جديدة.
0: نعم.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، ما نفعل للجرف في القات البلدية مهندسين أزرعة.
0: الجرب هو يصيب القات كله، بيعطش ويرجع دجي درو، والجرب بيكون قد أصابنا، لكن المكافحة المبيد الحشري مع الزيت المعدني، مع زيت معدني مكافحة، تستخدموا نص ملي من المبيد الحشري واثنين ملي من الزيت المعدني، وابدا طبق المبيد او رش على الشجره، ولكن يكون الرش في الصباح الباكر. نعم.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم، الذي قالت معنا شجره برقوق بتزهر وتتساقط، زهرتها البرقوق ما نفعلها؟ قالت من سقي شجرها البرقوق لو ما تزهر. يا عم عادل، وهي مزهرة ما تعملش على ري النبات وهو مزهر، وبعدين البرقوق ذا الحين عادي مزهر عندكم؟
0: ما ذا الحين ما بش.
1: ايوه قولوا لنا، اهو سؤالكم كم من قبل، لانه هذا ما عاد بش زهر في الاشجار متساقطة الاوراق.
0: هي قد ذا الحين البيت الشتوي قد عاد تدخل فيه.
1: رسالة بتقول جمعتكم مبارك، ما هو علاج يباس القات بسن على مغرس في القسم؟ معاكم إبراهيم القارني، حفظكم الله.
0: الناقز
1: عندكم؟ نعم عندكم الناقز أو الملوحة، هي الذي بتجفف الشجرة على شجر الشجرة بديبس. هذا معاكم تعالجوها بس بخطوات يعني تكون متبعة بهذا الترتيب. أول حاجة إذا عباقي معاكم أشجار ما قد يبست، تعملوا على تحويضها وحدها، بحيث أن أنتوا ترووا كل نبات لوحده، كل شجرة ترووها وحدها، بحيث انه ما يخطاش الماء من تحت الاشجار الذي هي مصابة الى الاشجار السليمة، لانه نقول لها المرض من واحدة الى واحدة. ثاني حاجة تعملوا على تغيير جزء من التربة، 20 سنتي من التربة، تحاولوا ان انتو تغيروها، تخرجوها وتدو تربة ثانية تكون سليمة خالية من الملوحة. وبعدين تعملوا على ثالث حاجة ان انتو تعملوا على اضافة الهيومك الذبل البلدي، بحيث انه يفكفك التربة ويوازن التربة ويقلل من الملوحة. رابع حاجة ان انتو تطبقوا علاج الخاص بالملوحة، ممكن انتو تشتروا من اي متجر بيبيع المبيدات او الادوات الخاصة بالزراعة، بس ما ينفعكم ان انتو تطبقوا المبيد الا بعد اتباع هذه الخطوات عشان تنقذوا ما بقى وتعالجوا الذي قد بدأ عندهن الملوحة، وبإذن الله أن يكون هناك شفاء لأشجاركم. رسالة هنا تقول معانا سؤال، كم نخلي الذبل البلدي من وقت ما نخرج من تحت الأغنام لو ما نستخدمه للقات؟
0: سنة سنة
1: وهو مدفون.
0: أي متون ولا يعملوا كومة. نعم.
1: رسالة بتقول صباح الخير يا باش مهندس، وين أقوى من النعنعة، البياض أو أسود؟ أريد أزرع لي نعنعة من أم جنى.
0: تلفون مدري
1: اتصال، مشاركة هاتفية. نقول ألو.
2: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
2: صباحك الله بالخير يا أستاذ عادل.
0: صباح
2: النور. صباحك الله بالخير يا أستاذ عادل. وانتم الرسائل هذا ولكم الان
0: ما نفعل بيراسلونا خيرا.
2: اقل حاجه يعني استقبل ساعه اتصال يعني
0: ضاح انخرط
2: اتصال وخمس دقائق اقل حاجه رسائل.
0: قبل
2: هذا رسائل طويل من صبحي.
0: الله خير، الله يبارك.
2: الله يحفظك ويحفظ مظهر ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله، ويحفظك يا احلام جارع في الجمهوريه اللي زعلان. انا ما سمعت كثير من الربوع والله العظيم، ولا احنا قاعد خربز بكرنا نتشمس فوق الاتجاه على خط السائله داخل باين على داخل انا بس بشكل بي، ولكن الله بيحمينا ربي من عنده.
0: الله كريم،
2: والله يحفظك ويحفظ المجاهدين في العراق وفي ايران وفي لبنان، والتحيه للقوات المسلحه اليمنيه. وأنت يا حمد الشرف الله يحفظك أنت عبد الله الحجي، وما عليك من الدكتور عباس هذا بيدعم المرتزق الدراجة لينهض عربينا وكرامتنا وبناتنا داخل العاصمة صنعاء، وشعر حمد الشرف كل ما بيعمل بفاصل به هو عبد الله الحجي. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، المصرفة وخلي يدعم الدراجة الله يعمل ما يشتري.
0: مع الله مع الله مع الله. شكرا جزيلا لمشاركتك. يعني مارن عبد عاطف زدرن مزارع عمد يقوع مدوازن.
1: رسالة بتقول صباح الخير يا مهندس، وين أقوى من النعنع، البياض أو أسود؟ أريد أزرع لي نعنع معكم أم جنى من ضحيان من صعدة.
0: الأسود الذي تجي الختام حكى الأسود مفيد جدا، حتى بالنسبة للنكهة حكها رايحتها بتكون فواحة وقوية أفضل من النوع الأبيض.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أي حين المعود حق الجوافة؟ ما هو المعود قصتكم حق الجوافة؟
0: الجوافة والأشجار الطائمة الخضرة هذا لا يخففوا الهم لأنه أدخل علينا الشتاء.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم، عندنا الشابورة كثيفة هذه الأيام والكلح، ماذا نفعل للمكافحة؟
0: ما شاء الله، الشابورة هذا شابورة الماء أو الغيوم أو السخيماني نسمي عندنا، بيكون الجو محمل بالمياه والرطوبة بشكل كبير، وبيأثر على الأشجار وخصوصا الأشجار المروية أشجار القال. يستخدم لها مبيت فطري جهازي نص ملي لكل لتر ماء
1: بحيث انه يحميه من الامر
0: او يحميه. ايوه.
1: رسالة بتقول كذلك، وما نعمل للخوخ الفرسك هذا لي
0: الخوخ، ولا تفعلون ان شاء فلتون فلتون لا بداية الفقع.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ نشكركم على هذه او هذا الافادة، معكم بنات حجر، حياكن الله.
0: اهلا وسهلا. بنات حجر في صعطة او لا في صنعاء او لا في اي مكان، هذا لا اعتقد ان من صعطة.
1: رسالة بتقول صباح الخير والعافية، كيف حالكم؟ البث مقطوع من أمس الخميس الساعة 10 صباحا في تهام وادي سهام، أول مرة أكتب بسبب البث المقطوع، بإذن الله نحن نعمل على إصلاحه، وقد بلغنا الفنيين إن شاء الله أنه فترة بإذن الله يرجع لكم البث. رسالة بتقول صباح الخير، جمعتكم مباركة يا باش مهندسين، لو سمحتوا الطماطيس بتثمر، لو ما بتطلع الطماطيس بتجي نسة، لو ما بتقتلها، ما هو العلاج؟ معكم علياء بسام، حياش الله يا علياء.
0: النسة مبيت حشري يعني يستخدموه بس إذا هي قريبة من الجهل، ولا بد ما يستخدموه المبيت الحشري، يكونوا حذرين جدا عند استخدامه دهن قريب من الجال، بيكون الصباح بدري ويغلقوا المكان الذي فيه الطماطيس، أو يمنعوا دخول الجهال والأطفال لي. يستخدموا بيت حشري جهازي ويرشوا علشان تذهب النسة.
1: رسالة بتقول معي جوافة ثلاث تسقط الثمرة وهي بحجم حبة الدوم وأكبر شوية، أيش أسوي لها؟ بتسقط وقد بدأت تلزم الجوافة.
0: هي تخفي نفسها إذا ما حملك خيرات، ولا تستخدموا لا العلاج الفطري، أن أي علاج فطري لأنه بيجي يمسكها من الحلقة حق المسمعي دي ويهتري. نعم.
1: رسالة بتقول: صباح الخير، كيف أنتوا يا عم عادل وأختي سندس؟ جمعتكم مباركة بذكر الله والصلاة على رسول الله، معكم حمود فهد. إحنا هذا الأيام بنصرب وندوق ومعانا جوافة بتزهر، لا نسقيها أو نسقيها، وأشكركم على ما بتقدموا لنا من معلومات قيمة، تحياتي لكم من المزارع الصغير حمود فهد. حياك الله يا حمود. ما تفعلوا لها الجواف ذا الحين قديب تزهر، يسقها ولا ما يسقها؟
0: إذا قد سقيتها خلص توقفوا عنها الماء، لو ما تبدأ تتكون الحبوب بعدها تسقوها.
1: رسالة الذي بيقول الذبل أو الأغن ذبل الأغناء بيقول: لو خليت الذبل البلدي 4 أشهر أو 5 أشهر وأضيف اللقات ما يرضاش،
0: يعني
1: سنة.
0: لا بقول حتى 6 أشهر بيكون نوعا ما قد تحلل، بس ما قدوش متحلل كامل. وحيتحلل بعدها في التربة، ممكن تضيفه.
1: بس لو هو ما قد تحلش بتحلل كامل من كل، لأنه قال فيها القمل.
0: هنا عينتان هنينتان بعد 3 أشهر. أيوة.
1: رسالة بتقول: يا عم عادل أخباركم، شليت لي شجر من المشتل للفية ورجع وما طلعت، وشتي أنقلها مكان ثاني. ما هي الشجرها الذي شليته؟ ليش؟ للفية؟ ما هي الفية؟ وارجع وما ضلعت وشتي أنقلها مكان ثاني. هل هي الجوافة؟ قصتكم، لأنه بيقول معنا جوافة زرعناها وما ضلعتش. قلوا لي ما هي، هل هي الجوافة قصتكم؟ حاولوا أن أنتوا تكونوا توضحوا، بالأخص الذي بيرسلوا رسالة بعد رسالة الأولي، يعني قد جاوبنا على الأولي ويكملوا الثانية. إذا هي مرتبطة الرسالة الثانية بالرسالة الأولى، حاولوا أن أنتوا تبينوا. إذا هي سؤال ثاني، حاولوا أن أنتوا الكل تبينوا. رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معي شذاب بيصفر وبيبس رغم أنني بين سقيه كل يوم، أيش أفعل له؟ بتزيد الماء
0: السكاه كل يوم، هذا اليوم قلنا كل 6 أيام، وقلنا عندما يشتد البرد تصل إلى 6 أيام ما تسقيه، وهذا اليوم كل أربع أيام سقية، وقبلها نقول كل 3 أيام، وثاني يوم في عز الحمى، في عز الحمى ثاني يوم سقية خفيفة. نعم، دحين يخليها 4 أيام.
1: رسالة بتقول: السلام الله عليكم، من قبل كانت تزهر البرقوقة لما يجي المطر. الذي بيقول البرقوقة بتزهر يا عم عادل وتتساقط، هذا الأيام البرقوقة إذا ازهرت يعني إنه ضروري إن نتساقط. هنا تساقط من نفسه، لأنه الشتاء يجي بريحها الباردة بالهواء البارد حقه، يقعد تساقط طوالي من نفسها، واتركوها إن هي هذا الأيام تتساقط. أما المطر أي حين يجي، قالوا في 7 بتكون في هناك أمطار متوسطة أمطار خفيفة، كلها على حسب المنطقة. رسالة بتقول: أسعد الله أوقاتكم بالصلاة على رسول الله، وجمعتكم مباركة، ربي يديم الصحة والعافية، وشكرا لمجهودكم من الهنوف زايد القعود. وتقول: شكرا على التوعية الزراعية، والله نحن بنستفيد كثير، ربي لا يحرمنا منكم ويدي لكم العافية. حيا شاء الله يا الهنوف. رسالة بتقول: في هذا اللهم في هذا الصباح اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن بهم هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة لكل من دعاك. صباح الخير، كيف حالكم؟ جمعتكم مباركة، عم عادل والغالية سندس من حلا. حيا شاء الله يا حلا. رسالة ثانية تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، أفيدونا ما هي الأوقات الذي يمتنع المزارع من حرث أو تشبور أو الكموم للأراضي الزراعية، يعني زراعة الحبوب القمح والذرة، أي حين ما يكونش فيها هناك أي حركة؟
0: الحين ما بشي، عادوا منتظرين للسراء في كل المحاصيل الحبية. نعم.
1: رسالة بتقول: معي في القات نقطة حمراء بتناصل الورق، أيش العلاج جزاكم الله خير؟
0: هذا العناكب اشرحي له علاجه.
1: معاكم يومين، اول يوم تعملوا على رش النبات باكمله، السرويس كامل للنبات بالماء الصافي النظيف مع التركيز على الجزء السفلي للاوراق، تركزوا ان انتم تغسلوها وتسرويسوها بالماء بشكل كامل. اليوم الثاني تعملوا على تطبيق المبيد، كذلك ترشوها وتركزوا على الجزء السفلي للأوراق، نص ملي لكل لتر ماء من مبيد مادة الفعالة كلورو فينابير، تركزوا على الأجزاء السفلية للنبات بإذن الله أنه يكون شافي. ماشي، كررتوا عملي العملية بس بنفس الطريقة، يوم سرويس ويوم ترشوا المبيد.
0: نعم.
1: رسالة بتقول معانا دبة بلدي بتتساقط الأزهار، أيش نسوي له من مبيد؟
0: ما
1: الدبة الذي بتساقط عندكم الأزهار لا تكون سقه عملية الأزهار. ثاني حاجة تأكدوا أنه مشي بس واحد زهرة أو واحد نبات بيكون موجود، يكون جنبها ثنتين ثلاثة أربع، لأنه عندها تلقيح بيكون تلقيح خلطي، إذا ما تلقحتش كده تتساقط، وعملوا على تنظيم عملية الري. رسالة بتقول ما نفعل البرقوق بينخر أو
0: بيبسي.
1: نعم. وقدو وقت الخياس في المال أو ماء
0: باقي لو ما يدخل الشتاء باقي 14 يوم. نعم.
1: أما البرقوق الذي بتبس، هل هي بتبس نفسها العيدان والساق أو
0: يعمل لها ميتالكسيل 5% محبب، ويعمل مقدار علبة الصلصة الصغيرة أو ما يجي يقادر بحق الشملة مرتين ثلاث مرات، يعملون حول الشجرة ويشتقي حولها وسكها، وإن شاء الله بيذهب المرض تماما
1: بإذن الله.
0: نعم.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الذبيل للقات في هذا الأيام وما بش مضر لا صيف ولا خريف؟ من أبو مختار من جرات الصعدة.
0: الله يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. القات ما في
1: الذبيل كيف يذبلوا؟
0: الذبل شتت تحت الأشجار، ولو دزت تأخر الذبل لأول السنة، لأول السنة لأربعة عشر خمسة عشر من شهر واحد تبدأوا تشت الذبل تحته.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم أيها الجبهة الزراعية، حفظكم الله وكتب أجركم يا عم عادل، بارك الله في عمركم وما بارك في الصلاة على محمد وآل محمد. لو سمحتوا يا مهندس عادل نشي نعرف كم يجلس القمح في الأرض لما يحصدوا.
0: هنا أنواع، النوع البلدي يجلس 3 أشهر إلى 4 أشهر و5 أشهر للزراعي، وبالنسبة للبلدي بيكون أفضل لأنه مقاوم لجميع الأمراض مقاومة.
1: وكذلك نعم. بيقولوا هل فعلا القمح الكندي مش صحي لأنهم بيعالجوه ليحصدوه بسرعة؟ يا ريت توضحوا لنا الله يبارك فيكم من أم ملاك.
0: القمح الخارجي أبطأ قمح في الإنتاج، ما شو منتج يجي مثل البلدي. البلدي ممتاز جدا، متلائم مع المناطق كلها، جروا أصيب من عند الجيران حقكم تسلفون وزرعوا قمح بلدي. معانا 8 صنف بلدي، اختاروا أي صنف تشتغل.
1: بس هذا بيقول يا عم عادل أخباركم الذي بيقول شليت لي شجر من المشتل الفية ورجع ما ضلعت وش ينقلها مكان ثاني، بيقول شليت لي شجرة تحميني من الشمس للظلال ورجع ما ضلعتها لنقولها، يعني شل أشجار ظلية
0: يتضلل هو يتضلل تحته ما شاء الله.
1: إذا ما ضلعت عندكم بسروا، هل هي المساحة أصلا دي زرعتها هي تكفي لها؟ ثاني حاجة إذا ما ضلعت بالأص ممكن أنتوا تنقلوها مرة ثانية لمكان ثاني، بس تضيفوا لها ذبل بلدي في حفرة الزراعة، لما تحفروها تضيفوا طبقة ذبل بلدي، بعدين تردوا بشوية تراب من الذي كان حق الحفرة، وبعدين تضرحوا الشجرة، هذا بيساعدها على أن هي تنمو أسرع وتفك جذورها بسرعة. ولو ما زرعتوها هل أنتوا حاولتوا أن أنتوا تحافظوا على الجذور؟ لأن بعض الأحيان لما نجي نزرع ضروري أن احنا نحافظ ماشي هي أتقطع علينا الجذور للنبات، الجذور هذه كالبيضة أو الجذور الذي داخل الكيس الأسود حق الشتلة، حاولوا أن أنتوا تحافظوا على الجذور ماش يتقطعن عليكم. رسالة بتقول حق البرقوقة بتقول بيزهر في وقتها البرقوقة وإحنا ما منسقيها وشكرا لكم. البرقوقة بتطلع من نفسها وتزهر وتدي لكم الثمار، حافظوا عليها لا تعسوها، وبإذن الله ننهي أدعمل على الإعطاء. بس إن أنتوا بتقولوا إني بتساقط أزهارها وأنتوا ما بتسقوهاش، يعني هي من نفسها الجو ما عادش مناسب لها فبتعمل على التساقط. حاولوا إن أنتوا ما تكونش تعسوا النبات وهي مزهرة. أما إذا هي تساقطت فهي أصلا هذا الأيام ومشوا أيام إني تدي لنا أزهار ولا ثمار البرقوق.
0: نعم.
1: رسالة بتقول أيوة يا سندس، اسم الخوص هانا في صعدة نمص أو خفص أو
0: الخفص. أيوة
1: أيوة حق الغنام والذبل حق الأغنام اسمه دمن أو بعر حق
0: دمل هو نطلع على اسم.
1: أيوة
0: أي اسم هو ذبل أو دمال أو ذمال أو
1: هي كلها مسميات حسب المنطقة. بس شكرا أن أنتوا اديتوا لنا عسى مرة ثانية نكون ندي بالمصطلحات الخاصة أو المشهورة. نعم. رسالة بتقول صباح الخير، معنا جوافه وكل ما جاء لها من سنة صغرتها ثمرة وما بتطيب، وهذا السنة أثمرت وداخل الثمرة أحوات ما نسوي لها، داخل الثمرة ديدة ما يسووا لها. تعملوا على أن أنتوا تريعوا في الموسم قبل ما عملية أو بعد عملية الإزهار والتحول إلى ثمرة، أن أنتوا درسوا لها مبيد. مبيد ما يفعل هذا المبيد، يعمل على منع الفراشة الذي بتجي تطرح بيوضها داخل الثمرة وعادي صغيرة، فتكبر الثمرة ويكبرين وسطها الديداء، فأول ما نفتحها وهي قد ناضج نلقى فيها ديداء. هذا المرحلة مرحلة التحول من زهرة إلى ثمرة، وعادي هي ثمرة صغيرة ترشوا لها مبيد، بيكون مبيد وقائي للأحجار للديدان اسمه إيمابكتين بنزوات، ترشوا رش ضبابي خفيف على النبات عشان لا تكون معاكم. طيب هي كل سنة بتقولوا بتصغر الثمرة، ما بتعملش على شكلكم على ذبيلها على تغذية الثمار. الثمار هي بتتعب كل ما تدي سنة قفا سنة قفا سنة، هي تشتي تتغذى، فحاولوا ان انتوا تضيفوا لها الذبل البلدي بداية الموسم وتقلبوا التربة معاها، وكذلك تعملوا على رشة وقائية في مرحلة تحول الثمرة من زهرة إلى أو الزهرة من زهرة إلى ثمرة، تعملوا لها هذه الرشة الوقائية للحماية من الديدان أو الحوتي داخل الثمرة. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، البث مقطوع عندنا في تهام وادي سهام، حاولوا أن أنتوا تعملوا على إصلاحه بإذن الله.
0: بس معروف بس ممكن تتابعونا اللي معهم انترنت عبر التطبيقات في الانترنت يتابعونا لو ما يصلحوا البث. نعم.
1: بس بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ينفع نخرج هلقات هذا الأيام منسقي؟ معكم أبو محمد من إب وبارك الله فيكم.
0: لا قد فرقت الدنيا خرجت وسكيت، ما قد فرقت لك نتفت العضي أو الحشائش نمت من تحت القاع. نعم.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم يا أستاذ عادل، معنا لوزة تزهر وتتساقط، أيش السبب؟ أفيدونا حفظكم الله في مديرية صباح محافظة البيضاء. اللوزة بتزهر وتتساقط في البيضاء،
0: إذا كان هذا الأيام يتساقط وكيف ما اشتغل، لأن جن بكرات اللوز من 14/1 يتحركين ويبدأ الربيع في اللوز، فيبدأ الري قبل خروج الزهرة، وبعدين انتهى الزهرة تتكون الثمر، يبدأ الري مرة أخرى كل 15 يوم رية، كل 20 يوم رية، أنا كل ما توفر عندك رويت ماشي، تكتفي برية اللقاح وأيضا الريب بعد لزام الحبوب.
1: رسالة بتقول صباح الخير، بين قرش الرومي أو الغراب عيكملهن، معكم عبد الغني التالبي. الغراب بيجي للحبوب حقهم الرومي.
0: ما بالوظف والحجر دحمي ولا دعمل فزعة بين الذره ولا القصب حق الرومي، الفزاعات تعمل على أستار صوت يهرب الطيور.
1: الأستاذ بيقولوا لو سمحتوا اقرأوا سؤالي، هي ما وصلنا نشر السؤال يعني توغر هان الذي هم صححوا لنا مفهوم ما يسموها الدمن أو الذبيل.
0: نعم.
1: الأستاذ بتقول صباح الخير يا عم عادل، جمعتكم مباركة، أي حين ينتهي العلان ويبدأ السراب؟
0: العلان قد احنا دحين في سادس، علان باقي السابع وقد يدخل في فصل الشتاء وهنا يبدأ السراب. نعم.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم وصباحكم الله بالخير والعافية باش مهندس، شكرا لكم على المعلومات التي بتقدموها لنا بنستفيد منها بكثرة، شكرا لكم والكل. رسالة بتقول من أبو عدي، القاط مصفر ما نفعل له،
0: عمل له سماط عناصر صغرى.
1: رسالة بتقول يا جبهتنا الزراعية بين سقي القضب من الأسبوع للأسبوع بي، بس ما هو السبب؟ معاكم صاحب لولوة.
0: القضب هو بيصاب بالنمتودة الديدان الخيطية الصغيرة، هذا العلاج حقها متوفر في الأسواق، قول له علاج النمتودة واستخدمك مثل ما هو مكتوب عرض العبوة.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله، معانا البياض الدقيقي في القات، ايش نفعل له؟
0: البياض الدقيقي يفعل مبيت فطري.
1: مبيت فطري جهازي.
0: جهازي نعم.
1: رسالة بتقول قد لقيت 15 يوم من السق وبودرناه وجالس محوف ومجلد.
0: الظهر ما أنت بش للبودرة تعمل سماد سائل بينها، سماد سائل إن الأسمدة العناصر الصغرى ليلة يرطب الورقة.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم كيف حالكم، اليوم عندنا الذرة الرفيعة ما شاء الله، معكم نصار من ملحان المحويت.
0: أهلا وسهلا، الله يطرح البركة لكم يا نصار وأهل المحويت وكل اليمنيين.
1: رسالة هنا تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ نحن في موسم علان والمطر عندنا متواصل وهذا بفضل الله علينا ورحمته، تحياتي لكم عبر البرنامج الزراعي لأفضال الجيش الشجعان، نقول لأبو جبريل فوضناك ونحن مددك وقوتك، وهذا العدو السعودي هو عدو الأمة الإسلامية. من أبو وزير السلفية من بني القرض أو القرضي.
0: أيوة.
1: رسالة هنا تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، يا بش مهندس معنا دبل قد له 6 أشهر لكن عادوا ما قد تحلل كله، مع العلم نحنا قد لنا فترة ما زد قلبناش.
0: ذا حين قلبه قلبه في الشتاء.
1: رسالة هنا تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ جمعتكم مباركة، يا سندس فعلت ماء وصابون فعلت ماء وبسباس للدودها البيضاء ولا نفع، هل عاد الدودها البيضاء في النعناع والريحان؟ ومعية أستاذة سندس سؤال، ورقة التوت بدت تخزق وتبس وعادي وحفظك الله من إسراحة، يا شاء الله يا إسراء، إذا عندكم التوت أوراقها بدت تخزق وتيبس، هذا الأيام هي قد تساقط التوت حقها، لكن هذا دليل أنه عندكم دودي بيجي يخزق الورقة، حاولنا أنتوا أول شيء هذا الفترة تخلوا هذا تساقط تدخل في البيات الشتوي وتمنعوا عنها الماء وتخلوها أن هي طوال البيات الشتوي ما تتسقاش إلى بداية الربيع، بعدين فعلوا لها الذبل البلدي وتقلبوا التربة وتسقوها ويبدأ معكم موسم جديد، وتلاحظوا إذا عادي عندكم الديدان الذي بتخزق الورقة أو ماشي. ثاني حاجة الذي هي الصابون والبسباس عشان الدودة البيضاء أو البقة الدقيقي الأسترالي، هذا هي تشتي لها مداومة وفترة، وكل فترة وفترة تعمله على التنظيم أو تنظيف الورقة بالماء والصابون السائل وتنظفوها وتأكدوا أن أنتوا عملية التنظيف في عملية أثناء عملية التنظيف أنه ما يتساقط من الورقة إلى التربة هذا الحشرة البيضاء، إذا كملتوا تعملوا عمليات التنظيف حاولوا أن أنتوا تزيلوا الجزء والتربة السطحية في الحوض الذي تساقطت عليها هذه الحشرة البيضاء أو سمى البق الدقيقي الأسترالي، وعملوا على تكرار عملية التنظيف. إذا ما نفع كمان حبيت ان احنا نقول لكم ما هو اسم الماده الفعاله للمبيد المناسب لها. لكن اذا جلست عندكم البق الدقيقي الاسترالي والارضي يرحل معاكم مبيد اسم مادتها الفعاله لمبيد سوهالثرين واندوك سكارب. بس عمليه التطبيق حق المبيد تكون موضحه داخل او في الليبل عرض العبوه، تطبقوا على ما هو مكتوب بحذافيره وتلتزموا بفتره الامان، وتمنع الاطفال لا تنشر الملابس في هذاك المكان الموجود فيها النبات الذي تم تطبيق المبيد عليه لمنع انتقاله او تاثيره على الاطفال او الانسان. رساله تقول سلام الله عليكم، هل قد وقت قطع الطلح والاثلي يا باشمهندس؟
0: وقته وقد تأخر قليل، وقته في الخامس وذاحن في السادس من العلان ممكن دلحقه.
1: بس هاي بتقول سلام الله عليكم، يا جبهتنا الزراعية قبل نصرب الشعير والبر، هل نصرب الباقي أم ننتظر للسابع؟ نحن في عمران
0: تصبر للسابع وتبع ذات صرب تصربه كي ما جاء ولو عطف الخضرة في السابع كله يصرب.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم يا باشمهندس على كل ما بتقدموه، شكرا أو نشكركم ألف شكر. رسالة أخرى بتقول سلام الله عليكم، لو سمحتوا معنا في حديقة المنزل برقوقة عمرها 5 سنوات ولا ثمرت.
0: ما ثمرتش ما قد سكنتش، ما قد ارتاحتش، هي في نمو دائم عندكم، امنعوا عنها الماء في فترة الشتاء وخلوها تمر بالبيئة الشتوي إلى بداية السنة ودروها، هذا الطبيعي بالنسبة للبرقوق.
1: رسالة تقول صباح الخير والسعادة، كيف أنتوا جمعتكم مباركة، معنا بلسن هل نصربه؟
0: البلسن قد مصرب صربه ماشي، عاد معك السابع وباقي السادس من الله.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، يا باش مهندس معايا البسباس زرعت في حديقة المنزل، بيدي لي قليل بسباس 1 أو 2 ما نفعل لهن عشان يدن لنا أكثر، مع العلم أنه بيكون أن البسباس ضعيفات وصغار.
0: هذا البسباسي ضعيف من أصله، روح للمشتل وجر لك مجموعة شتلات وعيكون قوية. نعم، واستخدم قل الذب البلدي في التربة تحت من قبل ما تغرسن وبشير بهن.
1: نعم، هذا كانت آخر رسالة ليومنا هذا، قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية برنامج التنمية الزراعية ليومنا هذا. التحية، كل التحية لكل من راسل، كل من اتصل وكل من استمع إلينا وهو صامت، بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم، فالتحية كل التحية ومقدمة لكم مخرج اليوم عبد القادر محمد.
0: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
1: وكذلك التحية لكم مقدمة من الإدارة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قادو وخالد حسين. وكذلك التحية مقدمة لكم من مهندس الجبهة أو مهندس والإشراف الفني المهندس ماجد هاشم المتوكل. وبالتأكيد خالص التحية مقدمة لكم من مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، مؤسس برنامج التنمية الزراعية مختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات. كذلك هي مني سندس عادل مطهر، فنلقاكم على خير واليمن دائما بألف خير، في أمان الله،
0: إلى اللقاء.
3: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية. ايش شي نسمي السلسله هذه يا دكتور؟
5: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحه مع الناس.
4: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
5: سموها ما شئتم، نعم جيد.
6: سموها ما شئتم سلسله حلقات خاصه مع وزير الصحه والبيئه الاستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
7: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
8: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
9: بصف لي المسألة عشان أفهم.
10: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
9: ما لها؟
10: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
9: وما
10: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخرونا.
10: بالعكس سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. وسألناه وين التوفير يا خبير، رد وقال
13: مشترك في باقات يا بلاش 4G.
12: التواصل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
13: سبافون أصالة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام والعودة.

0: ريام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
6: سبق فون، أصالة وتواصل.
7: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
8: أتينا الأحلى لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
9: ما مش مؤمن في بيته،
10: قال في ذا المكان ما به.
11: معنا رجال، هل بلادنا ومحنا رجال، أتفينا دم، أتفينا
12: قيمة. ما بينا من دم حاجرين. لا حاجرين.
13: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
14: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
4: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بسط لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أهو.
7: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: قول حنلقاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: حيأخرونا؟
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
14: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
4: عض الكلب، لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هديتي من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: ها هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟

0: سال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
1: سام اف ام، والعود احمد.

العبرة في هذا البهتان العظيم. الإخوة المؤمنون، إن الأكذوبة الجديدة وهذه الحرب الخبيثة الصهيونية السعودية تستهدف استعطاف الدول العربية والإسلامية كذباً وزوراً وبهتاناً. إن هذه الافتراءات تمس في المقدمة قدسية مكة والمدينة وتستهدف حرمتهما وعلى العالم الإسلامي استهجان ذلك وإدانة إصرار النظام السعودي على هذا التوظيف المنحط ووضعه عند حده. ومما جاء في رابطة علماء اليمن أن العالم الإسلامي يدرك حقيقة هذا الافتراء المتكرر من النظام السعودي وأهدافه الخبيثة من تشويه صورة الشعب اليمني الذي ملأ الساحات بالملايين على نحو غير مسبوق في كل الدنيا احتفاء بالمولد النبوي الشريف. الشعب اليمني ملأ الساحات نصرة للمقدسات في وجه الإساءات الصهيونية للقرآن الكريم ولخاتم الأنبياء والمرسلين، كما ملأها في زمن الخذلان نصرة لقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الإخوة المؤمنون، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما تيسر من سورة النساء، يتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد بن حسن الكباري.

0: صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إن هذه الأكاذيب وقول الزور والبهتان العظيم الذي يسوقه العدو السعودي ضد أبناء الشعب اليمني، مما أصدر فيه الرئيس المجاهد مهدي المشاط بيانا قال فيه: إن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلفة أو المختلقة باستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير، يعبر عن حالة العجز والفشل الذي وصل إليه هذا النظام المجرم. كما نحمل النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف الرحمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. الإخوة المؤمنون، نتوجه إلى الله بالدعاء: اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا نصر إلا من عندك. أنت العلي العظيم، القوي العزيز، المقتدر القاهر، الجبار المهيمن، ملك السماوات والأرض. فصلي وسلم على سيدنا محمد وآله، وانصرنا على أعدائنا، ويسر لنا واحفظنا وافتح لنا وكف عنا بأسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله أن يحفظ السيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، كما نسأله سبحانه أن يحفظ المجاهدين في كل جبهات اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا، وأن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يعافي مرضانا برحمته، إنه هو السميع العليم. الإخوة المؤمنون، ولا ننسى أن نذكركم بأهمية الوقفات الاحتجاجية الشعبية في كل المساجد والجوامع، وسنستمع فيما يلي رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة، والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد شمس الدين ابن محمد شرف الدين. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال حمود السفرجل.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلاله ولعظيم شأنه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، خلقت فسويت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وابتليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستعداد للقاء الله جل جلاله وعظم شأنه، فعما قريب نحن إليه صائرون، وبين يديه واقفون، وعن أعمالنا محاسبون، فإما إلى الجنة ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منها، وإما إلى النار والعياذ بالله أن نكون من أهل النار. اللهم أعذنا من النار ومن كل ما يقرب إلى النار. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى وجوب الحرص على سلامة حال الإنسان حين مفارقته لهذه الحياة وإقباله على الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان عنده استعداد كامل للقاء الله، والاستعداد الكامل يتمثل في القيام بالواجبات والطاعات واجتناب المحرمات. وبين يدينا جنازة هي أصدق تعبير عما يجب أن نكون عليه من الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضي الله تعالى عنا. فالأعمال ليست بأيدينا، والحياة ليست بأيدينا، والخير والشر ليس بيدنا. نعم، بيدنا أن نعمل ما يقربنا إلى الله تعالى فيجعلنا عرضة لرحمة الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبأيدينا أن نسيء، وإذا أسأنا كنا قد ابتعدنا عن الله، وكنا بعين مقت الله وغضب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كل منا يعلم حالته مع الله تعالى في صلاته، في صيامه، في صدقه، في أمانته، في زكاته، في ورعه، في أمانته، في تقواه، في وفائه لعهده، في إنصافه للناس، في إعطاء الحقوق وإخراجها إلى أهلها راضية بها نفسه، في إقباله على الله، في أمره بالمعروف، في نهي عن المنكر، في جهاده في سبيل الله، في الوقوف في وجوه الظالمين. كل منا يعرف نفسه في هذا المقام كله. وإذا كان الإنسان مقصراً فعليه أن يسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يعينه وأن يزيده هدىً. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن كل إنسان منا يموت، بل حين يشارف على الحياة يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لن تؤخر، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذا أتى أمر الله أتى أمر الله سبحانه وتعالى. ولربما الإنسان في حالة تيهان وضياع، في حالة غفول، في حالة غفلة،
في حالة معصية بعض الناس يأتيهم الموت وهم في حالة سكر يشربون الخمر، بعض الناس يأتيهم الموت وهم في حالة شرب للمخدرات أو بيعها أو السعي فيها، بعض الناس يأتيهم الموت وهم أهل رشوة يأكلون أموال الناس بالباطل، بعض الناس يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى يأتيهم الموت وهم على تلك الحال، بعض الناس يأتيهم الموت وهم يأكلون أموال الناس بالباطل، يمنعون الحقوق فلا يؤدونها ولا يخرجونها إلى أهلها. كم هي الحالات من هذا النوع؟ ما أكثر الناس الذين يموتون على هذا النحو، ثم يرجى لهم رحمة الله، ورحمة الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فهل اتقى من زنى؟ وهل اتقى من أكل الربا؟ وهل اتقى من شرب الخمر أو باعها أو روج لها أو سوغ لها؟ وهل اتقى الله من باع المخدرات واشترى المخدرات وسعى في ترويج المخدرات؟ وهل اتقى الله من روج للفاحشة؟ وهل اتقى الله تعالى من أكل أموال الناس بالباطل؟ وهل اتقى الله تعالى من حلف اليمين الفاجرة؟ وهل اتقى الله تعالى من منع المواريث أهلها وحقوقها أن تصل إليهم؟ هل اتقى الله من فعل ذلك كله؟ هل اتقى الله من تعاون مع اليهود والنصارى؟ هل اتقى الله من خان بلده وشعبه وتعاضى للتجسس من أجل أعداء الله لينصرهم على أولياء الله وعلى شعبه وعلى وطنه؟ هل اتقى الله من أعان الظالمين؟ هذه مسائل كلها يجب أن يسأل الإنسان نفسه عنها يومياً، يجب أن يسعى لأن يرضي الله تعالى، لأن رضا الله إذا رضي الله تعالى عنا لا نتصور ما الذي يمكن أن يعطينا الله تعالى وأن ينصرنا وأن يحفظنا وأن يعزنا وأن يكرمنا وأن يسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. وسعادة الإنسان في دنياه أو أخراه بيد الله الملك الجبار العزيز القهار جل جلاله وعظم شأنه. فعلينا أن نتقي الله عباد الله، وعلينا أن نسعى في مرضاة الله، وكل التكاليف التي كلفنا الله تعالى بها علينا أن نحملها بقوة، أن نحملها بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، علينا أن نأخذ هذه التكاليف بقوة، قوة الإيمان، قوة العزيمة، قوة البدن، قوة الشكيمة، قوة الإرادة، قوة الإقبال على الله، قوة الإيمان، قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يجب أن نكون عليه عباد الله. نحن الآن أمام مؤامرات كبيرة جدا جدا جدا، ولا يمكن أن نصمد أو أن نثبت أمام هذه المؤامرات على عظمها وكبر حجمها إلا بقوة الإيمان بالله والثبات بالله والاعتزاز بالله جل جلاله وعظم شأنه. لا يفوتني أن أذكر بقول الحق سبحانه وتعالى في ضمن هذه المؤامرات والدسائس والمكائد والحروب والفتن التي بين أيدينا جميعاً كي نزداد إيماناً، أن أذكر بقول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. والآية نزلت في شأن قريش عندما اشتوروا فيما بينهم على أن يفرق كل منهم مالاً من أجل أن يواجهوا النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعدوا جيشاً. قيل إن أبا سفيان يعني استأجر 2000 خادم من الأحباش من أجل أن يقاتلوا النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، وما عدوه من عتاد وعدة من أجل قتال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأد الإسلام في في في في مهده في بدايته. هذا ما حصل. نزلت هذه الآية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية وإن كان لها سبب نزول خاص إلا أنها عامة في كل الأحيان والأزمان والأمكنة، يعني ليست مكسورة على أولئك الذين فقط جمعوا أموالهم من أجل أن يحاربوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يصدوا الناس عن الإسلام. هي تعني كل أهل باطل، سواء سميناهم كفاراً أم سميناهم مشركين أم يهودا أم يهوداً أم نصارى
أم منافقين عربا كافرين فاسقين فاجرين ظالمين ضغاة مجرمين. المهم أن كل من يجمع المال ويحشد الجيوش ويشتري العتادة من أجل إطفاء نور الإسلام وكسر شوكة الإسلام والمسلمين وإضعاف جبهة الإسلام والمسلمين فهو داخل في أعداد هذه الآية الكريمة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وعد الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كيف نعرف أن هؤلاء القوم مع الله ومع الإسلام أم أنهم يصدون الناس عن الله وعن الإسلام؟ فقط يجير الإنسان فكره بشكل بسيط، لأن المسألة لا تستدعي مزيد تفكر ولا تدبر، لأن الأمر واضح. حين يقول الحق سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وهذا نص صريح في توضيح أعداء الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كم هي الآيات التي تذكرنا وتحذرنا من اليهود والنصارى، وأن نكون معهم أو في معسكرهم أو في فسطاطهم أو في مربعهم أو أن نكون معهم. فقط على الإنسان وهو يقرأ القرآن يلاحظ هذه الآيات، فيلاحظ بعد ذلك أن كل من احتمى بهم وتظل بمظلتهم وتعاون معهم أنه ليس على الحق وأنه من أهل الباطل. وإذا أنفق شيئا في سبيل هذا المشروع فإنه ينفق ماله ليصد عن سبيل الله، شاء من شاء وأبى من أبى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. نشاهد اليوم آل سعود وآل نهيان وهذا المربع الذين باعوا دينهم، باعوا أعراضهم، باعوا أخلاقهم، باعوا قيمهم، باعوا عزتهم وكرامتهم، ورهنوا أمرهم إلى الشيطان الرجيم، فخسروا الدنيا والآخرة عما قريب. إن كلام الله تعالى لا ينحط أبدا، كلام الله لا بد أن يجري، وعد الله لا بد أن يجري. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لاحظوا إخواني المؤمنين، كم أنفقت السعودية من أموال في حربها ضد اليمن منذ 2015، واستمر العدوان السعودي على الشعب اليمني، فعلت السعودية كل ما أمكنها أن تفعله، حشدت جنود العالم والرأي العالمي والدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي، وجندت من السودان من الجنجويد من البلاك ووتر من من من من ومن مرتزقة اليمن الذين هم أرخص الناس بيعا لقلوبهم وضمائرهم وشعوبهم وأنفسهم. فعلوا كل ما فعلوا. اليوم 12 عاما مرت علينا من أول العدوان على الشعب اليمني، 12 عاما فعلت السعودية ما فعلت، استهدفت الناس في صالة العزاء لآل الرويشان، قتلت 700 رجل بدم بارد ولا شيء، قتلت الناس في عزائهم، قتلت الناس في أفراحهم، قتلت الأطفال، سوت المجازر المروعة بحق الشعب اليمني، جوعت الشعب اليمني، حاصرت الشعب اليمني، منعت الشعب اليمني من أن يأتر ويستفيد من خيراته. فعلت كل الأفاعي. لماذا يا آل سعود؟ لماذا يا آل سعود فعلتم ذلك؟ أتخافون من اليمن؟ ادخلوا في حوار مع الحكومة في صنعاء، مع القيادة في صنعاء. أي تخوف منكم من جهة أهل اليمن يمكن أن تطرحوه؟ تخافون ماذا تخافون من أهل اليمن؟ يمكن أن يناقش كل أمر. إن أهل العزة والكرامة والشهامة، إن من يقف في وجه أمريكا وإسرائيل أبداً لن يكون عهده ولن ينقض ميثاقه إذا واثق وإذا عاهد. ادخلوا مع الشعب اليمني العزيز الكريم الذي لا يبيع في نفسه ولا في دينه ولا في كرامته بشيء، لا يبتاع ولا يشتري،
ادخلوا معهم في حوار خير لكم من أن تدخلوا معهم في مواجهة. بس جربتم 12 عاما مرت، واليوم تجددون الأمر من جديد. لاحظوا إخوان المسلمين كم أنفقت السعودية على القوات في الساحل الغربي، منعوا حاصرونا من دخول السلاح، لكنهم جمعوا السلاح، جمعوا وكدسوا واشتروا هم من عندهم ما يقدر ب10 مليار كما يقال، 10 مليار دولار، وجمعوا أسلحة ليأتي أنصار الله والمؤمنون ليأخذوها غنيمة باردة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كم أنفقوا من أموال؟ لاحظتم تلك القاطرات المليئة بالعتاد والسلاح في منطقة العبر جوار الوديعة، تلك القاطرات بالعشرات، أكثر من 100 قاطرة كلها مليئة بالسلاح، صاروخ واحد قذف وسقط في مكان، إلا أن شظية واحدة أصابت قاطرة من تلك القاطرات، ثم تفجر ما فيها من ذخائر وعتاد، وكل قاطرة كأنها تقول للأخرى سلم الأجر سلم الأجر سلم الأجر الثانية، حتى أتت عن بكرة أبيها جميعا. أليست هذه آية من آيات الله الكبرى؟ هذه آية عظيمة، ما أعظمها. من حقنا أن نخر لله تعالى ساجدين حامدين شاكرين مسبحين مقدسين منزهين لله الواحد القهار. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، هذا كلام الله، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا وعد الله. فثقوا عباد الله بوعد الله سبحانه وتعالى. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اليوم من جديد لما فشلوا في كل الجبهات، ولما فشلت كل مؤامراتهم السابقة، تصوروا 18 دولة، كلنا شاهد، دول الخليج بأجمعها

الحديث أو في الأثر أن الله تعالى إذا أراد أن ينفذ قضاءه وقدره صلب ذوي العقول عقولها حتى إذا أنفذ قضاءه وقدره ردها إليهم عندئذ تكون الندامة ولا تحين مندم، لا ينفع الندم. كان بإمكان آل سعود أن يدخلوا في حوار جاد وصريح وصادق ووفي مع أنصار الله مع الحكومة في صنعاء، وسيسلمون كل شر ولن يجدوا منا شرا أبدا. ما نطلبه فقط هو رفع يد الوصاية عنا وفك وإنهاء الحصار عنا وتركنا وشأننا، هذا ما نطلبه. هل في ذلك ظلم؟ هل في ذلك جور؟ هل في ذلك ما يشكل خطرا على أحد؟ عندما يطلب الأخ من أخيه أن يعطيه حقه، قال أنا لا أريد من حقك شيء فقط، أريد حقي أن تتركني وشأني، أن تتركني في بيتي وشأني. هل هذا المطلب مطلب حق أم مطلب باطل؟ وهل يخشى من هذا المطلب؟ لا، أنفقوا وأنفقوا ولا زالوا ينفقون، أنفقوا مليارات الدولارات. عندما تنفق السعودية آلاف المليارات من الدولارات، تريليون دولار من أجل ترامب مؤخرا وغيرها من الصفقات، ما أنفقه في بداية عهد ترامب في ولاية الأولى 500 مليار دولار، ولا زالت الصفقات ولا زال شراء الأسلحة في بين الحين والآخر بعشرات المليارات من الدولارات. لمن تعدون هذه الحدة؟ لمن هذا السلاح؟ لمن هذا الإعداد؟ أمن أجل يعني استرداد الأراضي المغتصبة في فلسطين وتطهير المسجد الأقصى ورد الحقوق إلى أهلها ونصرة المستضعفين؟ أم من أجل المشروع الصهيوني في المنطقة؟ لاحظوا هذه الأمور. بالأمس يجتمعون في الإمارات ويحضر الإمارات ونتنياهو رأس الكفر، كما حضر حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف عندما جندوا الجنود وجيشوا الجيوش على النبي في غزوة الأحزاب. نفس الشيء مر، نفس الشيء يمر الآن، نفس الشيء. وجاءت السعودية وجاءت الدول من أجل تجيش الناس على الشعب اليمني، استثاروا الناس وكذبوا على الناس من أجل استعطاف الناس وإثارة العاطفة الدينية في قلوب الناس بأن الشعب اليمني استهدف مكة المكرمة. فشلوا، فشلوا، لأن الناس يعلمون أن شعباً يجاهد من أجل الأقصى سيكون أكثر حرصاً على الكعبة المشرفة والأماكن المقدسة في الحرمين الشريفين، وأنه لن يستهدف ذلك. واليوم بالأمس يقولون إن الشعب اليمني والقوة الصاروخية والطيران المسير استهدف المحطة الكهربائية التي بجوار مسجد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل إثارة الرأي العام العالمي الإسلامي، من أجل يعني إثارة حفيظة المسلمين علينا على الشعب اليمني. كل ذلك يأتي في إطار المكر والخداع والكذب والافتراء والدس، وما عرفوا السنن الإلهية، ما عرفوا ولا آمنوا بالله ولا آمنوا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لأن انضلت هذه الخدعة وهذه الكذبة وهذا الافتراء على أحد فإنها لن تنضلي على الله ولن يعني تعزب عن علم الله سبحانه وتعالى. والأمور كل الأمور بيد الله، ولله ممالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقط علينا أن نكون مع الله سبحانه وتعالى ظاهراً وباطناً، قلباً وقالباً، أن نكون مع الله. والحمد لله الشعب اليمني شعب إيمان وحكمة مع الله، قيادته الحكيمة مع الله، رجاله الأوفياء مع الله، جيشه مع الله، ولذلك حبق الله تعالى على أيديهم النصر. ما يدور الآن في الأروقة الإعلامية والسياسية وما يدور في فلك العلماء، علماء السلطان، علماء السوء الذين يحرضون الناس على المسلمين، كما سمعتم الفتوى الصادرة من مفتي السعودية بوجوب مجادلة ومحاربة الشعب اليمني الذين سماهم الأشرار والذين يشكلون خطراً على الحرمين الشريفين، هكذا قال أو ما في معناه. سكت دهراً كما يقال ونطق كفراً، سكت دهراً عن المجازر المروعة في حق إخواننا في فلسطين، والذي شهد لها العالم أجمع بأنها من أعظم المجازر وأعظم العدوان وأعظم الفجور، حتى دول الكفر
امتعضت وتألمت واستاءت ما يجري في غزة وفلسطين. حرب ظالمة، حرب غاشمة، حرب يعني لا توصف. سكتوا ولم يصدروا بيانا ولا فتوى بوجوب مناصرة إخوانهم في غزة وفلسطين مع توافر الأدلة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هذه الآية كأنها لا تعنيهم، لا تعنيهم. نسوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. نسوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. نسوا أحاديث كثيرة. نسوا قول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذه الآيات نسوها. لكن على الشعب اليمني من خدمة للمشروع الصهيوني تحرفوا وأفتوا وخطبوا، واليوم يخطبون من أجل استهداف كما يزعمون المدينة المنورة كذبا وزورا وافتراء على الشعب اليمني. كل هذا يأتي في إطار الكذب والدس. أعود فأذكركم بالآية الكريمة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا وعد الله أن الغلبة ستكون للمؤمنين على هؤلاء المنافقين. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يطرح على بين يدي الجميع، ونحن مسلمون مؤمنون عقلاء ونرتب مواقفنا على أساس ما نعتقده وعلى أساس ما نفهمه وعلى أساس ما نعتقده ونعتنقه ونصححه من عقيدة ومن فكر ومن رأي، لأن الإنسان مخير ليس مسيرا، وهو بالخيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. غير أن موقفنا مبني على ثوابت وعلى رسل على على على على قيم راسخة وعلى ثوابت قائمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوقائع والأحداث. لاحظوا ماذا فعلت السعودية: جندت واشترت الأسلحة وعبأت وحركت الطائرات F-16 والرافال الفرنسية، والآن تشتري F-35 في صفقة كبيرة أكثر من 40 طائرة بأكثر من 24 مليار دولار. لمن هذا السلاح؟ لمن هذا السلاح؟ لمن هذا العتاد؟ في وجه من سيحرك؟ في وجه من سيوجه؟ في وجوه المؤمنين، في وجوه المؤمنين. كانت السعودية ودول الخليج مطالبة بأن تعين أهل غزة. هذه الأموال الباهظة، ما سمعنا أن السعودية والإمارات مدت أهل غزة ولو برصاصة واحدة يا عباد الله، رصاصة واحدة لم تفعل ذلك. لكن هذا السلاح بهذا الحجم الهائل وهذه الكثرة ستوجه في صدور المؤمنين الذين ناصروا أهل غزة والذين قاموا بواجبهم نحو إخوانهم المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل المنطقة، والذين رفعوا شعار الله أكبر: الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر للإسلام. بخلوا به حين وجب عليهم أن ينفقوه، وجادوا به حين لا يجب عليهم ولا يجوز لهم أن ينفقوه في وجوه وصدور الشعب اليمني الحر الأبي. هذه مقاربة ومفارقة يجب على المسلمين أن يفهموها جيدا، وعليهم فيما بعد أن يقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ليزدادوا إيمانا ويقينا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا اليهود والنصارى في سبيل الله أو ادفعوا عن المستضعفين في غزة وفلسطين. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لكنهم أصحاب قوة وأصحاب حزم وعزم، لكن على من؟ على الشعب اليمني، على المؤمنين. أما في وجوه الكافرين هم أضعف الناس وأجبن الناس وأخس الناس وأحذر الناس. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم ما يكتمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عودًا على ذي بدء، تذكيرًا بقول الحق سبحانه وتعالى: وإنها لجديرة بالوقوف عندها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اللام لام التعليل، وقد تكون اللام لام الصيرورة، لأن عاقبة إنفاقهم هو الصد عن سبيل الله، شاءوا أم أبوا، لأنهم في حربهم للإسلام والمسلمين ولأولياء الله، في حربهم ذلك تقوية لشوكة الباطل، تقوية لشوكة أمريكا وإسرائيل، تقوية لشوكة اليهود والنصارى، وهذا أمر واضح. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله ليس بمجرد الحرب فحسب، الصد يتمثل في الحرب النفسية والحرب الإعلامية والحرب الناعمة كما يقال. ينفقون بسخاء في إيجاد قنوات فضائية تبث أفلاماً خلاعية سيئة تؤثر في نفسيات الناس ونفسيات الشباب. ينفقون أموالاً باهظاً من أجل كرة القدم. لا تنسوا أن قطر أنفقت أكثر من 200 مليار من أجل مونديال قطر، مليار دولار. لو أنفق أموالها من إخواننا في غزة وفلسطين والإعداد والاستعداد لملاقاة أعداء الله لكان الأمر مختلفاً تماماً. فالصد عن سبيل الله كائن. الاهتمام بالملاهي والملاعب والسيالم والأفلام والحلقات والمسلسلات إلى ما لا حد له من هذا الجانب، كل ذلك من الصد عن سبيل الله. نعم، يقع في شراك صيدهم الكثير من الناس، يقع ضحية لمؤامراتهم ودسائسهم الكثير من الناس، والمعصوم من عصمه الله. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا وأولادنا وأهالينا وذرياتنا والمؤمنين من هذه الشباك اللعينة، من هذه الشراك الخبيثة التي ينصبها أعداء الله تعالى لنا بين الحين والآخر. إن الذين كفروا يكون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يأتون بالفنانين وأفجر الناس وأفسق الناس وأخس الناس وأحط الناس قدراً وأبعدهم من الله تعالى مكانة، ويروجون لهم ويهتمون بهم ويكرمونهم ويعزونهم ويعطونهم الأموال الباهظة تحت مسمى هيئة الترفيه وغيرها من الأمور، يعظمون أمرهم، وأولياء الله يحطون من قدرهم. إلا من شرع لهم ما يفعلونه وسوق لهم ما يفعلونه وأفتى بشرعية ما يفعلونه، أما من خالفهم فهم يزجون به في السجون. هناك العشرات إن لم يكن هناك المئات من العلماء في السعودية الأحرار زجوا بهم في السجون عندما قالوا: هذا لا يجوز، هذا منكر، أدخلتم اليهود والنصارى إلى الحرم، لا شاهدتم اليهودي وهو يلتقط صورة له بجوار الكعبة في الصحن الذي يطوف به الطائفون حول الكعبة المشرفة، شاهدتم اليهودي وهو يلتقط صورة بجوار النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شاهدتم العاريات وهن يرقصن حول مجسم للكعبة الشريفة. كيف فعلوا؟ كيف صنعوا؟ كيف تحركوا؟ كيف فعلوا بحق المقدسات؟ كل ذلك من الصد عن سبيل الله. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، حتى ليس المال مالهم، المال مال الله والمال مال أهل الله، لكنهم أخذوه واستولوا عليه بالقوة والغلبة والظلم والجبروت والطغيان وأنفقوه في معصية الله ليصدوا الناس عن سبيل الله. فسينفقونها، والسين كما يقول الزمخشري للتأكيد أن هناك ستكون نفقة للصد عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، والحسرة هذه قبل الغلبة، يعني يشاهدون في بدايات الأمور أن كل ما فعلوا وكل ما رسموا وكل ما خططوا له وكل ما أنفقوا من أجله أن العملية فاشلة مسبقاً، ثم يغلبون حسرة فوق حسرة. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، بمعنى أن الحسرة ستكون حالة عليهم نازلة بهم في الدنيا وهم يشاهدونها بأم العين، ويوم القيامة هل يكتفون بالحسرة في الدنيا؟ قال: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هؤلاء الزعماء والولاة وكل من كان معهم وشارك معهم وأعانهم، سواء كان من المرتزقة والخونة من أهل اليمن أو من غيرهم، كلهم يوم القيامة اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار. سلوا الله علما نافعا واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. العلم بين أيدينا واضح، لكن ما أكثر العلماء وما أقل العاملين. الله تعالى يقول على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية واضحة. ولو قدر لأحد علماء العلماء الذين أدانوا الشعب اليمني أن يخطب خطبة في هذه الآية وأن يذكر الناس بهذه الآية لأفقع وأفصح وأبلغ في القول، لكنه لا يوفق إذا عرضت عليه هذه الآية لا يوفق بالعمل بها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: سلوا الله علما نافعا واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. العلم واضح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني ستشاركون أهل الإثم في إثمهم، وأهل الجور في جورهم، وأهل القتل في قتلهم، وأهل الطغيان في طغيانهم، لأنكم سمعتموهم وصدقتموهم. وما رأيتم أن آل سعود وآل نهيان فساق بنص القرآن الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالخمار وشارب الخمر وبائعها فاسق، والزاني فاسق، والمروج للظلم فاسق، والمتعاون مع أعداء الله فاسق، والذي يبيح أرضه وبلاده للقواعد الحربية الأمريكية الظالمة والفاجرة والكافرة فاسق. وهذه الآيات كلها وهذه الوقائع كلها تدل على فسقهم وعلى فجورهم وعلى فجورهم. قالوا إنا استهدفنا مكة، وتصدقونهم اليوم المدينة المنورة. كل هؤلاء العلماء والمؤسسات العلمائية والمنظمات والروابط العلمية ونحو ذلك مسؤولون يوم القيامة بين يدي الله عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عباد الله، ثقوا بوعد الله وتوكلوا على الله، واعزموا واحزموا أمركم مع الله سبحانه وتعالى، جاهدوا بسبيل الله. والله إنا لنرى من آيات الله سبحانه وتعالى ما يثبت به القلوب، ما تثبت به القلوب. وإن من زاغ قلبه أو زاغ عقله أو زاغ بصره تجاه هذه الآيات لهو المحروم من فضل الله سبحانه وتعالى، لهو المحروم من رحمة الله جل جلاله جل جلاله. هذا ما ذكرنا الحق تعالى به من إنفاق الذين كفروا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بينما المؤمنون قد طلب منهم أن ينفقوا أموالهم من أجل الله وفي الله. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كم هم المرتزقة؟ مئات الآلاف من المرتزقة يقاتلون الشعب اليمني، لكن الذي يقاتل من أجل الريال السعودي لا من أجل المبدأ ولا من أجل القيم ولا من أجل الدين سيكون ضعيفاً مهزوماً في الجبهات، ولذلك فروا وسيفرون في كل مواجهة، لأنه يريد أن يأكل، يريد أن يعيش، لا يقاتل من أجل أن يموت، لا يقاتل من أجل المبدأ، لا يقاتل من أجل الدين، لا يؤمن بأن الجنة حق والنار حق، يريد أن يعيش، يبيع نفسه رخيصة. بينما المجاهدون في سبيل الله يأتيهم نصف راتب، هذا إذا جاء في كل 3 أشهر، يقاتلون لا من أجل الدنيا، لا من أجل المال، لا من أجل المنصب، يقاتلون من أجل الله. آمنوا بالله، تشبعت قلوبهم بحب الله، لا يرون إلا الله، لا يرون إلا الجنة، لا يعشقون إلا لقاء الله. وقوم يحملون هذه المبادئ وهذه القيم وهذه الروحية وهذه المعنويات، جدير بهم أن ينتصروا، جدير بهم أن يعزهم الله وأن يكرمهم الله سبحانه وتعالى، وأن يحظوا بوعد الله المتمثل في قوله جل من قائل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك وترحم وتحنَّن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طائن المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رازق المساكين، يا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف يا الله كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم أحياء وميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. وارحم يا الله شهداءنا واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وألنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان ومن شايعهم وناصرهم وتحالف معهم وكل من تربص بنا وبالمسلمين سوءا، أرنا فيهم يا قوي يا عزيز عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق كل ما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين. واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرق بخير يا الرحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين، وثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة.
1: محمد وعلى آله يا ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار، واختم بالخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين، وصلي وسلم على سيدنا

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على

واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسائهم.

دمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

ومن تحالف معهم من الطغاة والمجرمين. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبِّطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلِ قلوبهم من الأمنة، وأبدانهم من القوة، وأذهِل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهِن أركانهم

وألح عليها بالقضوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جادهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكرة

فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن

مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة،

أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره

صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك

من كتاب لأمير المؤمنين علي عليه السلام، كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر وأعمالها. ثم انظر في أمور عمالك فاستعمله مختبارا، ولا تولهم محاباة وأثرا، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة. وتوخ منهم أهل التجربة والحياة، من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا وأقل في المطامع إشراقا وأبلغ في عواقب الأمور نظرا. ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك. ثم تفقد أعمالهم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. وتحفظ من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك، اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بدنه، وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة، ووسمته بالخيانة، وقلدته عار التهمة. وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلا، فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك، مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم، معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم، والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم. فربما

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العالم.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون 5 تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في 3 يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة 2. يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: الرجال مواقف،
8: إذاهم رجال صح، والجمال في الميدان، وأنا لها ولا نرحب من آل سعود اليهود الخونة.
7: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
9: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
7: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
10: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
7: حي على خير الرجال.
10: كل ما عليكم
7: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
10: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
7: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
11: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
12: أتينا الأمانة لكي نلقنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
13: ما مش مؤمن في بيته
14: قلت في ذا المكان ما به.
15: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم، أسفيني وقيمة.
7: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
16: سام اف ام والعود احمد.
17: الحمد لك يا الله، وانت هادينا، وانت منك كسا.

0: عنا.
1: جهدك لله أكبر طاعة، فاجئ وادهش وادهل وابهم أفديه.

إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء 99.1 البث الرسمي.

0: سام اف ام، الحكمة اليمانية. صلوا على النبي وآله.
1: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء 99.1 البث الرسمي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة

0: تتحدثون عن تجربتكم مع الجريمة الإسرائيلية باستهداف حكومة التغيير والبناء التي أنتم واحد منها وواحد من المستهدفين بهذه الجريمة، يعني كمواطنين نشي نعرف بعض التفاصيل عن هذه الجريمة ولحظتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وطبعا يعني الآن أكثر من سنة منذ الحادث، لكن أعتقد كل من اختار الله لهم البقاء يتذكرونه بشكل يومي. كنا في اجتماع من اجتماعاتنا الاعتيادية الخاصة برئاسة الوزراء، ونتيجة الظروف الأمنية نحن عدتنا يعني هناك بعض الترتيبات الأمنية، لكن لم يكن هناك أبدا هذا القلق من أنه سوف يحدث شيء هذا اليوم أبدا. يعني كنا في مجلس، يعني كان هذا بعد تغدينا هناك، بدأنا من الصباح وتغدينا هناك، وكان هناك مجلس، فكنا يعني على سنهم كأنه مجر، بعضهم كان مخزنا وبعضهم رحمة الله على الجميع تقبلهم الله. وأتت كلمة السيد يحفظه الله، كنا إلى أن وصلنا إلى آخر شيء سمعته يقول فيما يخص الوطن العربي والعالم، يتكلم عن المظاهرات والتأييد للغزة في الوطن العربي والعالم. ثم فجأة اسودت الدنيا سحابة سوداء انتشرت في لحظة أمامي، وحسست برجة يعني عظيمة. فأدركت لحظتها مباشرة أنه يعني بنقول لنفسي هذا قصف، كنت أقول لنفسي يعني. طبعا القصف حصل كله، يعني احنا ممكن أحكي لك نصف ساعة من الأحداث التي حصلت لي أثناء رمي الصواريخ، وعندما سألت فيما بعد في كم، فقيل لي أنها 10 صواريخ في 8 ثواني.
0: سمعناها طبعا، سمعناها في هذه الحدود 8 ثواني.
1: لكن أنا ممكن أحكي لك نص ساعة ما حصل في هذه 8 ثواني، يعني مر وقت بطيء
0: توقف الزمن
1: فعلا. فبعد أول ضربة، وكانت يبدو أنها من أمامي بالضبط أول واحدة أنا حسستها بال، لكن قلت لك شيء غريب، هذا ألطاف غريبة كان، يعني من يعني تشعر بفعلا يعني لطف الله و رعاية الله للناس الذي كانوا هناك موجودين. ثم فوجئت من على يميني على طول بعدها بلحظة، وكأنه الصاروخ الثاني كأني رأيته، لأني رأيت نار وحولها دوائر نار صغيرة، وبعدين أحسست بحرارة رهيبة، يعني حريق لم أعهد هذا، ما قد عرفت هذا أبدا. ومن لطف الله لم أدري إلا ويدي على وجهي، غطيت بيدي على وجهي وأحسست حريق رهيب، يعني كان نار تأكل يدي بشكل غريب جدا. يعني لو تقول لي كم، أقول لك يمكن بقيت حرق دقيقة، وهي ثانية واحدة فقط. بعدها طبعا لم أستطع أن أرى ولا أسمع، فكانت الدنيا سوداء ولا أسمع شيء، وكأني أحلم. كنت أقول لنفسي استعد الضربة الثالثة ستأتي الآن. يعني كنت أنا مغطي لازلت على وجهي، ولكن بين اتخذ وضعية بحيث أني أحمي جسمي كله. وفعلا بعدها مباشرة أحسس يعني بضربة كبيرة أتت لي من على رقبتي، يعني على رقبتي ورأسي من الخلف. بقيت هكذا يعني أظن دقائق، أنه لا أسمع ولا أرى، إلى أن استعدت الرؤية والسمع قليلا. وكان يؤذيني أنه في فمي تراب وفي أنفي نظفتها. ثم انهار جزء من المبنى يميني، انهار جزء من المبنى، دخل الضوء، فبدأت أشوف ما هو اللي حولي. رأيت يدي يعني حارقة سوداء الثنتين، يعني كأنها فحم. والتفت أرى أمامي الأستاذ سمير باجعالة، الله يرحمه ويتقبله،
0: وزير الشؤون الاجتماعية،
1: وزير الشؤون الاجتماعية، وهو جالس جلسته التي كان عليها بالضبط، لم يتغير، لم يتزحزح من مكانه، وبنفس الوضعية، لكن حوله الدماء، وقد استشهد. وكنت نادي عليه يا فلان يا فلان. وعلى يميني أشوف، كان على يميني رحمة الله عليه الشهيد الدكتور علي سيف وزير الكهرباء والمياه، ومش موجود. أشوف اليد فقط، يعني يده خارجه، هو يهلل ويكبر ويصيح، وفوقه كذا يعني مقطع كبير من السقف أو الجدر لا أذكر، لا أدري، وهو يعني تحت الأنقاض، وكنت أحاول أن أهدأ وأقول له اهدأ لا تصيح، يعني يحفظ قوته. وكان على يميني الله يحفظه ويبارك في عمره الأستاذ حسن الصعدي
0: وزير التعليم،
1: وزير التعليم، لكنه لم أجده. لما التفت اليمين ما فيش، لقيت قطعة كبيرة كذا صبة وهو غير موجود، وكنت نادي عليهم واحد واحد، يا فلان يا فلان يا فلان. نحن كنا في الجانب الأيمن من المجلس، من يعني من الجانب الأيسر ما فيش مجلس، كان السقف انهار كامل أو غير موجود، الجهة اليسرى هذه غير موجودة تماما من المكان. فبعد قليل ظهر أحد الشباب، دخلنا من هذا الجدار المنهار على يميني. فأنا أول ما شفته بين صيح وأنا أشر له أن نحن هنا، وأيضا كان الدكتور علي لأنه يده كان يعني. فجأة رأيت يد الأستاذ حسن خرجت من تحت الأنقاض، وبعدين خرج هو بكله الحمد لله. فكان يعني شيء شجعني. أنا لما بدأت يعني أشوف وأحس، أنا كنت مدفون إلى جذعي إلى عند بطني، وأنا مدفون تحت صبة كبيرة كذا، لكن كنت أستطيع تحريك رجلي، ما كانش ضغط علي الحمد لله، لكن ما استطعتش إني أسحب رجلي، لا، لأنه كانت محشورة في يبدو في حديدة ولا حجرة، ما استطعتش. فلما رأيت الأستاذ حسن خرج تشجعت جدا يعني. كان يعني أنا أول مرة أفهم معنى سعادة غامرة لما رأيت اللي جنبي حي وخرج. نعم بالألطف، لطف غريب، وتدرك هنا أن قوة الله ولطفه أكبر من كل شيء. هذه 10 صواريخ في نزلت على مبنى ليس كبيرا، مبنى صغير، مبنى كله مال انهار، ويخرج هذا ونخرج أحياء. والإصابات الآن الحمد لله الكل تقريبا سعاد عافيته سبحان الله. يعني شيء غريب هذا أن يحدث هذا،
2: مشيئة الله ليتكونوا شهداء على هذا الإجرام الصحيح أن يستهدف حكومة مدنية. ويعني نترحم على شهداء رئيس الوزراء الأستاذ أحمد الرهوي، وعلى 9 من رفاقه الوزراء ورفاقه الدكتور علي، واثنين من مسؤولي مكتب رئاسة الوزراء سلام الله عليهم أجمعين. وبما أننا في حلقة تسموها ما شئتم متعلقة بالجانب الصحي، اسمح لي أن أرشح موضوعا لهذه الحلقة، وهو المنظمات الأممية، منظمة الصحة العالمية ومن إليها واليونسيف وهذه المنظمات العامة،
1: المنظمات العامة عموما يعني.
2: لأنه وبحسب ما ثبت وأكده السيد عبد الملك مرارا في خطاباته، أن للمنظمات أو للعاملين أو لبعض العاملين في هذه المنظمات الأممية العاملة في اليمن يد في هذه الجريمة الإسرائيلية، وأن ذلك ثابت بالأدلة القطعية. مؤلم جدا بالنسبة لنا كبشر أن يشترك أو تشترك منظمات أممية أو عاملين في المنظمات الأممية في جريمة كهذا، استهداف حكومة لدولة. من هنا دكتور علي أبدأ مع هذه المنظمات، منظمة الصحة العالمية، اليونسيف، غيرها، وما نسمعه من لغط في علاقتكم مع هذه المنظمات أو علاقتها مع وزارة الصحة، التمويل الذي بيأتيها هل هو فضل منهم أو لا؟ نريد خصوصا أن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله على الشهيد القرآن في إحدى ملازمه ومحاضراته قال أنهم بيقولوا كيف هذه المنظمات من الكفار وأنتم تشلوا وتقولوا مجاهدين، الموت الأمريكي، الموت الإسرائيلي، قال استفد مما يقدم وبقى على موقفك. هل هو نريد أن نعرف يعني هل هو فضل منهم، شو فضل منهم، مصادر التمويل، علاقتكم معهم، هذه الحلقة وتعليقكم أولا على علاقة المنظمات هذه بهذه الجريمة.
1: نتمسك ما قاله السيد، العاملين في هذه المنظمات كان لهم دور في هذا الموضوع، هناك حدث اختراق للمنظمة، فلنقول كذلك أنه حصل اختراق للمنظمة وكان فيها موظفين عملوا على تسهيل هذه المهمة الإسرائيليين. علاقة الجمهورية اليمنية وعلاقة وزارة الصحة بالمنظمات هي ليست علاقة أنه يقدم لي فضل أو إحسان أو أنه يقدم لي صدقة، هذه اتفاقيات دولية تحدد المهام الخاصة بهذه المنظمات، وهي عاملة في كل مكان في العالم. نحن الآن صنفنا من الأمم المتحدة أنها تحت البند السابع، البند السابع يقتضي أن تكون الرواتب والغذاء والدواء هي أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم هذه الأشياء للشعب اليمني. فالآن الأشياء التي تأتي من المنظمات ليست صدقة لنا، هذا هو استحقاق، استحقاق للشعب اليمني. والمنظمات الآن على أساس أنها هي بتقدم مساعدات، ما بتقدم مساعدات في حقيقة، هي هذا أشياء هي تتم باتفاقيات دولية بيننا نحن وهم، أن يقدم كذا ويعمل كذا. وحقيقة هي ليست من يقدم، هناك مانحين دوليين هم الذي يقدموا، المنظمات هي فقط وسيط لتقديم هذه المنح وتأخذ أجرتها.
2: حنتكلم عن التفاصيل كلها دكتور علي بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل أريد أن أستكمل الحديث معك حول تعليقك على هذه الجريمة واشتراك العاملين أو المنظمات الأممية ربما تكون متورطة أيضا. لما بتلتقوا بالمنظمات بنسمع أنهم طبعا علقوا مشاريعهم في اليمن وكذا، نتيجة بالذات بعد ما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على هؤلاء العاملين مع هذه المنظمات، لما بتلتقوا بهم يعني ما بيقولوا لكم عن هؤلاء العاملين؟
1: أولا اللي تم القبض عليهم كلهم موظفين يمنيين، لا يوجد ولا واحد هنا، وهم اعتبروا أنه متهم على ذمة قضية ويتم التحقيق معه.
2: هذا بالنسبة لصنعاء؟
1: هذا بالنسبة لنا، لأنه هو نحن تدخلنا، مش تدخلنا، تسألنا كثيرا عن مصير هؤلاء، وهم منهم لأنهم يمنيين.
2: أيه.
1: يعني نسأل ما مصيرهم، يقولوا على ذمة التحقيق. أنت ممكن تجد واحد حتى في سوق يحصل مشكلة مع واحد ويأخذهم الاثنين على ذمة التحقيق.
2: هم بيقولوا،
1: هم بيسموهم مخطوفين،
2: المنظمات الأممية تسميهم مخطوفين.
1: وقد تكلمت مع أحد الممثلين حق المنظمة، قلت له كيف مخطوفين؟ قال له المخطوف هذا ما حد يخطف، جهة غير معروفة من غيبه وما خلاه، لكن هذا أعلن أنه تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية وأنه يخضع للتحقيق وقد أحيله إلى النيابة، فكيف يسميه مخطوفين؟ الشيء الثاني، ما هذه الإنسانية اللي تظهر عند منظمات لهؤلاء الذي المحبوسين على ذمم قضية أمنية، وتختفي هذه الإنسانية عندما يتم قصف مقر للاجئين، يتم قصف سجن كما حدث الآن في الجوف، يتم قصف سجن، أين الإنسانية هذه؟ يعني مشي مشكلة، لكن لأنه موظف أممي الآن إنساني وأنه مخطوف وأنه مغيب، بينما عندما يقصف الناس والأطفال يموتوا ما فيش هنا إنسانية، لا أحد يتكلم، لا أحد يصيح أنه تم قتلهم، لكن أنا نتكلم عن ناس يسموهم أنهم متهمين في قضايا وكانوا سبب في موت ناس بعضهم، وبعضهم قد يصدر له حكم البراءة، لكنه كانت حجة لكي يتم منع عمل المنظمات. وأول ما ابتدأت في صعدة منعوا تماما وبعدين بعد الأحداث التي حصلت والقصف اللي حصل على الحكومة انسحبت تماما بحجة أنه تم القبض على وأنهم لا يشعرون بالأمان في العمل على الأرض في مناطق حكومة صنعاء. يعني هذا الإزدواجية الغريبة لدى كل المنظمات الأممية وغير الأممية، الإزدواجية الغريبة التي تجعله يعني إنسانا للموظفين يعملون عنده ويفقد إنسانيته عندما يجد الناس قتلى بقصف أمريكي سعودي إسرائيلي. يعني أنا أول ما خرجنا من أول ما التقيت بعد الضربة سألت أحد ممثل المنظمات كان هنا، بقول له أنا استغرب أنكم توقفتوا وعملتوا وسويتوا عشان أخذوهم على ذمة قضية أمنية، ولم أسمع أحد يتكلم أو يدين أو يشجب أو يندد أو يقلق من ضرب حكومة صنعاء من قبل إسرائيلي.
2: يا شعبنا اليمني، والله أنها من بشائر النصر ثورة 21 سبتمبر أنه تعمل لقاء مع وزير في الحكومة ويتكلم بهذه الصراحة وبهذه الشجاعة. فعلا لما يقول السيد عبد الملك 21 من سبتمبر حرية واستقلال، فعلا في عقود مضت ما نسمع وزير يتكلم بكل شفافية وصراحة عن المنظمات الأممية ومواقفها تجاه اليمن واليمنيين، كما نسمعها اليوم من الدكتور علي شيبان وزير الصحة الذي هو ضيف هذه الحلقات. دكتور علي، نذهب فاصل سريع ونرجع، الدنيا شكلها حامية في الحلقة هذا حول المنظمات الأممية وعلاقتها بالجانب الصحي ووزارة الصحة، وحنقول لكم ما يتناقل في الشارع يعني حول هذه العلاقة بإذن الله. إذن مستمعينا فاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان.

0: مرحبا دكتور علي.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله
0: سيد الكريم. المنظمات، بالعودة إلى الموضوع، المنظمات وتقديمها للدعم، فيما دائما نسمع ضجة، أكثر ما يتعلق بوزارة الصحة، اتهامات متبادلة، يعني كأنه أنا أسمع مواطنين لما نصير نقيل لما كذا نقول تفاضحوا، هكذا يقول مواطني تفاضحوا، الوزارة ومنظمة الصحة العالمية تفاضحوا، أكلوا تفاضحوا، قسمي الحقيقة نريد أن نعرف. يعني كل مرة يجي معنا يعني لوثة في أوساط المجتمع بسبب موضوعات بين المنظمات الأممية ووزارة الصحة، ما حقيقة التعاون هذا؟
1: الكلمة هذه جميلة، تفاضحوا.
0: هذا الواقع نقول لكم،
1: نحن هناك عقود موقعة ما بيننا نحن والمنظمات عن طريق الخارجية. الخارجية هي المسؤولة عن التعامل مع منظمات وزارة الخارجية والمغتربين. وزارة الخارجية
0: هذه نقطة مهمة.
1: نعم،
0: يعني المعني بالتعامل الرسمي المباشر
1: هي وزارة الخارجية.
0: هي وزارة الخارجية مع المنظمات.
1: نعم، وزارة الخارجية تقوم بتوقيع الاتفاقيات الإطارية مع هذه المنظمات، ثم تحيل المشاريع للوزارات لدراستها. إذا تمت الموافقة عليها يتم التوقيع المشترك ما بين الخارجية والصحة مثلا والمنظمة وبالتنفيذ. وتبدا اذا مثلا اذا كان هناك مشروع التحسين، اذا فيه تمويلات، ثم تاتي المطالبه من وزاره الصحه للمنظمه بحسب المشروع بحسب العقد، مثلا نريد اللقاح، نريد اجور التخزين، اجور التبريد، اجور النقل، واجور العاملين الصحيين في المرافق. فهذه تاتي بحسب اتفاق، والاتفاق لا يأتي إلا بعد التفاوض، ويتم تحديد كل جزء من في الاتفاق كم في المية تذهب منه منها. يعني مثال، كانت المنظمات تأخذ تقريبا 40-50% من المنحة تكون ليست للدعم نفسه، إنما الأجور وما إلى ذلك، لكن الدعم نفسه من شراء مستلزمات أو معدات قد يصل إلى 50% أو أقل بعض الأحيان. وكنا نتفاوض معهم أنه لا، يجب أن تكون الأجور الخدمات لأن التي تذهب للمنظمة
0: تكون هذا لحظة للمنظمة.
1: نعم
0: نفسها.
1: نعم.
0: من المنحة.
1: من المنحة.
0: مثلا 10 مليون دولار يأخذوا 5 مليون دولار لهم.
1: 10 مليون دولار، يمكن 3 مليون دولار للمنظمة فقط.
0: هذه المنظمة 3 مليون.
1: هذا أجور العاملين وأجور
0: حقهم.
1: كذا وأجور نعم الاستشارات
0: حقهم.
1: نعم.
0: والاستشارات حقهم.
1: نعم.
0: يعني بيصرفوا لظهرنا.
1: نعم، كل منظمة. يقول هذه أجور العامل لدينا هنا، ثم تأتي أجور، ونشترط أنه يكون جزء من هؤلاء أن يكونوا موظفين يمنيين، أن توظف المنظمة موظفين يمنيين لديها، أو أن توظف عن طريق وزارة الصحة موظفين، لأنه من شروط التعاقد معهم أنه يجب أن 70% من الموظفين الخاصين بالمنظمات في الدولة يجب أن يكونوا موظفين من أهل هذه الدولة، هو يعتمد على الاتفاق. طبعا منظمة الصحة العالمية رفضت أن توقع معنا اتفاقية لنا سنتين، وحنا نقول لهم تعالوا نوقع نجدد الاتفاقية الإطارية معكم، رافضين الآن.
0: ليش؟
1: لا أدري، أقول لا يريدون أن يلتزموا أو أن يلزمهم بعقد، يعني لا زالوا قيد المراجعة. هم يريدون أن يهربوا من حكاية بالمفتوح الارتباط مع حكومة صنعاء، أنهم يسمونه حكومة أمر الواقع، فلا يريدون الارتباط معنا بعقود. هم بيعتبروا أن هذه هبة إنسانية ليس لها علاقة، لكنهم مستعدين للتوقيع مع مثلا حكومة الشرعية اللي يسموها حكومة شرعية معترف بها عالميا،
0: المرتزقة والخونة. نعم. والسرق
1: الذي بالضبط يوقع معهم.
0: هل المسألة لأنه متعلقة بجانب فساد مثلا؟
1: مش فساد، هو جانب سياسي بحت، نوع من الضغط علينا.
0: أقصد ما
1: غير الفساد،
0: بس هؤلاء ممكن يسد هو المنظمة يوقعوا ويأكلوا الزلط،
1: وهذا اللي مش بيأكل. يعني بيتم توجيه يتم توجيه المساعدات هناك بدون مشاكل كثيرة. هنا نحن عادة نراجع ونتفاوض ونغير ونعدل
0: هذا اللي قصدته أنا. نعم.
1: والشيء الثاني، هم لا يريدون يعني في بدون ذكر اسم منظمة معينة، كنا نتفاوض على نقل الأدوية مثلا. يجب أن يفهم الناس أنه نحن الحرب ليست هي الحرب العسكرية فقط لدينا، نحن نعاني من حرب كبيرة جدا اسمها الحصار، والحصار ويمس المواطنين في أهم ما يحتاجون. يعني نحن الآن نخوض معارك لكي نستطيع أن ننقل الأدوية المهمة، والتي تحتاج إلى الأدوية كلها تحتاج إلى ظروف نقل خاصة، لكن هناك أدوية تحتاج ظروف نقل، يعني تبريد أقل من ناقص 18 مئوية، بعضها تحتاج إلى 2 مئوية للنقل، وهي أدوية مهمة جدا. مثلا الإنسولين يجب أن نقله، أن يتم نقله في برادات عند حوالي 2 إلى 8 درجة مئوية. بعض أدوية التخدير يجب أن تنقل عند درجة حرارة لا تتجاوز 20 درجة حرارة الغرفة، لكن بدون رطوبة ودون تعرض مباشر لأشعة الشمس. معنا بعض الكواشف المخبرية والمواد التي تستخدم لقياس فعالية الأدوية، هذه تنقل بعضها سالب 80 تحت الصفر وسالب 18 طيب هذه الأشياء نحن لا نستطيع أن نقولها، لأن نخوض معارك لكي يصل الإنسولين إلى اليمن، نخوض معارك لكي يصل أدوية التخدير لليمن. المنظمات رفضت تماما التعامل معنا في هذا الشأن.
0: كيف وهي مهمتها يعني؟
1: أولا طلبنا أنه لو سمحتوا نقول لنا بعض الأدوية، تعاونوا معنا في الأول، كان يقول لنا
0: على الطائرات حقهم بتصير وجي وتزيد تعصر
1: 200 كيلو. أنا معي مثلا شحنة فيها
0: 200 كيلو،
1: يعني
0: اثنين سعمان تقول اثنين في الطائرة،
1: اثنين كراتين
0: يعني وزن اثنين اشخاص في الطائرة.
1: نعم انا تكون الشحنة اللي توصل مثلا يوصل 180 الف فيالة انسولين، 180 الف فيالة هذه وزنها

0: خاصة بالسرطان والتخدير. كان الرد الأول الوزن كبير، كانت حوالي 1500 كيلو
1: بس
0: وزن كبير. قلنا لهم وكنا في الاجتماع، كنا في اجتماع نحن والخارجية،
1: أيه.
0: طلبت منهم لو سمحتم ننقلها حتى على كرتون كرتون، موافقين يعني على عدة رحلات، لأنه الاحتياج كان ولا زال شديدا. قالوا لا عفوا، هذه أدوية تخضع للرقابة العالمية ويجي فيها تصاريح. أخرجت لهم تصريح وزارة الداخلية البريطانية أنه تم الاستيراد بتصريح من وزارة الداخلية البريطانية، أيه. بريطانيا عفوا يحتاج إلى ما آخرها. كان الرد وبشكل واضح، لا نريد أن يرى أننا متحيزون للشمال.
1: أوف أوف أوف أوف.
0: بهذا النص.
1: الموضوع كبير دكتور علي، ولذلك يستدعي أنه نواصل الحديث عنه في موضوع المنظمات، لأنه حديث الشارع للأمانة تلام وزارة الصحة بسبب ما تتحدث عنه وتعلنه منظمة الصحة العالمية والمنظمة الأممية العاملة في اليمن. ولذلك التوضيح منكم كوزير للصحة مهم جدا، سنواصل في الحلقة القادمة، خصوصا أن ضحايا الحصار والتواطؤ الأممي أضعاف مضاعفة عن ضحايا القصف العدواني، ما بين 36 إلى 40 ألف ضحية وشهيد بالغارات وجريح أيضا، 40 ألف 50 ألف، بينما 1,400,000 بحسب إحصائية وزارة الصحة التي استشهد بها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. هؤلاء قضوا نتيجة الحصار ومنع وصول الأدوية، كما قلتم عدوان فوق العدوان.
0: نعم.
1: نتابع الحديث عن هذا، لن أقول معالي وزير الصحة، أنا سأقول أخانا وزير الصحة، أنا أتهرب من هذه التوصيفات،
0: وهو الأفضل لأنه لا أحد أعلى من أحد،
1: الحمد لله. ويعني أتذكر محاضرة للسيد عبد الملك، قال بعضهم قال يرتاح لما يقول له المعالي فخامة جلالته، إحنا عبيد لله.
0: نعم.
1: الحمد لله،
0: وهذا هو الذي يبقى لنا الأخوة.
1: نعم.
0: وليس المعالي ولا السعادة ولا النيافة ولا الفخامة.
1: أحسنتم. أحسنتم أخانا الأستاذ الدكتور
0: حياكم الله
1: علي عبد الكريم شيبان، شكرا لكم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونواصل حديثنا عن المنظمات الأممية وما تقدمه من خدمات للشعوب في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، من سموها ما شئتم. الشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم، انتظرونا في الحلقة القادمة.
2: كنتم مع سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. انتظرونا في الحلقة القادمة.
3: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بسط لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
11: في دعم صناعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: سام اف ام، والعود احمد.

0: جاهزين؟
1: نحن جاهزون مستعدون
2: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
3: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
4: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ذوقنا ما عبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الوين.
3: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعود،
4: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار،
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: الرب كلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن ورجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك.
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
0: إحنا جهوديتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاماً من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برًا وبحرًا وجوًا بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. يا سيدي اطلق لجام السابعة نقطع دنا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش تسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد. سام اف ام، الخامسة نصرا بتوقيت الثورة.

0: من استديوهات سام اف من صنعاء نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. وقفات حاشدة بأمانة العاصمة تؤكد الجهوزية لمواجهة العدوان واستمرارا لنصرة غزة. جرحى في تصعيد سعودي واسع يستهدف المنشآت التعليمية وأبراج الاتصالات ومنازل المواطنين في عدد من المحافظة. وزير الصحة: المنظمات الأممية تقتطع حتى نصف المنح، ونخوض معارك لإيصال الأدوية إلى اليمن. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. نظم أبناء مديريات أمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات شعبية حاشدة تأكيداً على الجهوزية العالية لمواجهة العدوان ودعم القوات المسلحة وثبات الموقف المناصر والمساند لغزة ودول محور المقاومة والجهاد. وردد المشاركون في الوقفات شعار البراءة من الأعداء والخونة والمرتزقة وهتافات التعبئة والجهوزية العالية، والمنددة باستمرار جرائم العدو الصهيوني بحق الأشقاء في غزة ولبنان وتعذيب الأسرى وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على مواصلة النفير العام والاستعداد لمواجهة العدو السعودي المجرم ورفض الجبهات بالمال والرجال حتى انتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء العدوان والحصار وتحرير كل شبر من أراضي الوطن. وجدد أبناء العاصمة تفويضهم الكامل لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ودعم ومساندة القوات المسلحة اليمنية للاستمرار في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لردع العدو السعودي. وأوضح بيان صادر عن الوقفات أن النظام السعودي الخائن عكس المعادلة القرآنية وكان ذليلا على الكافرين عزيزا على المؤمنين. وشاهد العالم كله كيف استقبل الطائرة الإماراتية التي تقل عشرات الصهاينة في خطوة تمهيدية للتطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني المجرم. أشار إلى أن النظام السعودي الخائن العميل استنفر كامل كوادره لاستقبال الصهاينة وخدمتهم وتوفير كل ما يحتاجون إليه، في حين يمنع الطائرة الإيرانية التي تقل الوفد السياسي والمرضى والجرحى اليمنيين من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. أكد البيان أن العدو السعودي يحاصر الشعب اليمني الذي شهد له النبي صلوات الله عليه وعلى آله بالإيمان والحكمة، ويقصف بمئات الغارات ويقتل الأطفال والنساء والأبرياء من أبناء شعب الإيمان الذين انتصروا لغزة وفلسطين والأقصى الشريف، وأعلنوا أن أرواحهم ودماءهم وأموالهم فداء لمكة المكرمة وكل المقدسات الإسلامية. وأدان بأشد العبارات استمرار الإجرام الصهيوني بحق الأشقاء في غزة ولبنان واغتياله لقيادات المقاومة الفلسطينية وتعذيبه للأسرى واقتحاماته المستمرة للمسجد الأقصى المبارك. أكد البيان ثبات موقف الشعب اليمني المناصر للأشقاء في غزة ودول محور الجهاد والمقاومة على أساس معادلة وحدة الساحات، كما أكد الثبات على الموقف المشرف والمشروع في مواجهة العدوان ودعم القوات المسلحة اليمنية لفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحرير كل شبر من الأراضي اليمنية وفك الحصار على الشعب اليمني. وأشاد باللقاء الموسع لعلماء محافظة تعز وإدانتهم لجرائم العدو السعودي واستهدافه للأسواق والمرافق المدنية ودعوتهم للجهاد في سبيل الله. وأدان واستنكر بيان مفتي النظام السعودي المجرم ودعوته لقتال اليمنيين واعتماده على الأكاذيب والافتراءات على يمن الإيمان والحكمة، لافتا إلى أنه كان الأولى به وبأمثاله الدعوة لجهاد الصهاينة المجرمين ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. وحث بيان الوقفات قبائل اليمن الأبية ورجالها الأبطال وشبابها الأحرار على التعبئة والاستنفار والالتحاق بدورات التعبئة العسكرية واليقظة الدائمة والحفاظ على أمن واستقرار الجبهة الداخلية، داعياً للخروج في وقفات قبلية مسلحة إعلاناً للجهوزية في مواجهة العدوان. صعد العدو السعودي اليوم الجمعة من اعتداءاته الجوية والصاروخية على عدد من المحافظات، مستهدفا المدنيين والأعيان والمنشآت الخدمية في ظل عجزه المتواصل على الصعيد العسكري. وأفادت مصادر محلية متعددة لقناة المسيرة بأن الطيران وصاروخية العدو السعودي نفذت سلسلة اعتداءات على محافظات صعدة وحجة والحديدة ولحج وتعز وإب، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وتضرر ممتلكاتهم وتدمير عدد من المنشآت الخدمية المدنية. وفي السياق ذكر مراسل المسيرة في صعدة بأن طيران العدو السعودي شن غارتين جويتين في ساعات الصباح الأولى هذا اليوم الجمعة، مستهدفا مناطق مدنية في مديرية ساقين قبل أن يضاعف اعتداءاته بالصواريخ على المناطق السكنية في مديريتي حيدان والظاهر. وجدد العدو اعتداءاته على صعدة بعمليات صاروخية على المناطق المدنية في مديرية غمر بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف على مناطق متفرقة في مديرية منبه الحدودية قبل أن تتوسع رقعة القصف المدفعي العشوائي على المناطق المأهولة بالسكان في مديرية رازح. وإزاء هذه الاعتداءات المدفعية أفاد مراسل قناة المسيرة في صعدة بوقوع أضرار بليغة في منازل المواطنين وممتلكاتهم نتيجة القصف المدفعي المكثف الذي طال مديرية منبه الحدودية. وإلى محافظة الحديدة حيث أصيب مواطن بجروح بليغة إثر غارتين لطيران العدو السعودي على مزارع المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي. والجرائم السعودية بحق المدنيين توسعت إلى محافظة أب، حيث أفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين بجروح متفاوتة إثر غارة طالت منطقة ميتم بمديرية ريف أب بالتزامن مع غارة أخرى طالت مديرية فرع العدين. وفي سياق متصل شن طيران العدو السعودي غارة على معهد الهجر في مديرية القبيطة في استهداف ممنهج يطال الأعيان المدنية. وفي حين أن العدو يسعى خلال الفترة الراهنة إلى استهداف المدارس والمراكز التعليمية في محاولة يائسة لفرض التشيل ووقف عجلة التعليم. وفي السياق ذاته استهدف العدو كلية المجتمع في تعز بغارة عدوانية بالتزامن مع شنه 4 غارات على مديرية حيفان وغارتين على مديرية الكدحة وغارة أخرى على مديرية سامع. وإلى محافظة حجة استهدف العدو شبكة الاتصالات في مديرية وشحة ب4 غارات عدوانية خلفت أضرارا كبيرة في المنشآت المستهدفة، قبل أن يوسع هذا النوع من الاعتداءات بشن غارة على شبكة الاتصالات في مديرية قارة ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. وبهذه الجرائم والاعتداءات يؤكد العدو السعودي إصراره على توسيع التصعيد باستهداف المدنيين وتدمير المنشآت التعليمية والخدمية، ما يضعه أمام مسار ردع يمني متصاعد يضاعف كلفة العربدة. استنكر مجلس الشورى بأشد العبارات استمرار النظام السعودي في افتراءاته واختلاقه للاتهامات الواطلة بشأن ادعاء استهداف اليمن للأعيان والمنشآت في المدينة المنورة. ووصف المجلس في بيان صادر عن اليوم الادعاءات السعودية بالبهتان الفاضح والإفلاس السياسي والأخلاقي منقطع النظير، وأكد أن تكرار هذه المزاعم يأتي في إطار محاولات النظام السعودي اليائسة لتضليل الرأي العام الإسلامي والدولي، التغطية على فشله وعجزه والتستر على جرائمه وحصاره المستمر بحق الشعب اليمني. ولفت البيان إلى أن الشعب اليمني وقواته المسلحة الذين نالوا شرف الاستبسال والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في فلسطين أسمى وأجل من أن توجه إليهم مثل هذه التهم الكاذبة. أكد أن من يمارس الواجب الإيماني والأخلاقي في مواجهة الأعداء الحقيقيين للأمة لا يمكن أن يستهدف المقدسات أو الأعيان المدنية في أرض الحرمين الشريفين. في السياق، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن شهادة الزور التي تقدمها حكومات بعض الدول الإقليمية لمملكة قرن الشيطان مقابل المال السعودي المدنس تحط من قيمة ومكانة هذه البلدان. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن تبني السردية السعودية الكاذبة وبدون تبين واستيضاح يجعل هذه الحكومات أطرافاً مشاركة في هذا الجرم الكبير والبهتان العظيم. ولفت البيان إلى أن النفاق السياسي ممارسة غير لائقة بأنظمة وحكومات تحسب نفسها على الإسلام، مشيراً إلى أن تلك الحكومات ما تزال ترى في مملكة نجد بقرة حلوب لم يجف ضرعها ولو كان الثمن الإساءة الكبيرة والبهتان العظيم لأقدس مقدسات الإسلام. وقال: كان الأحرى بهذه الحكومات أن تطالب بإجراء تحقيق إسلامي محايد تشارك فيه جميع الأطراف ذات العلاقة للتأكد من حقيقة البهتان العظيم الذي يمارسه النظام السعودي المجرم بحق المقدسات الإسلامية. وأوضحت وزارة الخارجية أنه سبق دعوة هذه الحكومات إلى الاطلاع بواجبها في الوساطة بين اليمن وبين العدو السعودي لرفع الحصار وإنهاء العدوان على الشعب اليمني، وأن هذا هو الموقف المشرف واللائق بها، ودعت شرفاء وأحرار البلدان الإسلامية إلى رفع الصوت المعبر عن حرية وكرامة وأصالة هذه الشعوب الحرة والوقوف بمسؤولياتها أمام مشاركة أنظمتها في هذا البهتان والإفك العظيم المسيء للمقدسات الإسلامية وليمن الإيمان والحكمة. في وداع يليق بقامة شعرية ووطنية بارزة، شيع اليمنيون الشاعر المجاهد الدكتور مصطفى المحضار مستذكرين مسيرة حافلة بالعطاء والمواقف، وقلما حمل قضايا الوطن والأمة حتى آخر أيام حياته. التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل حمود محمد شرف.
1: بحضورها الكبير جسدت الجموع المشاركة في تشييع الشاعر المجاهد الدكتور مصطفى عبد الله المحضار صورة الوفاء الأصيل للشاعر الراحل، عاكسة مكانته الرفيعة وعمق أثره في قلوب أبناء الشعب اليمني. لقد خسر اليمن برحيل الشاعر الكبير المجاهد الدكتور مصطفى المحضار صوتا حرا وقامة وطنية نذرت قلمها وقوافيها للدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان. وهذا ما أكده الدكتور قاسم لبوزة عضو المجلس السياسي الأعلى سابقا، واللواء عبد الوهاب الدرة عضو مجلس الشورى، ومحافظ شبوة اللواء الركن فريد العولقي.
2: تعازينا لأسرة الفقيد الدكتور الشاعر الكبير المجاهد مصطفى عبد الله المحضار، والذي برحيله يعني خسرنا صوت حر، قصائده وكلماته الفرد صوتية يعني وصلت إلى الأعداء قبل ما تصل إلى كل محبيه. يعني
3: الشاعر مصطفى المحضار رحمة الله عليه ودعه اليمن ودعه الشعب اليمني وكل محبيه وأصدقائه، وكان رجلا حرا صاحب كلمة وقصيدة حرة، والحمد لله بأنه كان له موقف يتباهى به كل اليمنيين وكل وأسرته وكل من يعرفه.
4: هذا الإنسان الذي بذل حياته كلها في تقديم الشعر الوطني، وكانت مواقفه واضحة في كل المراحل التي مر بها، وهو شاعر كبير على مستوى الوطن ليس فقط على مستوى محافظة شبوه. وبهذه المناسبة باسم السلطان المحلية في محافظة شبوه والمجلس المحلي نتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد ولكل أحبائه ولكل أسرة آل المحضار أينما كانوا في حبان أو خارج مديرية حبان، ونسأل الله المغفرة والرحمة للفقيد.
1: ولم يكن الفقيد بعيدا عن أقرانه في ساحة الإباء، فقد استذكر رئيس اتحاد الشعراء والمنشدين الشاعر ضيف الله سلمان دور الفقيد ونموذجه الراقي كشاعر أديب يحمل قضايا وطنه وأمته بكل إخلاص، وهو ما أكده الشاعران حمزة المغربي وسامي الحوثي اللذان أشادا بمسيرة الراحل وقصائده التي دوت كالصواريخ في وجه العدوان الأمريكي السعودي طيلة السنوات الماضية.
5: الشاعر رحمة الله عليه كان نموذج للإنسان الأديب الوطني الذي يحمل قضايا وطنه ويدافع عنه وأيضا قضايا الأمة بما فيها قضية فلسطين. وعزاؤنا لأهله ولأولاده ولإخوته ولكل آل المحضار وللشعب اليمني أيضا في رحيل هذه الهامة الكبيرة الشاعر مصطفى المحضار
6: المرحوم حرا عزيزا وكريما مناهضا للاستكبار العالمي وأدواته، وقد لامسنا منه المواقف الوطنية والعظيمة والمشرفة، كان رحيله يعتبر خسارة كبيرة على الساحة الشعرية والأدبية والثقافية.
7: كان شاعرا بحجم وطن، كان يمتلك من الإنسانية ما لا يمتلك غيره رحمة الله تخشى.
1: وامتدادا لهذا الوفاء عبر أقارب الفقيد وفي مقدمتهم عبد الله المحضار ومحمد المحضار عن الفخر والاعتزاز بمسيرة الراحل وجهاده المستمر حتى آخر لحظة في حياته.
8: كان حرا ورمزا وطنيا، إذ ما قيمة الكلمة والموقف إن لم تكن في مواجهة الفساد والاستكبار والعدوان وكل طغاة الأرض، وهذا ما أداه الشاعر الراحل في مسيرة حياته.
6: نعزي الشعب اليمني بأكمله، ونعزي قيادتنا الحكيمة، ونعزي الأمة بأكملها بهذا الفقيد الراحل الذي نعتبره عند الله شهيدا لأنه كان مجاهدا ثابتا، قدم ما قدمه في سبيل الله في سبيل نصرة محمد وآل محمد، فلم يكن مجرد شاعر وأديب بل كان مجاهدا بذل ما بوسعه لكي يخدم المسيرة في الجانب الثقافي الجانب السياسي الجانب في جميع الجوانب. فنسأل الله الرحمة الواسعة له، فقد عانى كثيرا مع المرض ليصارع مرحلة طويلة من المرض حتى يختاره الله ليصطفيه، فنعتبره عند الله شهيدا بإذن الله تعالى.
8: الشهيد الشاعر مصطفى المحضار كان حرا، وكان في مجاله في الفن والشعر مجاهدا، كان في مجال الأدب شاعرا ثوريا محبا لوطنه، ولذلك أدى مهمته إلى آخر ساعة في حياته. ولذلك نعزي آل المحضار، نعزي الشعب اليمني والمجاهدين، ونسأل الله الرحمة له والنصر للمجاهدين في كل جبهة.
1: ويبقى رحيل الشاعر الكبير المجاهد الدكتور مصطفى المحضار خسارة لا تعوض، لكن سيرته العطرة ومواقفه الخالدة وشعره وقوافيه ستظل شاهدة على عظمته وإخلاصه لدينه ووطنه وقضايا أمته.
0: الخبر الأخير، كشف وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان عن تفاصيل جديدة بشأن طبيعة العلاقة بين وزارة الصحة والمنظمات الأممية العاملة في اليمن، مؤكدا أن ما تقدمه تلك المنظمات ليس صدقة أو إحسانا للشعب اليمني، إنما يتم في إطار اتفاقيات دولية مع الجهات المانحة. وأوضح الوزير شيبان في حوار خاص مع إذاعة سام أف أم أن المنظمات الأممية كانت تقتطع في بعض المشاريع ما بين 40-50% من قيمة المنح تحت بند أجور العاملين والخدمات والاستشارات، فيما يذهب الجزء المتبقي لشراء المستلزمات والمعدات والدعم الصحي. وأشار إلى أن الوزارة تدخل في مفاوضات مع المنظمات بشأن تفاصيل المشاريع ونسب الإنفاق، مؤكدا أن الوزارة لا تتعامل مع الأموال المقدمة باعتبارها منحا أو منحا مطلقة للمنظمات، وإنما وفق اتفاقيات تحدد الالتزامات والمهام ونسب الإنفاق. وفيما يتعلق بعلاقة وزارة الصحة بمنظمة الصحة العالمية، كشف الدكتور شيبان أن المنظمة رفضت توقيع اتفاقية مع الوزارة منذ عامين، معتبرا أن ذلك يرتبط برغبة المنظمة في تجنب وجود ارتباط تعاقدي مباشر مع حكومة صنعاء. وقال: منظمة الصحة العالمية رفضت أن توقع معنا اتفاقية منذ عامين، مبينا أن الوزارة دعت إلى توقيع اتفاقية إطارية، إلا أن المنظمة لم تستجب لذلك. وفي سياق متصل، كشف وزير الصحة والبيئة عن صعوبات وصفها بالكبيرة تواجه نقل الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية إلى اليمن، خصوصا الأدوية التي تحتاج إلى شروط نقل وتخزين خاصة، ومنها الأنسولين وأدوية التخدير وأدوية السرطان والكواشف المخبرية. وأكد أن بعض هذه المواد تحتاج إلى درجات حرارة دقيقة أثناء النقل، مشيرا إلى أن بعض الكواشف المخبرية تحتاج إلى درجات حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية تحت الصفر، فيما يحتاج الإنسولين إلى النقل في درجات تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية. وقال شيبان: نحن لا نستطيع أن ننقلها الآن، نخوض معارك لكي يصل الأنسولين إلى اليمن، نخوض معارك لكي تصل أدوية التخدير لليمن. وكشف عن واقعة قال إن إحدى المنظمات الأممية رفضت خلالها نقل شحنة من أدوية السرطان والتخدير بحجة أن وزنها كبير، رغم أن وزنها كان نحو 1500 كيلوغرام، مبينا أن الوزارة اقترحت نقلها على دفعات ورحلات متعددة نظرا لشدة الاحتياج إليها. وأضاف أن الوزارة قدمت للمنظمة في تلك الواقعة تصريحا صادرا عن وزارة الداخلية البريطانية بشأن استيراد تلك الأدوية، إلا أن الرد بحسب الوزير كان: لا نريد أن يرى أننا متحيزون للشمال. وفي جانب آخر، تحدث الوزير شيبان عن التحقيقات التي تجري مع عدد من الموظفين اليمنيين العاملين لدى منظمات أممية، منتقدا وصف المنظمات لهم بأنهم مخطوفون، وقال إنهم أعلن عن القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية كمتهمين ويخضعون للتحقيق،

بالمهمة الإسرائيلية لاستهداف اجتماع حكومة التغيير والبناء، وأكد أن موقف وزارة الصحة من المنظمات الأممية لا ينطلق من رفض الاستفادة من الدعم الدولي، وإنما من ضرورة أن يتم ذلك وفق اتفاقيات واضحة تحفظ مصالح الشعب اليمني وتضمن توجيه الموارد إلى الاحتياجات الصحية الفعلية. شدد الدكتور شيبان على أن الحصار لا يقل تأثيراً عن العمليات العسكرية في استهداف القطاع الصحي، وأكداً أن القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية تمثل تحدياً مباشراً أمام إنقاذ حياة المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. وقفات حاشدة بأمانة العاصمة تؤكد الجهوزية لمواجهة العدوان استمراراً لنصرة غزة. جرح في تصعيد سعودي واسع يستهدف المنشآت التعليمية وأبراج الاتصالات ومنازل المواطنين في عدد من المحافظات. وزير الصحة: المنظمات الأممية تقتطع حتى نصف المنح ونخوض معارك لإيصال الأدوية إلى اليمن.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 2 أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد وأصيب 10 مواطنين بغارة لطيران العدوان على منطقة واحجة في مديرية المخا بتعز، كما شن 4 غارات على قاعدة الديلم والكلية الحربية شمال العاصمة، متسببا في إحداث أضرار بمنازل المواطنين وهلع في صفوف النساء والأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت طائرات العدوان بعدة غارات منزل أحد النازحين في مديرية حيران بمستبى في حجة، وأدت بحياة المواطن محمد علي حجوري مع أسرته كاملة، حيث استشهد مع زوجته وابنته البالغة من العمر 9 سنوات، وتدمر منزلهم بالكامل في قرية الحمراء بمستبى.
4: الليل استهدفوا الناس بيوتهم، مربوط مساكين الله، نازحين من حيلان. لا عندنا هنا البيت حقه تمام، يعني هذا البطاقة حقها، بطاقة مزق شله وكرسي كله، البناء لمسافة ما يقارب نص كيلو، اللحم حقه مشتت. هذا يرضي الله ورسوله، لعنة الله عليك يا سلمان، لعنك الله يا سلمان، ستلقى حسابك بإذن الله سبحانه وتعالى، الذي لا تخفى عليها خافية في الأرض وفي السماء.
5: طيران استهدف البيت، استهدفاني في بيت واحد هنا، يعني نازح جاري نازح من حيران محمد علي حسن يورو، استشهد هو كلهم لكم.
6: دكتور اخواني الابرياء اطفالهم دول قاعدين.
7: هذه الشهيره
8: السعودي الامريكي لابن الكلب وربيت احسن حسين، وجاره واحد من حيران والاصل من وادي الراشد، 3 هو واولاده كامل ماتوا، ولا بد الباري لا يحكم فيهم اليوم او غير اليوم.
9: اللهم ان يحكم في سلمان وفي عبد ربه، اللي دمر الشاب ودمر الاطفال ودمر النساء ودمر ما بقى صغير وكبير، الاخضر واليابس، اسال الله ربي يحكم فيه.
10: انت بنتكم يا لسعود جرائمكم، ولا اللي فينا قفص فيكم، والله علينا ان نتحرك للجبهات طفل وشاب وشايب، والله لن يبنينا ضربكم، دمرتوا المنازل الاطفال والنساء.
11: منذ بداية العدوان على بلدنا كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، في كل سنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطن في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 3 غارات على مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران، كما استهدف العدوان ب6 غارات مديرية رحبة بمحافظة مارب، وشن 2 غارات على منطقة المهاشمة بمديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 آخرين بقصف مدفعي سعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن العدوان 33 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديريتي الجوبة وحريب، كما استهدف العدوان ب7 غارات مديرية سرواح في مارب، وشن 2 غارات على مديرية حرض في حجة، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 73 خرقا في جبهات الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استهدف الجيش العدو السعودي بأكثر من 20 قذيفة مدفعية منطقة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة، ما أسفر عن وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بانفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية كتاف والبقع، كما استشهد مواطن وجرح مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المنافقين في كهبوب وأصابت أهدافها، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم بصحراء عسيلان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية طائرة استطلاع للعدوان قبلة منفذ الخضراء بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قتل قائد ما يسمى الكتيبة الثانية في اللواء الخامس للمرتزقة الرائد صالح علي ظفر العروة بنيران مجاهدي الجيش واللجان الشعبية في جبهة علب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت القوة الصاروخية بثلاثة صواريخ زلزال واحد تجمعات الخونة بحيران وحققت إصابات دقيقة، كما لقي تسعة خونة مقتلهم بعمليات قنص استهدفتهم جنوب حيران وحرب، وتمكنت وحدة القناصة من قتل سبعة من الخونة في منفذ الطوال بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بقصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعاتهم في مجمع المتون في محافظة الجوف.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم الآن استهداف دبابة فوق مرتفعات رجراء في نجران، صاروخ موجه، توكل يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله سدد يا الله، يا الله سدد يا الله، يا الله سدد يا الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. يا الله لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. هذا هو الإسعاف، وهذه الآن الدبابة تحرق بفضل الله، اللهم لها الحمد. هذه الحمر الآن تلوذ بالفرار بعد أخذها لقتلى وجرحى. وها هو الإسعاف الثاني الآن يدخل لأخذ باقي الجرحى والقتلى.

ها هو الآن يلوذ بالفرار من شدة الرعب. اللهم له الحمد، ها هي الآن الدبابة تحرق. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. ها هي الآن الدبابة تتفجر، القذائف دي داخلها.

0: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية على مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بثلاث صواريخ مجنحة من نوع قدس 5، وتمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم للعدو عن نتائج العملية. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وكذلك وقف العدوان عن لبنان.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس 5. وقد تمكنت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية. إن القوات المسلحة اليمنية تبارك عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها للمشاركة في أي عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي، انتصاراً للشعبين الفلسطيني واللبناني، ورداً على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار، وأنها لن تتردد بعون الله تعالى في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي أو من يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 29 من ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق للثاني من أكتوبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
6: قرآنيون.
7: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا نتحدث عن ثورة 21 من سبتمبر، هذه الثورة المباركة العظيمة. كيف كان الواقع قبل ثورة 21 وكيف أصبح الواقع الجانب الأمني يا أخوة يعني كان شيء عجيب قبل ثورة 21 سبتمبر، شيء عجيب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وما نرجعش في الموضوع إلى مرحلة قريبة، إلى السبعينات والثمانينات والتسعينات يا أخوة البلد كان يسوء في الواقع الأمني، كل سنة أسوأ من الذي قبلها. القطاعات كانت مستشرية، مثلا لو تسألوا أبناء محافظة عمران كيف كانت القطاعات ما قبل ثورة 21 من السبعينات، كيف كانت الطريق حق صنعاء عمران صعدة، قطاعات كلها قطاعات ونهب وسلب، وصل الوضع في مراحل متأخرة إلى حتى عدم احترام النساء، يعني رغم أنه معروف أن القبائل اليمنية تحترم موضوع النساء، يعني عيب أنك تتعرض لسيارة فيها نساء. لكن نتيجة المسخ الأخلاقي السعودي الأمريكي بدأوا بعض المتقطعين المحسوبين على هذا الشعب خلاص ينسلخوا من تلك القيم والأخلاق. الطريق نفس القضية في حجة، كشر، حجور، تلك المناطق كلها قطاعات ونهب وسلب. الجوف خوف، ما حد كان يستطيع يمشي الجوف، وكان معروف مجموعة من القطاعين ينهبوا ويسلبوا، ما حد يستطيع. مأرب نفس القضية، قطاعات ونهب وسلب وبشكل غير طبيعي مأرب نفس القضية، قطاعات وثارات قبلية، القطاعات والثارات القبلية كانت تضرب في كل مكان. الحديدي يا أخوة الذي معروف أنها يعني مسالمين والثارات عندهم أقل من غيرهم، مع ذلك حصلت القطاعات، حصلت قطاعات في الحديدة، في تعز، في شرعب، في الحوبان، في معظم، في حتى في المناطق الجنوبية، في شبوة، في أبيان، في حضرموت، في القطاعات الثارات القبلية كانت مستشرية بشكل غير طبيعي. في المناطق الجنوبية حصلت نكبة كبيرة جدا يسموها أحداث يناير في الثمانينات، معارك بين الطغمة والزمرة، بين شبوه وأبين وبين الضالع وردفان ويافع من طرف، وحصلت يعني مجازر رهيبة جدا في ثلاثة أيام أو يومين، 13,000 قتيل، يعني 13,000 قتيل بالبطايق، 13,000 قتيل بالبطايق. حصلت جرائم شنيعة بكل ما تعنيها الكلمة، من معنى. اتذكروا يا أخوة جميعا كيف كانت القطاعات فيما بين الحيم وبني مطر، 30 سنة في معارك تقريبا، ما بين أرحب ونهم، ما بين خولان الطيال وبني ضبيان من جهة، وما بين سنحان وبني بهلول من جهة، كم كانت القطاعات والثارات حتى داخل القبول نفسها، يعني ثارات داخل كل قبيلة مع بعضها البعض. وكان سياسة فرق تسد يحركها السفير الأمريكي والسعودي وأدواتهم، عفاش وعلي محسن وحزب الإفساد وغيرهم، وآل الأحمر، تحريك غير طبيعي كان بالتفريق وتمزيق، وكان هؤلاء يديولوا بالتمزيق والتفريق فيما بين أتباعهم، فرق تسد، يعني هكذا كان يحكموا البلد، نصارع بينهم على أساس كلهم يكونوا يلجوا إلينا، لا يتوحدوا يرجعوا صلانا يعني. فكان هذا الحالة حالة غير طبيعية، ثارات يا أخوة. هذا الحالة المفترض أنها بإذن الله سنتحرك في الجانب الإعلامي لتجهيز أفلام وثائقية حول الموضوع، أفلام وثائقية تبين كيف كانت الثارات، كيف كان الواقع، كيف كانت الأمور تمشي بشكل يعني بشكل غير طبيعي، فوضى غير طبيعية. أيضا الاغتيالات، تخيلوا أنه من عام 1990، ما عاد من الدماء قبل 1990، كانت الجرائم شنيعة. من عام 1990 إلى عام 1994، 152 حادثة اغتيال. هذا الكلام ما هو شنذي قلت، اللي قاله يحيى أبو أصبع رئيس اللجنة المركزية لحزب الاشتراكي، وذكره أيضا الأخ أنس القاضي وهو أحد الصحفيين الاشتراكيين الذي عندهم فهم في الجانب التاريخي ذيه وما حصل للحزب الاشتراكي. 152 قيادي في الحزب الاشتراكي يعني تم قتلهم، تم اغتيالهم، وآخرتهم في وقت متأخر اللي هو جار الله عمر، اغتالوه في حفل شاهر ظاهر وبوجود رجال الدولة، وفي الحفل حق حزب الإفساد يعني، ووجود عبد الله بحسين الأحمر وعبد العزيز عبد الغني ومجموعة، وتم اغتياله بيدي الكلمة يعني، تم اغتياله بيدي الكلمة. غير الاغتيالات الذي كان يسموها حادث مروري موسف، كان باغتيالات من نوع آخر بيسموها حادث مروري موسف. علي عبد الله صالح كما قد يشي يتخلص من شخصية اجتماعية أو مسؤول في الدولة، قد بدأ يزاحمه، قد بيشعر أن الجماهير بدأت تحبه ولا الناس بدأوا يلتفوا حوله، كان يفعل ذي حادث مروري مؤسف. يعني الشيخ مجاهد أبو شوارب، العميد يحيى المتوكل، الطائرة الذي تم إسقاطها يعني سقطت، الطائرة اللي سقطت حادث مروري مؤسف، حادث في الجو، وفيها محمد اسماعيل وفيها مدري من فرج، يعني مجموعة من القيادة العسكرية اللي كان علي عبد الله صالح ما يشتيهم. وهكذا الاغتيالات في كل مكان. نتذكر جميعا يا أخوة أيضا قضية السياح، كيف حازت اليمن على أسوأ سمعة، اختطاف السياح، كم كانت الاختطافات حق السياح، وكم كان القتل السياح، حادثة قتل السياح الإسبان في مارب في 2007 اللي حصلت على يد تنظيم القاعدة، القتل والاستهداف والأشياء غير طبيعية، أشياء غير طبيعية، والاختطافات في الشوارع. المناطق ذات الطابع الجبلي كانت الثارات والقطاعات مستشرية وتستفحل أكثر وأكثر، والمناطق ذات الطابع المدني كانت الجرائم الجنائية تستفحل أكثر وأكثر. انتشرت العصابات في كل مكان، عصابات الخطف، القتل، الاغتصاب، يعني الجريمة كانت تستفحل أكثر وأكثر وتنتشر أكثر أكثر وأكثر. وهذا يعني مشكلة كبيرة جدا يعني في هذا المواضيع، مشكلة كبيرة جدا في المواضيع، في الأمور كيف كانت تتجه اتجاهات سيئة للغاية. يعني القطاعات ماهيش طبيعية، قطاعات ماهيش طبيعية، اختطافات، قتل، يعني الأمور ولا هي أخلاق القبائل اليمني ولا هو أخلاق الشعب اليمني. يا أخوة، عندما يسيطر عليك اليهودي والنصراني، عندما يسيطر عليك اليهودي والنصراني والمنافق الوهابي التكفيري السعودي الذي هو خليط من وهابي تكفيري وانحلال أخلاقي وفساد، لما يسيطروا علينا ذولا بيدوا لنا أخلاق وافدة، بيمسخوا الكثير ممن يرتبط بهم ويقدسهم، يمسخوهم ويصبحوا معبرين عنهم، وتبدأ القيم الأصيلة الموجودة لدى أبناء الشعب اليمني تضمحل تدريجيا، وتحصل مثل هذا الجرائم الشنيعة والبشعة، جرائم شنيعة وبشعة يعني لا تليق بشعبنا، وليست من أخلاق شعبنا الأصيل الذي هو شعب الإيمان والحكمة، يعني شعب الإيمان والحكمة. فكان الوضع الأمني يتجه اتجاه سيء للغاية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. وصل الانفلات الأمني ذروته، وصل الانفلات الأمني ذروته، وصل الانفلات الأمني ذروته في مرحلة ما يسمى بحكومة الوفاق، حكومة الطرفين المؤتمر والإصلاح، لدرجة أن موظفي السلك العسكري والأمني كانوا يخلعوا بزتهم الرسمية، يخلعوا البزة الرسمية حقهم، فخايفين على نفسهم من القتل، ويفعل البطاقة حق داخل الشرابات. هكذا كلمني أحد الضباط فيه عن تلك المرحلة، والناس كلنا ما زلنا نتذكرها، كلنا عارفين الموضوع. وتم اغتيال 360 ضابط وصف في مرحلة وجيزة، اغتيالات يوميا يعني ما كان يمر يوم إلا وبهش. وبدأت التفجيرات يا أخوة، فجروا الطابور في كلية الشرطة، فجروا داخل العرضي داخل وزارة الدفاع، فجروا مساجد، يعني بدأت التفجيرات. آثار التفجيرات ما زالت من آثار المرحلة السابقة، يعني امتداد التفجيرات في المساجد، الانفلاتات الأمنية، الأمور هذه الغير طبيعية، أمور غير طبيعية، وضع مزري بفضل الله رب العالمين. وبفضل ثورة 21 سبتمبر بدأ العد التصاعدي للقوة الأمنية، وأصبحت صنعاء من أأمن عواصم العالم إن لم تكن أأمن عاصمة في العالم. والله يا أخوان نحن في أمن واستقرار ما هوش موجود في كبريات الدول العالمية، لا هو موجود في واشنطن، ملان جرائم جنائية وجرائم إرهاب وغيرها. وله موجود في لندن ولا في كل كبريات أقوى الدول العالمية. أمن واستقرار رغم الحرب والحصار والتجويع والاستهداف، رغم كل هذا الأشياء أمن واستقرار غير موجود في أنحاء العالم. هذا نعم يا أخوة، هذا نعم نشكر الله عليها، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن هذا قد جاء، باقي أطعمهم من جوع المعركة هذا الذي إحنا بنخوضها الآن. الحصار بالحصار، الآن الحصار بالحصار وضرب المنشآت النفطية وهذا العملية التدمير الذي بنمارسه مع أولئك المجرمين حتى يفكوا الحصار علينا، هذه إحدى الوسائل التي ستطعمنا من جوع. السعودي عيبرك والله ما يقدر يتحمل مثلنا، ما يقدر يتحمل مثلنا 12 سنة، عيبرك عينتهي ومتعودين على الرفاهية. العالم عيضج، ما يستطيعوا يستمروا، لن يستطيعوا أن يستمروا. نستمر في الحصار يا أخوة، نستمر بعون الله رب العالمين في القتال، نستمر في الثبات، نستمر في الثبات. وعيجي الإطعام من جوع، عيجي النصر، النصر الإلهي الكبير. فالحمد لله احنا الآن بأمان الله. شوفوا المناطق المحتلة، قارنوا بين عدن وصنعاء يا أخوة. عدن اختطافات، اغتصابات، قطاعات، نهب، سلب، اقتحامات، وضع مزري سيء للغاية. شوفوا الواقع في مدينة تعز والحوبان كيف الفارق. شوفوا الواقع ما بين مناطق مأرب المحتلة والمحررة. الأمن حل في كل منطقة وصلتها المسيرة القرآنية، وصلتها حكومة ثورة 21 من سبتمبر، نعمة وأمن واستقرار بفضل الله. فالحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يتم النعمة على كل أبناء الشعب اليمني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون، قرآنيون،
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص،
3: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبة الكرام، ما أعظمه من وقت نقضيه لتدارس آيات الله وتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 6 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة ويجعلها زيادة في إيماننا ونورا في صدورنا يوصلنا إلى معرفة الله وإلى رضا ربنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. المعنى أحبتي الكرام، يقول هنا المولى السيد بدر الدين الحوثي معنى هذه الآية: لم يرسل إلى الأمم إلا رجالا يوحى إليهم، فبطل تعلقهم في تكذيبهم لمحمد بأنه بشر مثلهم. وكونهم رجالا معلوم عند أهل الكتاب السابق، فاسألوهم عن هذا فإنهم يخبرونكم به إن كنتم لا تعلمون، أنهم كانوا رجالا. وليس المراد أن يقلدوا أهل الكتاب ولا أن يقبلوا خبرهم في غير هذا، ولكن المراد أن يقبلوا خبرهم في أن الرسل كانوا رجالا وهو الحق، ليقطع ذلك جدالهم. وفيه مأخذ لسؤال أهل العلم عند الجهل، وجعل هذه في أهل البيت من التطبيق، أي بالنظر إلى دلالاتها على وجوب السؤال على الجاهل، وبالنظر إلى أنهم أهل الذكر من حيث أنهم قرناء القرآن بدليل حديث الثقلين وغيره. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. المعنى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، فالرسل بشر يأكلون الطعام كلهم وليس ذلك مانعا من رسالتهم. وما كانوا خالدين، فهم يموتون كما يموت سائر البشر، ورسالتهم لا تنافي ذلك ولا ينافيها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. المعنى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وأهلكنا المسرفين بعد تكذيب قومهم لهم، صدقنا الرسل الوعد الذي وعدناهم بنجاتهم ومن آمن معهم وهلاك أعدائهم المسرفين. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. المعنى أحبتي الكرام، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي يبقى لكم مع الأجيال المستقبلة إن آمنتم به واتبعتموه، تذكرون في كل جيل فيبقى لكم الشرف إلى يوم القيامة. أفلا تعقلون، أي أفلا تعقلون حين خالفتم ما هو الخير لكم وجادلتم فيه وحاولتم إبطاله، ما هذا بشأن أهل العقول؟ لو استعملتم عقولكم لآمنتم به. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. المعنى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أي كم دمرنا من قرية تدميرا كاملا، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي خلائف لنبلوهم. ويقول الله: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. المعنى: فلما أحسوا بأسنا، أي رأوه أو سمعوه، أي أهل القرية الظالمة، إذا هم منها يركضون، أي يهربون فرارا من العذاب الذي هو بأس الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. المعنى أحبة الكرام: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، أي ومساكنكم من الدور وما فيها من الأثاث والنعم المتوفرة، لعلكم تسألون. يحتمل لعلكم تسألون كما كنتم تسألون ما هو رأيكم في كذا، والخدم ما نعمل، والمحتاجون هل تتفضلون علينا، ويحتمل لعلكم تسألون كيف صارت وماذا نزل بها. وكل ذلك لا يكون، وإنما هو تهكم بهم لاشتغالهم بطلب النجاة وفرار الكل من أهل القرية. ويقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا، أي قد حضر هلاكنا، إنا كنا ظالمين، فهو سبب نزول العذاب. ويقول الله: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم.

0: حلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونكم. هو يراكم سواء رأي العين أو حتى يرى المداخل والثغرات التي تشكل ثغرة يمكن أن ينفذ من خلالها في التأثير عليكم. كلا المعنيين قد يكون مقصودين في الآية وهما واردان على كل حال. قد تكون في ظرف معين ترى نفسك لحالك ولا تظن أن إلى جانبك من يشتغل في تلك اللحظة معك، وأنت تعتمل في نفسيتك وفي تفكيرك وفي هواجسك الداخلية نوازع الشر أو نوازع المعصية، نوازع الشهوة نحو ما هو عصيان لله سبحانه وتعالى. أنت لا ترى من يقف في تلك اللحظة إلى جانبك، قد يكون إلى جانبك الشيطان أو أكثر أحيانا. قد يصل الحال في بعض الحالات، في بعض الظروف، في بعض المراحل، في بعض المراحل المهمة والحساسة، أن يكون إلى جانبك مجموعة، حتى مجموعة من الشياطين، كل منهم يوسوس لك، كل منهم يحاول أن يؤثر في نفسيتك، أن يوجد عندك قناعة وتوجها واندفاعا نحو موقف خطأ أو تصرف خطأ أو فعل هو معصية لله سبحانه وتعالى.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

عزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، ما أعظمه من وقت نقضيه لتدارس آيات الله وتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 6 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يجعلها زيادة في إيماننا ونورا في صدورنا يوصلنا إلى معرفة الله وإلى رضا ربنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. المعنى أحبتي الكرام، يقول هنا المولى السيد بدر الدين الحوثي معنى هذه الآية: لم يرسل إلى الأمم إلا رجالا يوحى إليهم، فبطل تعلقهم في تكذيبهم لمحمد بأنه بشر مثلهم، وكونهم رجالا معلوم عند أهل الكتاب السابق فاسألوهم عن هذا فإنهم يخبرونكم به إن كنتم لا تعلمون أنهم كانوا رجالا. وليس المراد أن يقلدوا أهل الكتاب ولا أن يقبلوا خبرهم في غير هذا، ولكن المراد أن يقبلوا خبرهم في أن الرسل كانوا رجالا وهو الحق، ليقطع ذلك جدالهم. وفيه مأخذ لسؤال أهل العلم عند الجهل، وجعل هذه في أهل البيت من التطبيق، أي بالنظر إلى دلالاتها على وجوب السؤال على الجاهل، وبالنظر إلى أنهم أهل الذكر من حيث أنهم قرناء القرآن بدليل حديث الثقلين وغيره. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. المعنى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، فالرسل بشر يأكلون الطعام كلهم وليس ذلك مانعا من رسالتهم، وما كانوا خالدين، فهم يموتون كما يموت سائر البشر ورسالتهم لا تنافي ذلك ولا ينافيها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. المعنى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وأهلكنا المسرفين بعد تكذيب قومهم لهم، صدقنا الرسل الوعد الذي وعدناهم بنجاتهم ومن آمن معهم وهلاك أعدائهم المسرفين. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. المعنى أحبتي الكرام، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أن يبقى لكم مع الأجيال المستقبلة إن آمنتم به واتبعتموه، تذكرون في كل جيل فيبقى لكم الشرف إلى يوم القيامة. أفلا تعقلون، أي أفلا تعقلون حين خالفتم ما هو الخير لكم وجادلتم فيه وحاولتم إبطاله؟ ما هذا بشأن أهل العقول؟ لو استعملتم عقولكم لآمنتم به. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. المعنى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أي كم دمرنا من قرية تدميرا كاملا، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي خلائف لنبلوهم. ويقول الله: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. المعنى: فلما أحسوا بأسنا، أي رأوه أو سمعوه، أي أهل القرية الظالمة، إذا هم منها يركضون، أي يهربون فرارا من العذاب الذي هو بأس الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. المعنى أحبتي الكرام: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، أي ومساكنكم من الدور وما فيها من الأثاث والنعم المتوفرة، لعلكم تسألون. يحتمل لعلكم تسألون كما كنتم تسألون ما هو رأيكم في كذا، والخدم ما نعمل، والمحتاجون هل تتفضلون علينا، ويحتمل لعلكم تسألون كيف صارت وماذا نزل بها. وكل ذلك لا يكون، وإنما هو تهكم بهم لاشتغالهم بطلب النجاة وفرار الكل من أهل القرية. ويقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا، أي قد حضر هلاكنا، إنا كنا ظالمين، فهو سبب نزول العذاب. ويقول الله: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم، أي تلك الكلمة يكررونها ويرددونها، حتى جعلناهم حصيدا، أي كالزرع المحصود، خامدين. قال الشرفي: والخمود، الهمود كخمود النار إذا انطفأت. انتهى قول الشرفي. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. إذن أحبة الكرام، عند هذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: أدق أسلك بنا سبيل الحق بإرشادك.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
2: نفسي فداء لك شعب يزيد، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تظلم، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
3: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
4: والله يا سيدي
3: إن أجسادنا اكشعرت،
5: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
3: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بأدب دمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
6: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمره.
7: روسنا دون راسك وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
3: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
8: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي.
9: حتى الملك تبرد إلى حوتي.
10: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
2: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، أن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
11: حال من جعل اليمن قائد فرار وحزاب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي، جينا لك أنصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
12: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
13: يا ابن رسول الله،
3: والله نحن معك
14: ومفوض لك تفويض كامل.
15: يا سيد حتى الموت،
16: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
17: ابشر بعزك تحت أمرك في سبيل الله.
3: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
18: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
19: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا، أبا من رضا،
3: ونعب العبودية، نقول ثواقي الأرض.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
3: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
4: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
5: في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
6: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطع ثمار نقل البنك المركزي.
7: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناث خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبتكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني.
3: والله أنا سنجتث عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لأحراقكم.
7: ودع هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاد.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: الحين نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الوين.
3: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
4: ولن نخضع لكم.
2: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: كلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
4: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
5: والله لن نكل ولن نمل،
6: إحنا جهوديتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
7: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
8: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش للبيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود، جنود تحت أمرك في سبيل الله.
9: مع السيد حتى الموت.
10: قل للملك.

0: حبيب اليمنيين.
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وكرة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي،
12: والله ما احنا استلاب القراعة والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: واحنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح والله المؤمنين أجمع،
20: الله يعذب فقروسنا. أنا نعبنا فقروسنا،
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي،
22: مفوض للتفوض مطلق، ونحن معك
23: راهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

لشعبنا العزيز في الجزيرة الغربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته،
12: جالس عند المكان ما به.
13: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، أتينا دم أتينا وقيمة.
14: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
15: هنا سام،
16: تاريخ حي،
15: ثقافة مكتملة.
16: هنا سام،
15: حياة اجتماعية مرصودة.
16: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
15: سام FM
16: إذاعتك أنت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
17: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. حين أراد الله تعالى أن يعرفنا رسوله الأكرم محمدا صلى الله عليه وآله، لم يكتفي بذكر نسبه ولا بمعجزاته ولا بانتصاراته، بل اختصر جانبا عظيما من شخصيته قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا يكشف لنا أن الرسالة التي جاء بها النبي لم تكن منفصلة عن شخصيته، فقد كان صلى الله عليه وآله أول تجسيد حي للقرآن الذي نزل على قلبه الشريف، وأول شاهد على أن الإيمان ينبغي أن يترجم في الصدق والأمانة والرحمة والعدل والصبر والصمود. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله في مرحلة كانت البشرية تعاني فيها من ظلمات متراكمة، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظم من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور. وبذلك يصف أمير المؤمنين واقعا لم يكن مقتصرا على الجزيرة العربية فحسب، بل كان العالم آنذاك يعيش أزمات في القيم والعدل والإنسانية. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لقد كانت بعثة النبي صلى الله عليه وآله تحولا عظيما في مسار الإنسانية والحياة، فقد جاء ليأخذ بالإنسان من ظلمات الانحراف إلى نور التوحيد، ومن الجهل إلى الوعي، ومن امتهان الكرامة إلى استعادة إنسانيته، ومن الخضوع للأهواء والطواغيت إلى العبودية لله وحده. وقد عبر القرآن الكريم عن هذا التحول بقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنبي صلى الله عليه وآله عمل على بناء الإنسان من الداخل وتغيير نظرته إلى نفسه وإلى الله وإلى الآخرين، لينعكس هذا التغيير على المجتمع كله. لذلك كان نور الرسالة في أثرها الذي أحدثته في الإنسان أخرجته من عبادة الحجر والبشر إلى عبادة الله، ومن العصبية والظلم إلى الأخوة والعدل، ومن الفوضى إلى منظومة أخلاقية تقوم على الصدق والأمانة والرحمة والمسؤولية. لقد واجه النبي الجهل بالعلم والوعي، والظلم بالعدل، والقسوة بالرحمة، والانحراف بالهداية، ولم يفصل العبادة عن مسؤولية الإنسان تجاه الناس. فإذا كان ثمة ذكر في العالم للقيم الإنسانية والفضائل الأخلاقية والمعالي في وجود الناس، فإن ذلك بسبب وجوده المبارك وبسبب تلك البعثة التي جمعت كمال البعثات وفضائل الأنبياء كلها.

يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن عظمة النبي صلى الله عليه وآله لا تكمن في عظمة ما جاء به فحسب، بل في أن الرسالة التي دعا الناس إليها تحولت في شخصه إلى واقع حي، فأمر بالصدق وكان الصادق، ودعا إلى الأمانة وكان الأمين، وتحدث عن الرحمة وكان أرحم الناس، ودعا إلى الوفاء وكان أوفى الناس بالعهد. لقد كان رسول الله النموذج الإنساني الذي يقدم للناس صورة حية عما تريده الرسالة منهم. إن رسولنا الأعظم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لديه من الكمالات العقلية والمعنوية والروحية والنفسية وعلى كل صعيد ما بلغ به وفيه القمة، لذا فإن حياته نفسها ينبغي أن تكون نموذجا يقتدى به. فالإسلام يريد من الإنسان معرفة الحق وترجمته في السلوك إلى صدق وأمانة ورحمة وعدل ووفاء. ومن هنا نفهم الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فغاية الرسالة صنع إنسان يظهر الدين في أخلاقه ومعاملاته ومواقفه. وعليه ماذا يعني أن نحب رسول الله ونحيي ذكره إذا بقيت أخلاقه خارج حياتنا؟ ماذا يعني أن نكثر من الصلاة عليه ثم نكذب عندما تكون الحقيقة ضد مصلحتنا، أو نرفع شعار الأمانة ثم نخون الأمانات، أو نتحدث عن رحمته ثم نقسو على من يختلف معنا، أو نصلي في المسجد ثم نظلم في البيت، أو نغتاب في المجالس، أو نأكل حقوق الناس؟ إن الاقتداء بالنبي يكون بأن تصبح أخلاقه ميزانا لسلوكنا. فدعوة النبي لم تكن طريقا مفروشا بالأنصار والقدرة والنفوذ، بل بدأت في بيئة معادية، وكان المسلمون في مكة قلة مستضعفة، فيما كانت قريش تملك المال والقوة والنفوذ والقدرة على الإيذاء. ومع ذلك لم يتردد الرسول في إعلان الحق، ولم يجعل قلة الاتباع سببا للتراجع، ولا شدة الأذى مبررا للصمت، ولا قوة الخصم معيارا لما ينبغي أن يقال أو يترك.

يقول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إن هذا الأمر الإلهي صدر حين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا، ليس معه إلا أمير المؤمنين والسيدة خديجة عليهما السلام. وهذا يكشف أن مسؤولية الإنسان تجاه الحق لا تقاس دائما بالقدرة على تحقيق النتائج الفورية. وقد واجه النبي صلى الله عليه وآله أشكالا متعددة من الضغط، سخرية واستهزاء، وتعذيبا لأصحابه، وحصارا اجتماعيا واقتصاديا، وتهديدا مباشرا لحياته، ومع ذلك بقي ثابتا، لأن صاحب الرسالة لا يجعل الحق تابعا لميزان القوة، ولا يغير مواقفه بتغير الظروف. والآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، تبين أن الهداية إلى سبل الله ليست منفصلة عن الجهاد وبذل الجهد وتحمل الكلفة، لكن الثبات على الحق لا يعني التهور، ولا يعني أن يواجه الإنسان كل موقف بالطريقة نفسها، ولا أن يتجاهل حساب النتائج والمصالح والمفاسد. فقد كان الرسول في غاية الحكمة والتدبير، واختار الأسلوب والوقت والوسيلة المناسبة، لكنه لم يجعل الحكمة ذريعة للتنازل عن المبدأ. فالفرق كبير بين أن نختار أسلوبا حكيما في الدفاع عن الحق، وبين أن نغير الحق نفسه، لأن الدفاع عنه أصبح مكلفا. إن نور الرسالة لا يختبر عندما تكون الطريق مضيئة وسهلة، بل عندما يشتد الظلام وتصبح كلفة النور عالية. هناك يظهر صدق الإيمان، وهناك تتبين حقيقة الثبات، وهناك يصبح الاقتداء برسول الله موقفا فعليا لا مجرد شعارات.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: قول عنهم قاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
11: في دعم صناعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا
7: يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: حياة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأنت جندي تنطلق في سبيل الله، ستواجهك من دعايات تثير الريب، تثير الشك في الطريق الذي أنت تسير عليه، تشوه منهاجك وحركتك أمام الآخرين، دعايات كثيرة، تضليل كثير ومتنوع ومتعدد، وسائل مختلفة ما بين ترغيب وترهيب. الجندي المسلح بالإيمان إذا لم يكن إلى الدرجة أن تتبخر كل تلك الدعايات وكل ذلك التضليل، سواء إذا ما وجه إليه أو وجه لمن هم في طريقه، لمن هم ميدان عمله، يستطيع أيضا أن يجعلها كلها لا شيء، لأن هذا هو الواقع، واقع الحق. إذا ما وجد من يستطيع أن ينضج به، إذا ما وجد من يفهمه، وفي نفس الوقت يجد آذانا مفتحة واعية، فإنه وحده الكفيل بإزهاق الباطل بمختلف أنواعه ومن أي جهة كان ومن أي مصدر كان. فقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، زهوق بطبيعته إذا ما هاجمه الحق، لكن ذلك الحق لم يقدم بصورته الكاملة، ذلك الحق الذي يقدم بجاذبيته، بجماله، بكماله، بفاعليته وأثره في الحياة، هو من يزهق الباطل.
1: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة القرائية، نشرة الأخبار.
2: شهيدان وإصابات وأضرار في ممتلكات المواطنين بغارات وقصف للعدو السعودي. ومتحدث القوات المسلحة، 94 غارة وقصف صاروخي طالت 6 محافظات. مفتي الديار اليمنية، البهتان السعودي الجديد يعكس فشلا في مواجهة مشروعية معادلات إنهاء العدوان والحصار. ووقفات شعبية غاضبة تطالب بوضع حد للإفك النجدي. واشنطن تعزز دفاعات السعودية ببطاريات باتريوت إضافية، وإيطاليا تعبر عن إحباطها من ضعف الإسهامات البحرية الأوروبية في البحر الأحمر. 4 شهداء في غزة وإصابات في الضفة مع استمرار العصابات اليهودية في استباحة مزارع الزيتون، والمسيرة ترصد تقطيع أوصال الضفة بالحواجز. حرس الثورة الإسلامية في إيران يتوعد الصهاينة وداعميهم برد حاسم وفوري على أي تهديد أو عدوان جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بهتان سعودي يتكرر، بهتان نجدي يتجدد، امتدادا لتولي كبر الإفك العظيم، وهروبا من مأزق العدوان والحصار. توظيف دنيء ورخيص وخسيس لمقدسات الأمة في عدوانه على شعب الإيمان والحكمة. مفتي الديار اليمنية يحذر العدو السعودي من سخط إلهي نازل وعذاب به واقع.

0: الشعب في وقفات بعد الجمعة يطالب بوضع حد لهذه الإساءات المتكررة بحق هويته الإيمانية وتاريخه الأنصاري، فيما تتواصل في الميدان جرائم العدو السعودي على عدد من المحافظات بقرابة 100 غارة، وفي مشهد يكشف اتساع كلفة المواجهة تعزز واشنطن دفاعات السعودية ببطاريات باتريوت إضافية، فيما تقول إيطاليا إن الإسهامات الأوروبية في البحر الأحمر أو إن الإسهامات الأوروبية في البحر الأحمر ما تزال دون المطلوب، وكل هؤلاء يحمون قرن الشيطان كما يحمون الغدة السرطانية التي تواصلت اعتداءاتها على غزة والضفة وجنوب لبنان. والمتابع للاستباحة الصهيونية يدرك أنه لا سوى الجهاد حل لفرملة الاندفاعة الصهيونية اليهودية التي تتهدد الأمة، كل الأمة، وهذه الجمهورية الإسلامية ترفع مستوى التحذير من أي عدوان جديد لتبقى المنطقة أمام مشهد واحد: تصعيد مفتوح وردع متصاعد وصراع ممتد عبر التاريخ، عاقبة الظالمين والمستكبرين فيه هزيمة وخسران، وعاقبة المنتصرين بعد ظلمهم نصر وعزة وكرامة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل، فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: توحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الضارين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: شن العدو السعودي خلال الساعات 24 الماضية 94 غارة جوية وصاروخا على 6 محافظات، مخلفا شهداء وجرحى من المدنيين. ووفق بيان متحدث القوات المسلحة يحيى سريع، فإن العدو السعودي استهدف الأعيان المدنية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب باستخدام طائرات F-15 وتايفون التي أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف بالتزامن مع عدوان صاروخي من نجران وجيزان. وأسفرت الغارات والقصف عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين وأضرار في الأعيان المدنية، وبذلك يرتفع إجمالي الغارات الجوية والصاروخية منذ بدء التصعيد إلى 1350 غارة وصاروخا. ووفق شبكة مراسلين، فقد طالت الغارات شبكات الاتصالات والبنى التحتية والمؤسسات التعليمية والمناطق السكنية. وتوزعت غارات العدو السعودي بواقع 8 على تعز و5 على حجة وغارتين على كل من صعدة وإب والحديدة وغارة على لحج. واستهدف العدوان شبكة اتصالات وكليتي مجتمع ومزارع ومناطق سكنية، فيما تعرضت مديريات حيدان والظاهر وغمر في صعدة لعدوان صاروخي، وتعرضت حيدان ومنبه ورازح وشدة لقصف مدفعي. وأسفرت الغارات والقصف للعدو السعودي عن استشهاد مواطن في تعز وإصابة 5 آخرين في إب وصعدة والحديدة وحجة، إلى جانب أضرار لحقت بمنازل المواطنين وممتلكاتهم. شن طيران العدو السعودي غارة على منطقة ميتم بمديرية ريف إب بمحافظة إب، أسفرت عن إصابة أب وطفله كانا يمران في الطريق، وأسعف الجريحان إلى هيئة مستشفى الثورة العام لتلقي العلاج بعد إصابتهما بشظايا الصاروخ الذي أطلقته طائرة العدو، فيما تواصلت الاعتداءات على المحافظة باستهداف مديرية فرع العدين بغارة أخرى دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.
2: مواطن طالب الله ولا مو معي ما معي شيء، جازع طريقنا ماشي طريق معلوم ربوني للطريق هنا انا وابني، هذاك ابني ما هو
3: بقاش اضيه، انا بقيت ابي بيدي وابي برجله.
4: هذا عدوان غاشم يستهدف المدنيين الاعيان المدنيه، ويستهدف الناس ويستهدف المنشات العامه ويستهدف كل شيء، ما اخليش بالبلاد شيء.
5: كانوا سارحين يطلبوا الله على بطونهم بجانب الطريق، بس استهدفهم العدوان صاروخ من الطائرة.
1: واستهدف طيران العدو السعودي بأربع غارات شبكة الاتصالات في مديرية وشحى بمحافظة حجة، كما استهدف بغارة جوية شبكة الاتصالات في مديرية قارة، وأدى إلى إصابة طفلة في جريمة وحشية يجدد العدو السعودي من خلالها إجرامه الوحشي في استهداف المواطنين والأعيان المدنية والبنى التحتية، متماديا بجرمه كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية في عدوانه الممنهج بحق أبناء الشعب اليمني ومقومات الحياة، وبذلك يؤكد تفرده المطلق في البشاعة والإجرام، ممعنا في القتل وسفك الدماء والتدمير والحصار الجائر.

0: واستشهد وجرح 3 مواطنين إثر استهداف تحشيدات العدو السعودي لمنازل المواطنين وممتلكاتهم بقرية المجريش بالنصفة بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء. وأفاد مراسلنا في البيضاء عن استشهاد المواطن حسين أحمد عبد النبي العزاني الحميقاني وجرح عبد الله محمد الحميقاني وعلي حسين السيقل الحميقاني إثر قصف تحشيدات العدو لمنازلهم وممتلكاتهم في قرية المجريش بالنصفة بمديرية الزاهر. ورصدت قناة المسيرة بعض آثار القصف السعودي على المناطق الحدودية وما نتج عنه من مآسي وسط ارتياح شعبي لعمليات رد القوات المسلحة اليمنية على ذلك التصعيد السعودي العدواني، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: المواقع السعودية المجاورة من منطقة الحدود، هذه هي البرية التي استهدفت بحرب جميلة.
2: بين خطوات بريئة نحو نبع الماء وصاروخ يتربص بالطريق، اختصرت فصول الوجع اليمني في حكاية الطفلة جميلة من أبناء مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة. خرجت جميلة تحمل إناءها لتروي ظمأ أشقائها، لكن العدو السعودي حينها كان أسرع من وصولها إلى الماء. صاروخ استهدف طريقها ليقطع ساعدها الأيمن ويترك جسدها الصغير شاهدا على جريمة تضاف إلى سجل حافل بدماء الأبرياء.
3: هذه تم الطفلة، هذه عمرها 12 سنة، 12 سنة تقلب الماء، ما معها تقلب الماء من تحت، وين بدكم نجي؟ احنا الحين خاوفين، ما عاد نقدر نرجع ونرع ولا ننزع الماء ولا شيء.
4: ان العدو السعودي المجرم الخبيث الذي لا يردعه دين ولا إنسانية ولا قيم ولا أخلاق قد عمل جريمة هنا لجميلة علي أحمد مبارك الذي نزح من تلك المنطقة النائية إلى هذا المنزل، وهذا المنزل هو مدمر من الداخل وتنزل عليهم الأمطار ويلاقون معانا الصعبة، لجأ إلى هنا لعله يسلم مع أسرته، فأصابته يد الغدر والخيانة والإجرام وقام

0: كان يعدها العدو للتصعيد.
1: ومع تصاعد العدوان الصاروخي على المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة،
2: نشكر القوات المسلحة ردها على جرائم العدوان واستهدافها لأخت لبنت أخي قبل أمس.
3: نشكر القوات اليمنية المسلحة على ردهم على العدوان السعودي الأمريكي الذي قام باستهدافنا في بيوتنا وفي قرائنا وفي طرقنا، ونشكر القوات اليمنية المسلحة.
0: وليعلم العدو بأن دماء أطفال اليمن ليست مجرد أرقام تتلى في النشرات، بل هي الشرارة التي تشعل جبهات الردع. رحلت براءة ساعدة جميلة وغيرها الكثير من أطفال اليمن نتيجة القصف المباشر لصواريخه وغاراته في المناطق الحدودية وغيرها، لكن تلك الجرائم تركت في الميدان بأسا لا ينكسر وإرادة تصنع النصر في كل جبهة. من محافظة صعدة عبد الله الحمران، المسيرة.
4: أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن بهتان العدو السعودي بحق الشعب اليمني وادعائه زورا استهداف المدينة المنورة يأتي في سياق استمراره في المكر والخداع والافتراء الذي مارسه منذ 12 عاما وفشل في تمريره. وأكد مفتي الديار اليمنية خلال خطبتي الجمعة من الجامع الكبير بصنعاء القديمة أن فشل العدو السعودي في حربه العسكرية وحصاره الاقتصادي قاده لاستغلال الأماكن المقدسة التي انتهك حرمتها ودنسها بشهادة المسلمين قاطبة.
5: استثاروا الناس وكذبوا على الناس من أجل استيضاف الناس وإثارة العاطفة الدينية في قلوب الناس بأن الشعب اليمني استهدف مكة المكرمة. فشلوا لأن الناس يعلمون أن شعبا يجاهد من أجل الأقصى سيكون أكثر حرصا على الكعبة المشرفة والأماكن المقدسة في الحرمين الشريفين، وأنه لم يستهدف ذلك. واليوم بالأمس يقولون أن الشعب اليمني والقوة الصاروخية والطيران المسيرة استهدف المحطة الكهربائية التي بجوار مسجد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل إثارة الرأي العام العالمي الإسلامي، من أجل إثارة حفيظة المسلمين علينا على الشعب اليمني. كل ذلك يأتي في إطار المكر والخداع والكذب والافتراء والدس، وما عرفوا السنن الإلهية، ما عرفوا ولا آمنوا بالله ولا آمنوا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لئن انضلت هذه الخدعة وهذه الكذبة وهذا الافتراء على أحد فإنها لن تضطر على الله ولن يعني تعزب عن علم الله سبحانه وتعالى. والأمور كل الأمور بيد الله، ولله ممالك الملك. الشعب اليمني شعب إيمان وحكمة مع الله، قيادته الحكيمة مع الله، رجاله الأوفياء مع الله، جيشه مع الله، ولذلك حقق الله تعالى على أيديهم النصر. ما يدور الآن في الأروقة الإعلامية والسياسية وما يدور في فلك العلماء، علماء السلطان، علماء السوء الذين يحرضون الناس على المسلمين، كما سمعتم الفتوى الصادرة من مفتي السعودية بوجوب مقادلة ومحاربة الشعب اليمني الذين سماهم الأشرار والذين يشكلون خطرا على الحرمين الشريفين، هكذا قال أو ما في معناه. سكت دهرا كما يقال ونضج كفرا، سكت دهرا عن المجازر المروعة في حق إخواننا في فلسطين والذي شهد لها العالم أجمع بأنها من أعظم المجازر وأعظم العدوان وأعظم الفجور، حتى دول الكفر امتعضت وتألمت واستاءت مما يجري في غزة وفلسطين.
4: سلم وفد يمني زائر للبنان رسالة من مفتي الديار اليمنية إلى علماء لبنان في إطار التواصلات المستمرة لتوضيح الموقف اليمني إزاء البهتان السعودي المتجدد تجاه مقدسات الأمة. وسلم الوفد رسائل مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب والمدير العام لتجمع العلماء المسلمين الشيخ حسان عبد الله. ودعت الرسائل إلى الاطلاع على بيان علماء اليمن والمساهمة في نشره وتوضيح حقيقة الموقف اليمني في مواجهة ما وصفته بالمزاعم السعودية بشأن استهداف مكة المكرمة والمقدسات ومطالبة علماء الأمة بالإسهام في دحض التضليل وبيان الحقيقة للرأي العام.
6: نحن نحزن لما يحدث في اليمن من حروب زادت على 11 عاما، والحصار المفروض على شعب اليمن، والقتال الذي يحصل، والشهداء الذين يحصلون. وكان الأحرى أن تكون هذه المعركة ضد العدو الإسرائيلي وضد أعداء الأمة لا بين أبنائها، كما نتمنى أن توجه كل الطاقات نحو القضية الكبرى، القضية الفلسطينية، في وجه العدو الإسرائيلي المتغطرس الذي يهدد العرب والمسلمين جميعا.
7: تشرفنا باستقبال الأخوة من اليمن، وكان اللقاء مناسبة للحديث حول الموقف الذي يجب أن تتخذه الأمة الإسلامية في سبيل دعم قضاياها، وأهم قضية اليوم هي قضية فلسطين، وما يقوم به اليمن من نصرة للشعب الفلسطيني ونصرة لقضية غزة لا يمكن أن يقوم به أي شعب آخر. هذا الحضور المليوني في الساحات هو أمر نرفع به الرأس، ومن أجل هذا الحضور في نفسية الشعوب الإسلامية قام العدو السعودي بمحاولة الإساءة إلى اليمن عبر اتهامهم اتهاما باطلا زورا وبهتانا بأنهم يسعوا لقصف مكة. هؤلاء الذين أرواحهم فداء لمكة وأرواحهم فداء لمسجد الرسول، والذين يدفعون الغالي والنفيس في سبيل المسجد الأقصى لا يمكن أن يسيئوا إلى الكعبة، بل الذي يسيء إلى الكعبة هو المتربص بها، القابض عليها، المانع للمسلمين من زيارتها، هو الذي يسيء إلى الكعبة، الذي يتبنى مواقف العدو الصهيوني ولا يؤيد الشعب الفلسطيني ولا يدفع أي شيء من أموال النفط التي يجنيها لأجل الشعب الفلسطيني. هؤلاء هم الذين يجب أن ينظر إليهم نظرة حقيقية أنهم عدو ماكر غادر ومصيره إن شاء الله مزابل التاريخ.
8: ووجدنا منهم اهتماما بالغا بقضية اليمن ومظلومية اليمن، وسمعنا منه الحديث باستفاضة عن ما يقومون به إلى جانب اليمن، ومن حيث التبيين والتواصل مع العديد من الجهات العلمائية في العالم الإسلامي لتبيين مظلومية اليمن، وأن ما يتعرض له هو عدوان وبغي، وأن هذا هو البهتان الذي وسيف البهتان الذي أشهرته السعودية هو بهتان عظيم ضد الشعب اليمني، وأن اليمن براء من مما تقوم به السعودية من بهتان ومن إفك.
4: في إصرار سعودي على الذهاب نحو الأسوأ والأخطر في توظيف المقدسات الإسلامية ضمن أدواره التخريبية والفتنوية ضد اليمن والمنطقة والأمة وفي خدمة المشاريع الصهيونية العالمية، العدو السعودي مجددا وفي خطوة إجرامية متهورة وغير مسبوقة يستهدف الحرم النبوي الشريف ملقيا بالتهمة الباطلة على اليمنيين.
9: ما بين انتهاك يهودي للمسجد الأقصى في أساساته وتوظيف نجدي دنيء جديد لقدسية المسجد النبوي، لم تكد المسافة بين الجريمتين سنوات طويلة حتى يصعب على المسلمين تذكر الفعل وحتى يسهل عليهم نسيان الفاعل، بل لم تكن المسافة بين بهتان أول الحرمين ثم انتهاك ثالثهما ثم البهتان الجديد بحق ثانيهما إلا ساعات أيام قلائل، بدءا باقتحام بنيامين بزوجته المسجد الأقصى، مرورا باجتماعه بالحكام العرب ومندوبهم في أبوظبي، وصولا إلى جرم ابن سلمان الجديد بحق المسجد النبوي، وقد أصبح هذا الأخير خبرا على شاشة العربية وتغطية مفتوحة مباشرة من استديوهاتها، وحفلة تحريض مشينة واتهامات مكشوفة بلا حشمة من يفترض أنه في موضع الدفاع عن مقدس ومحل الذود عن حرمات.
10: ميليشيا الحوثي تستهدف كما قلنا محطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، والأكيد حتى مثل ما قلنا لا نبالغ ولا نتجاوز هذا التطور، هو تطور وسنمر عليه، ولكن نحن نتوقف لأنه حتى لا يتكرر أو حتى نفهم الحسابات والترتيبات القادمة.
11: هو مش راح يكون الحادث الأول والأخير بالمناسبة. صحيح. في سياق هاي المواجهة
9: لم يكن أعجب من مرور اجتماع نتنياهو بحكام العرب في أبوظبي مرور الكرام إلا اجتماع من جمعتهم العربية في استديوهاتها على شاكلة تلك الأشكال والتشكيلة، ولأن الاستهداف المتهور والجسيم كان بحاجة إلى توجيه له بذات المستوى من التهور والجسامة، كانت سقطات الموجهين له تتوالى على الهواء مباشرة على نحو يفسد الطبخة أكثر مما يشهيها ويقزز شهية الجمهور أكثر مما يلذذ الطبق المسموم.
12: أنا أعتقد أن الحوثي ومعه الحرس الثوري الإيراني يستدرج ويستفز ليس فقط المملكة العربية السعودية والمشاعر الإسلامية، وإنما أيضا دونالد ترامب. الاستفزاز لدونالد ترامب هو كي ينخرط في الرد في الانتقام. أعتقد أن طبعا يجب إبراز شناعة هذه الأعمال
9: بين نتنياهو والذين اجتمعوا معه، بين الذي لم يخلع بعد سترته المغبرة من أساسات الأقصى الذي اقتحمه، وبين من جهزوا بيانات إداناتهم في دعم أكاذيب التهمة التالية المزمعة. كان الاجتماع على سرعته وسريته وشموليته بين من يضع الأجندة ويوزع الأدوار من جهة، وبين من سيفعل الفعلة ويلقي التهمة ويصدر مواقف الإدانة من جهة. كل الخيوط محبوكة، كل الملابسات منسوجة بكل دقة ممكنة مسبقة، قد يصنع خلخلة في الأولوية وبلبلة في السردية، كما هو حال قناة الإخبار السعودية في تقديم الحقيقة عن حدث لم ينفذ حسب الخطة وخبر لم يعرف كيف يسوق التهمة.
13: أعلن الأمن العام أن الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة قبضت على شخص لمضايقته المارة مع إثارة الهلع والفزع بينهم، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله من مزاعم حول الواقعة.
9: الزيارة الخاطفة المشؤومة لمبيد غزة وسفاح أطفال فلسطين ونسائها لأبو ظبي، والانقياد العربي المخطوف والأكثر شؤما ولؤما للاجتماع بين يديه والحضور بسرعة الضوء أمامه، لم يكن كل ذلك بحاجة منهم كعادة قممهم ولقاءاتهم واجتماعاتهم فيما بينهم، لم يكن بحاجة إلى تنسيق وبروتوكول وسلك طويل من الترتيب والدبلوماسية والتواصل والاتصالات والتفاهم. يعكس كل ذلك بما لا حاجة للاستفاضة في شرحه والإسهاب في توضيحه أنه إذا كانت المقدمات توظيفا قدرا لأطهر مقدسات الأمة ورمزياتها ومعالمها واستهدافا شيطانيا خطيرا متدرجا لقدسيتها وحرمتها.
14: هل من معتبر بمن استعجل في أمر من أموره وتسرع كالطلاق والحكم على الناس بالظنون والأوهام وإشاعة كل ما يقال ويسمع؟

0: فإن القادم أشد خطرا وأعمق أثرا على الأمة، أعظم شرا لدينها ومقدساتها إن لم تعي وتنهض، وأنكى وطأة على مصيرها ووجودها إن لم تقاوم وتواجه.
1: يبدو أن الأجهزة الدعائية للنظام السعودي قد استنفدت خططها العسكرية، فلجأت مجددا إلى الدراما الهزلية السامجة والرخيصة باتهام يمن الإيمان والحكمة من جديد باستهداف المقدسات الإسلامية في بلاد الحجاز.
2: سيناريو مكرر ومستهلك، ومسرحية سيئة الإخراج تطل علينا من جديد. صنعاء تستهدف محطة كهرباء المدينة المنورة في إفلاس أخلاقي وبهتان سعودي عظيم.
3: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اللواء تركي المالكي بوقوع هجوم إرهابي فجر الثلاثاء على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة،
4: مؤكدا أنه سيواصل اتخاذ إجراءات قال إنها تهدف إلى ردع هجمات الحوثيين وحماية مكة والمدينة. نحن في تغطية حية إذن إلى
5: معي من المدينة المنورة إمام وخطيب المسجد النبوي
6: نتابع تطورات استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي.
3: هذا وتواصلت الإدانات الخليجية والعربية لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدينة المنورة.
2: هكذا وبكل خفة يراد للعالم الإسلامي أن يصدق كذبة العصر، كذبة عرجاء لا تقف على قدمين ولا تستند إلى أي دليل أو برهان، وقد أسقطها النفي اليمني القاطع منذ لحظاتها الأولى. لا صحة ولا أساس للبهتان السعودي العظيم.
7: لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
2: السخرية الحقيقية ليست في الدعاية المكشوفة والمفضوحة والساقطة، بل في الهدف والتوقيت. فالعدو السعودي يحاول إعادة تدوير دعايات سابقة باسم المقدسات الإسلامية لتأجيج فتنة إسلامية وتأليب الشعوب. والمفارقة هنا أن النظام السعودي الذي يصدر الفرية تلو الأخرى يكتفي بالفرجة على انتهاك الصهاينة لأولى القبلتين وثالث الحرمين. ومثلما كان الأنصار الأكثر إسهاما وحضورا في صدر الإسلام، فإن أحفادهم يتصدرون المسلمين نصرة لغزة والأقصى وفلسطين. وبينما كان المفترى عليهم يدكون بصواريخهم ومسيراتهم عمق كيان العدو، كان الكيان السعودي يعترض جزءا منها ويجعل من نفسه مترسا لحماية الصهاينة. كان يغرق عواصم الترفيه والأماكن القريبة من المقدسات بالرقص والمجون والفسوق والعصيان، ويغرق هو في صمت مطبق فيما غزة تغرق في دماء أبنائها. لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من هتك عرض امرئ مسلم أو هدر دمه، هذا ما قاله رسول الله، وهذا ما يخالفه أعداء الله علانية ومن دون مواربة. نظام نجد الوهابي يهدر دماء المسلمين في أرض الحرمين ويمن الإيمان، يصنع الزلازل والفتن في بلاد المسلمين خدمة للصهيونية، ويسعى لإشعال فتنة إسلامية. وفيما يحاول إطفاء أي صوت أو حراك ضد الصهاينة يفرض حصارا جائرا وشاملا على شعب كامل، يريق دماء أطفال اليمن ويرى دماء أطفال فلسطين تسيل ومقدسات الإسلام تنتهك، فلا تحرك فيه حمية ولا إسلاما. والآن يدعي زورا الخوف على أضواء وأنوار المدينة المنورة. إنها التجارة الرخيصة باسم المقدسات. بالأمس فرية استهداف مكة، واليوم فرية استهداف المدينة، وغدا من يدري ربما يطلق النظام السعودي فرية جديدة وغريبة ويتهم اليمنيين باستهداف هلال شهر رمضان. في شحن طائفي وعاطفي مكيت ومزيف يهدف لشيء واحد، تغطية الفشل الاستراتيجي وإثارة الفتنة بتحريض المسلمين على عاصمة العروبة والإسلام الوحيدة التي تقرن القول بالفعل في مواجهة الصهاينة نصرة لغزة والأقصى وفلسطين وقضايا الأمة، وتتصدى لكل الإساءات إلى الإسلام ورموزه ومقدساته.
1: شهدت عموم مديريات صنعاء العاصمة والمحافظة خروجا شعبيا واسعا عقب أداء صلاة الجمعة في وقفات شعبية تنديدا واستنكارا لبهتان العدو السعودي باستهداف المدينة المنورة واستمرار العدو الصهيوني في جرائمه بحق أبناء غزة.
8: وقفات شعبية متفرقة شهدتها مختلف مديريات صنعاء العاصمة والمحافظة تنديدا بجرائم العدو الصهيوني في غزة واستنكارا لبهتان العدو السعودي بحق الشعب اليمني. في مديريات بني الحارث والسبعين والصافية والوحدة خرج المواطنون عقب أدائهم لصلاة الجمعة أمام عشرات المساجد والجوامع في وقفات نددوا خلالها بجرائم العدو الصهيوني المتعددة في غزة، مؤكدين ثبات موقفهم المناصر للشعب الفلسطيني ودعم معادلة وحدة الساحات. إلى ذلك شهدت مديريات معين والثورة وشعوب وآزال والتحرير خروجا شعبيا واسعا في وقفات نظموها أمام عشرات المساجد والجوامع عقب أدائهم لصلاة الجمعة، أكدوا فيها ثبات موقفهم في مواجهة العدوان ودعم قواتهم المسلحة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وإشادة بمواقف علماء محافظة تعز المشرفة في ظل جرائم العدو السعودي. وفي محافظة صنعاء شهدت مديرياتها خروجا شعبيا واسعا في عشرات القرى والعزل بمديريات صعفان ومناخة والحصن وجحانة وخولان والحيمة الداخلية وبلاد الروس وسنحان وصنعاء الجديدة وبني بهلول وبني حشيش وهمدان. خرجوا في عشرات الوقفات التي نظموها أمام عشرات المساجد والجوامع عقب أدائهم لصلاة الجمعة، دعوا خلالها قبائل اليمن للتعبئة والاستنفار والحفاظ على أمن واستقرار الجبهة الداخلية.
1: قال موقع ترايد ويند المختص بالملاحة البحرية إن ميناء ينبع الاستراتيجي على البحر الأحمر تعرض لاستهداف يوم الخميس، مما أدى إلى توقف عمليات تحميل النفط. ويأتي الهجوم الجديد على ينبع بعد بعد فترة وجيزة من مزاعم شركة أرامكو السعودية في استئناف عمليات التحميل في المحطة المتوقفة منذ حوالي شهر كامل نتيجة تعرض مضخات أنابيب شرق غرب للاستهداف، والذي يغذي المحطة بالنفط الخام القادم من الحقول السعودية المحاذية للخليج بعد تعذر التصدير عبر مضيق هرمز. أكد موقع أكسيوس الأمريكي إرسال الجيش الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة بطاريتين إضافيتين من صواريخ باتريوت لحماية منشآت النفط والغاز في السعودية وقطر بحسب مسؤولين أمريكيين. وفقا لمسؤولين أمريكيين فإن واشنطن أرسلت الشهر الماضي بطارية باتريوت إضافية إلى السعودية لحماية منشأة نفطية رئيسية، فيما أرسلت بطارية أخرى إلى قطر لحماية منشأة الغاز الطبيعي أو منشأة للغاز الطبيعي في ظل الاستعداد لاحتمال استئناف التصعيد ضد إيران بحسب الموقع. قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كوريسيتو اليوم الجمعة إن الإسهامات في البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لا تزال غير كافية، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية حول تعزيز عملية أسبيدس في البحر الأحمر لما تسميه بحماية الملاحة. وفي بيان صدر عقب اجتماعه في روما مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، رحب كوروسيتور بقرار بعض الدول الأعضاء المسهمة بموارد إضافية في بعثة أسبيدس دون تحديد الدول المعنية، إلا أنه أكد أن تلك الإسهامات لا تزال غير كافية. وفي السياق أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كورسيتو أن إيطاليا كانت من أول المستجيبين لطلب السعودية الدعم في عدوانها على اليمن، وأقامت بإرسال الرادارات والدفاعات الجوية والمساعدات التكنولوجية للسعودية. كما أن الوزير الإيطالي أعلن في وقت سابق تعرض إحدى الطائرات الحربية الإيطالية لأضرار نتيجة تعرضها لقصف في قاعدة جوية بالطائف.
9: كانت إيطاليا من بين الدول التي استجابت قبل غيرها لطلب السعودية المساعدة عندما بدأت هذه الحرب العبثية. لقد أرسلنا رادارات وأرسلنا بطاريات مضادة للصواريخ، أي أننا أرسلنا منظومات كان بإمكانها مساعدة السعودية تقنيا في الدفاع عن نفسها من الهجمات الإيرانية ومواجهة الهجمات عندما تأتي من الحوثيين كما يحدث الآن. لكنني أعتقد أن أوروبا يجب أن يكون لها دور أكبر بكثير مما كان عليه حتى الآن، لأن الأزمة التي بدأت في مضيق هرمز أولا ثم في باب المندب تضع الاقتصادات الأوروبية وبالتالي المواطنين الأوروبيين أمام صعوبات كبيرة.

0: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 وإصابة آخرين منذ فجر اليوم في اعتداءات صهيونية متواصلة على قطاع غزة تخللتها غارات وقصف مدفعي واستهداف بالمسيرات. في التفاصيل، أكدت المصادر استشهاد فلسطيني إثر استهداف مسيرة للعدو مجموعة من المواطنين غربي مدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني آخر وأصيب عدة مواطنين فلسطينيين في استهداف العدو سطح منزل قرب ملعب فلسطين. في مخيم النصيرات استشهد فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مسيرة لفناء منزل، كما سجلت 4 إصابات على الأقل برصاص قوات العدو شرق مدينة حمد بخان يونس، بينها إصابة طفلة بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل شمال وشرق مخيم البريج وإطلاق نار كثيف تجاه مناطق النازحين في خان يونس. شهدت الضفة الغربية والقدس منذ فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واعتداءات على المزارعين بالتزامن مع تشديد الإجراءات من قبل العدو الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى. وفق مصادر فلسطينية، فقد اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في نابلس وجنين وقلقيلية والخليل، بينهم عشرات العمال في برطعة، فيما أصيب مواطنون خلال اعتداءات استهدفت مزارعين في نابلس أثناء قطف الزيتون. وفي القدس، اقتحمت عصابات يهودية مقبرة باب الرحمة ومنعت القوات الأهالي من سلوان من الوصول إلى أراضيهم وقطف الزيتون، بينما أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمصلين، كما سجلت اعتداءات للمغتصبين في بيت لحم ورام الله وسلفيت شملت تكسير أشجار زيتون وإغلاق طرق ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم. تتواصل في الضفة الغربية إجراءات إغلاق الطرق والبلدات بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين ويطيل زمن تنقلهم بين المناطق. وتضم محافظة الخليل وحدها أكثر من 250 بوابة، فيما يقترب عددها في مختلف محافظات الضفة من 1000 بوابة.
1: بين بوابة وبوابة يتكرر المشهد في الضفة الغربية. هنا على سدة قلقس جنوب الخليل، يساعد الفتى خليل الأطرش الفلسطينيين في نقل حاجياتهم بين حاجز وآخر. وصلت المركبة إلى البوابة الحديدية التي وضعها الاحتلال، فأفرغ الركاب حاجياتهم لنقلها بعربات صغيرة إلى البوابة الأخرى في الجهة المقابلة، ثم عبروا أسفل البوابة للوصول إلى المركبة الجديدة. حالفهم الحظ هذه المرة بغياب جنود الاحتلال، فوجودهم يعني عدم الوصول إلى وجهتهم. هكذا تبدو حياة الفلسطينيين بين حاجز وآخر.
2: ناس معاها بضاعة بتتغلب في نقلها، من نقل لها اياها زي ما انت شايف، من السد للسد الناس بتتغلب، يعني طرق مسكره بتيجي على هون بتلجا انه تدفع كمان بزياده مصاري، ومعاناه كمان للمواطن، معاناه كبيره. يعني المواطن معاه غرض بده ينقله وبده يسوي 100 شغله ويدفع كمان بزياده، هذا الاشي بكلف.
1: في محافظة الخليل وحدها أكثر من 250 بوابة حديدية، إلى جانب الإغلاق بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وهي النسبة الأعلى بين محافظات الضفة التي يقارب عدد البوابات فيها 1000. في مشهد يضيق الخناق على سكان الضفة، فبعد أن كان الفلسطينيون يحتاجون إلى دقائق معدودة للوصول إلى وجهتهم، باتوا اليوم يحتاجون إلى ساعات طويلة إذ استطاعوا الوصول.
3: طبعا عدد البوابات في محافظة الخليل تعتبر العدد الأكبر، حتى يوجد هناك 128 بوابة و130 بوابة حديدية، ويوجد بمجموعة أكثر من 250 بوابة سواء من السوات الترابية ومن حواجز متنقلة وحواجز طائرة، وكل هذه البوابات تؤدي إلى يعني تأثير على كل الجوانب الاقتصادية، سواء جوانب اقتصادية، جوانب تعليمية، جوانب تجارية، جوانب اجتماعية.
4: عدد البوابات في الضفة الغربية اليوم يقترب من 1000 بوابة تقطع أوصال الضفة الغربية، تقطع المدن عن بعضها البعض والقرى عن المراكز الإدارية والحضرية في المدن. طبعا تأثير البوابات هو يمس كل تفاصيل حياة الفلسطينيين.
1: لا يتوانى الاحتلال عن وضع بوابات جديدة في الضفة الغربية، فالهدف منها كما يقول مراقبون فصل القرى والبلدات عن المدن وعزلها وإغلاقها في أي لحظة وفق مزاجية ضابط الاحتلال. وخلال الأسبوع الماضي وضع الاحتلال أكثر من 14 بوابة حديدية على مداخل القرى والبلدات في محافظتي جنين وطول كرم، ما زاد من معاناة الفلسطينيين المتواصلة. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: أطلقت العصابات اليهودية النار باتجاه فلسطينيين أثناء قطف الزيتون في بلدة بيتا جنوب نابلس وأجبروهم على مغادرة أراضيهم. قال أحد أصحاب الأراضي إن قوات العدو منعت الأهالي من الوصول إلى بساتينهم، فيما انتشرت عصابات يهودية في المنطقة وأبعدوا المزارعين بهدف التضييق عليهم ومنعهم من قطف ثمرة الزيتون. توعد المجرم بن غفير بتفكيك السلطة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة، أضاف بأن الضفة الغربية بأكملها هي ملك لليهود. قال المجرم بن غفير في مقابلة مع القناة الرابعة عشر الصهيونية إنه لا يعترف بالفوارق بين مناطق ألف وباء وجيم التي نصت عليها اتفاقات أوسلو وأن الأرض كلها لليهود. أضاف أنه سيعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية وتشجيع تهجير الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة. أصلت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم اعتداءاتها على جنوب لبنان بقصف مدفعي وتمشيط بالرشاشات وتحركات آليات عسكرية للعدو في عدد من البلدات والأودية. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت بيت ياحون والمنصوري ووادي زبقين ووادي السلوقي، فيما أطلقت قوات العدو نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة حداثة وأطراف برشيت، كما سجلت تحركات لآليات عسكرية تابعة أو سجلت تحركات لآليات عسكرية تابعة للعدو في عدد من المحاول الجنوبية بالتزامن مع عمليات تمشيط متواصلة منذ ساعة الصباح. وتأتي هذه الاعتداءات ضمن استمرار خروقات العدو الإسرائيلي في لبنان. وإلى سوريا، حيث تستمر الاستباحة الصهيونية لجنوب سوريا، حيث اختطف جيش العدو الإسرائيلي مواطنين اثنين من منزليهما وفتش العديد من المنازل بحجة البحث عن أسلحة. مصادر سورية أكدت اختطاف قوات العدو الإسرائيلي مواطنين اثنين من منزليهما منتصف الليل خلال توغلها في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا قبل أن تفرج عن أحدهما. أضافت المصادر أن قوات العدو فتشت غالبية منازل السوريين في الحي الشرقي من القرية بذريعة البحث عن أسلحة، كما اختطفت قوة عسكرية أخرى للعدو الإسرائيلي مواطنا من أمام منزله في منتصف الليل، وفتشت العديد من المنازل في بلدة الحميدية في ريف القنيطرة بالتزامن مع توغل قوة أخرى مكونة من 6 آليات عسكرية إلى قرية بريقة، حيث أقامت حاجزا لتفتيش المارة وفتشت عددا من منازل السوريين بعد مداهمتها. إلى إيران، حيث حذر حرس الثورة الإسلامية من رد حاسم وفوري وأشد فتكا من عملية الوعد الصادق الثانية على أي تهديد أو عدوان جديد من أمريكا والعدو الصهيوني. وفي بيان بمناسبة الذكرى الثانية لعملية الوعد الصادق، أكد حرس الثورة الإسلامية أن زمن التهديد بلا كلفة قد انتهى، وأن أي تعرض لاستهداف أو أي تعرض لإيران سيقابل برد مؤلم. وأضاف إن العملية شكلت رسالة ردع واضحة بعد استشهاد قادة من جبهة المقاومة. أظهرت قدرات إيران الصاروخية والجوية في استهداف قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة. أضاف حرس الثورة يواصل الجهوزية الكاملة مع إشراف استخباراتي على مواقع وأصول العدو الأمريكي الصهيوني، مؤكدا أن الأيدي على الزناد لمواجهة أي خطأ في الحسابات. طهران تحيي الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله في مراسم تستحضر حضوره وإرثه ومسيرة المقاومة من بعده.

0: قاماني على الرحيل، لكن الغياب لم يسد للستار على الحضور. السيد حسن ورفاقه أسماء بقيت حاضرة في الذاكرة والمشهد. نصر قريب، عنوان من طهران لمراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهادهم واستعادة خطاب يقول إن المعركة لا تتوقف برحيل قادتها.
1: استشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين لم ينهي مسيرة المقاومة، فالمقاومة اليوم تزداد قوة واتساعا ومسارها مستمر، والجيل الجديد في حزب الله ألحق بالصهاينة خسائر فادحة.
2: حسن نصر الله كنار شهيد
3: كررنا بأننا على العهد، أي سنستمر هذه مسيرة قدم فيها هؤلاء العظماء.
4: دماء السيد حسن نصر الله أمير العرب البطل ضخت دماء جديدة في عروق حزب الله الذي يقف اليوم بكل صلابة في وجه الصهاينة وبات مدرسة في المقاومة.
5: السيد حسن نصر الله جوهرة نادرة في جبهة المقاومة ومدرسته لا تموت أبدا. الشعب الإيراني سيبقي ذكرى حية في الراية لا تسقط برحيل حاملها.
6: سنتابع طريق الشهداء وهذه رسالتنا ولن نحيد عنها. نقول لأعدائنا إن المقاومة ستقتلعكم وكلنا جنود في ساحة المقاومة.
0: وفي حب الشهداء تتسابق الساحات في الوفاء، واليمنيون في طليعة المشهد يحملون أسماء من وقفوا إلى جانبهم ويصونون عهد من وقف معهم.
7: اليمن الأصيل هو يعرف من هو أصيل في هذه الأرض وفي هذا الزمن، وهذا طبيعي جدا لمن كان أصيلا بأن يحفظ الود أولا لرسول الله ولأبناء رسول الله ولمن سار على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصالة في اليمن ثابتة، والأصالة في شعب اليمن لا يمكن لأحد أن يناقش بها على الإطلاق.
8: أهل اليمن يقولون أن السيد حسن منا وله محبة، وبعد الذي حصل في اليمن أول شخصية أول شخص في هذا الكون كله وقف مع أهل اليمن، مع مظلومية أهل اليمن، وكان هذا الخطاب الشهير. واليمنيون أيضا يستحقون كلام ووقوف سماحة سيد حسن، وهؤلاء الأبطال اليوم يسطرون الملاحم على كل الساحات في اليمن العزيز إن شاء الله.
0: لا تنتهي الحكاية عند حدود الذكرى، جيل بعد جيل يستحضر شخصية تركت بصمتها في المنطقة والعالم. في طهران يستعاد إرث شهداء المقاومة في تجديد للعهد والولاء وإيصال رسالة حاسمة بأن راية المقاومة لا تطوى برحيل هاماتها. علي جعفر، المسيرة، طهران.
9: أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قآني أن جبهة المقاومة تدخل مرحلة جديدة، داعيا السعودية إلى إنهاء الحرب والحصار على اليمن وجمع طاقات العالم الإسلامي. وقال قآني إن من مصلحة السعودية إنهاء حصار اليمن وعدم مواصلة الحرب، متسائلا عن جدوى إنفاق مليارات الدولارات في الصراع بدل توجيهها لمساعدة المسلمين. أضاف أن جبهة المقاومة تمضي نحو مرحلة جديدة تتعزز فيها وحدة الساحات والتنسيق بين قواها، وأشار إلى أن ما تبقى من آثار الوجود الأمريكي سيمحى بالتنسيق بين الحكومة والقوى العراقية، كما لفت إلى أن مخطط واشنطن والعدو الصهيوني لإجبار إيران على الاستسلام أخفق، وإن طهران ستواصل الوقوف إلى جانب حلفائها في محور الجهاد والمقاومة. تتواصل قوافل العطاء بالنفس في يمن الأحرار، حيث شيعت محافظة عمران كوكبة من الشهداء العظماء زفتهم الجموع إلى ضيافة الله.
10: إذاعة سام اف ام،
11: إذاعة المحور.
10: سام اف ام، وقفة إعلانية.
12: ايش تسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
13: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
12: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
13: سموها ما شئتم، نعم جيد.
11: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
14: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
15: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غيرك.

0: معنوية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
3: أتينا الأهل لكي ألقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
4: ما مش مؤمن في بيته،
5: قال في هذا المكان ما به.
6: معنا رجال
7: أهل
8: بلادنا ومهل رجال
9: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام والعود احمد.
12: نفص اخوان الصدق انصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والايمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح للتباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني وشعوب هذه المنطقة واضحة للتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة للتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه. ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: العدو الإسرائيلي كما نقول دائما يسعى على الدوام لأن يثبت مسألة الاستباحة لهذه الأمة وأن تكون مقبولة في أوساط هذه الأمة، أن يقتل في كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، حين نقتل في الضفة وغيرها، وأن يقتل في لبنان، وأن يقتل في أي بلد من بلدان هذه المنطقة، وتكون المسألة عادية. لا يقابل ذلك تحرك جاد من حكومات وأنظمة هذه الأمة لإيقاف هذه الاستباحة التي تهدر حياة مجتمعنا المسلم، شعوبنا العربية والإسلامية. يريدون أن تكون هذه مسألة مقبولة في كل أوساط الأمة، أن يكون لليهود الصهاينة وللأمريكي والإسرائيلي أن يقتلوا كل يوم، وأن يقتلوا من أرادوا قتلهم من أبناء هذه الأمة، كبارا صغارا أطفالا رجالا نساء قادة من الجنود من المواطنين من كل الناس، وأن تكون مسألة مقبولة في أوساط هذه الأمة ولا يقابلها أي رد فعل ولا أي تحرك جاد لمنع ذلك، وأن لا يكون للاتفاقيات أي قيمة ولا أي اعتبار إلا في مسألة أن يكبل بها أبناء هذه الأمة وأن يقيدون بها من أي دفاع عن أنفسهم، من أي تصد للعدوان من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي.

وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى تحبنا، والله تحبنا. كيف اللي بيصير فيه؟

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعرا وإنشادا،
1: أعرافا وأسلافا
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها فن الفنون.

0: من منابع الحكمة
1: ومن عيون الهوية
0: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
2: أيومك أم فؤادك قد تهيا، فأصبح نبض قلبك حيدريا، ودوت فيك ذكرى يوم خمل، فهل ستجيب مقدمها المضية؟
3: وتجعل نصف رجائي وانتهى آمالي، أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
0: فن الفنون،
1: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني، إعدادا وتقديما
0: سلطان السدح،
1: ويلونها إخراجا
0: محمد شرف.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، ولكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.

0: فن الفنون.
1: أهلا ومرحبا بشعبنا الصامد وجمهورنا المجاهد على إذاعة سام في فن الفنون الموسم الثاني. نحييكم سامعينا الكرام على بركة بسم الله وعلى شرف المواقف اليمنية الإيمانية التي خلتموها ولا زلتم تخطونها في صفحات التاريخ بأحرف من نور الجهاد وبركة الاستشهاد. نحييكم في هذا اليوم وفي ضيافتنا نجم يمني جهادي مبدع واسم شعري لامع أشرقت حروفه وأبياته ملاحما شعرية وقصائد ثورية حفظتها أفواهنا وارتفعت بسماعها معنوياتنا، ولا زالت ولا يزال يقدم الكثير الكثير من الزوامل الرائعة والقصائد البديعة التي ما إن نستمع بدايتها حتى نعرف صاحبها من خلالها. شدا بجميل شعره مواسيا عدن الجريحة، لا سامح الله يا عدن من باعش، ترجم بصوته وشغفه وكلماته أقوى مواقف السيد القائد في مواجهة الأطماع الغربية والمؤامرات الخارجية لاحتلال اليمن بقصيدة فريدة لا زال صداها في كل الجبهات وعلى بقايا المدرعات وفوق جماجم الغزاة، يؤزهم أزا بصوت جهوري ثوري يقول: في اليمن هذا غير وارد. وها نحن نستضيفه لنستمع منه المزيد المزيد من جديد شعره ونثره وجميل حكاياه وسجاياه. وقبل أن نتعرف على اسمه ونخوض الحديث معه، نترك الافتتاح الأول لحلقتنا بصوته وبواحدة من اختياراته الشعرية، فليبدأ وبعدها سنعود.
0: فن الفنون.
2: هل أمريكا وهل إسرائيل تنطلق من منطلق قيم مبادئ عظيمة؟ هل فيما تفعله في فلسطين من جرائم استعباد وإذلال واضطهاد وقتل ونهب والسيطرة والسطو واستهداف للمقدسات واستهداف للإنسان؟ هل في قتلها لأطفال فلسطين ونساء فلسطين واستهدافها للمقدسات في فلسطين، في قلعها لأشجار الزيتون، في سيطرتها على الأراضي، على المزارع، على البيوت؟ أولئك كل ما يفعلونه ويرسمونه شر، إجرام، فساد.
3: الله أكبر! الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! اللعنة على اليهود! اللعنة للإغاظ!
4: أصرخ واصرخ كل ما فيني، وأذان ترصد صرختي وعيون دمي في ذا الحق الفلسطيني، بتعود دولتهم وبيعودون، بعطيه دام الله معطيني. لو قالت الدنيا علي مجنون، مسرى النبي ساكن شراييني، دايم وناله يا عرب محنون، والقدس بيضة لطينها طيني، ربي خلقني بطينها معجون، بكرة بها تصعد قرابيني لله بين الليم والزيتون، بكرة انتزعكم نزع بإيديني للبحر، بكرة يا بني صهيون، يا بني صهيون.
5: لأن الشعب اليمني يعبر هنا عن أنه حقيقة هو أهل الإيمان. هذا هو الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي عندما يخذلك العرب ويتخلى عنك العرب ويخونك العرب ويقتلك العرب ويغزل أطفالك عشلاء ويجوعك العرب ويحاصرك العرب، تخرج بمئات الآلاف لتدافع عن قضية العرب الأولى، القدس وفلسطين. هذا هو الإيمان، هذا هو الإخلاص، هذا هو الصدق الحقيقي. وهؤلاء هم العرب الحقيقيون،
3: هؤلاء هم العرب الحقيقيون.
0: فن الفنون.
4: أنا اليمني يا حقد الأفاعي، شديد البأس ليث باندفاعي، أنا نار لمن بحماية حاموا، حريق لا نجاة من اندلاعي، أنا موت على الغاز أكيد، أنا سم لمن رام ابتلاعي،
3: لمن رام ابتلاعي.
4: أمد يدي إذا للسلم مدوا، وعند البغي لا تلوى ذراعي، إذا الطوفان داهمني رآني أصارعه ولا أطوي
6: الشراعي ويسقط للسماء دمي شهيدا لتبقى الدهر شامخة قلاعي.
4: فأيكم له فخر كفخر
6: وأيكم له باع كباعي. فإن حاصرتموني اليوم مهلا أذكركم بما خطت يا راعي. زرعت البن كي أسقي ضيوفي وبالأعناب خضرت المراعي. ومن قمحي ومن عرقي وكدي ملأت لزائري حمل المتاعي. وأطعمت العراة بغير من وأكرمت الحفاة بكل صاعي. وجاء النفط بالنكران لما به امتلأت بطون للجياع. لأني الشعب ثرت لأجل ديني لإسرائيل يرجون انصياعي. فجازوني بتدمير وحرق لأطفالي ومحصول الزراعي. وشنوا حقدهم بغيا وظلما. أمن أرضي يريدون اقتلاعي؟ أمن أرضي يريدون اقتلاعي؟ سأجعل سقي أرضي من دمائهم فباطنها لهم قبر جماعي. أنا للحرب مجبول وروحي أروضها كترويض السباع. بنصر الله معقود اللوائي كيوم الفتح ما اهتز اقتناعي. ومطلع النبي علي بدرا منيرا من ثنيات الوداع. وهبت لنصرة المولى حياتي وآثرت السلام بمستطاعي. أمد يدي إذا للسلم مد وعند البغي لا تلوى ذراعي. لأهل البيت في الدنيا وفائي لهم حق الولاء بالاتباع. بحب محمد والآل قلبي يضخ دمي فيسكنه نخاعي. فهم سفن النجاة وهم هداة فلا غرقي سأخشى أو ضياعي. وللحرمين سوف أخوض حربي إلى مصر النبي بالانقطاع.
7: قضيتنا الأولى هي القدس وسيكون القدس عاصمة لفلسطين رغم أمس كل إسرائيلي ملعون. لولا منصة القدس لما قامت علينا هذه الحرب.
8: ستكون قضيتنا الأولى والمركزية هي القدس.
9: أن اليد التي تعتدي على غزة هي اليد التي تعتدي على صعدة. وأن اليد التي تعتدي على صنعاء هي نفسها التي تعتدي على بيت حانون. وأن اليمنيون هم الذين سيقطعونها بسيف ذي الفقار الحيدري بإذن الله.
10: يجب أن ينحني إجلالا لهؤلاء المقاتلين، لهؤلاء المقاومين، لهؤلاء الأبطال. يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.
6: أيكم له فخر كفخري وأيكم له باع كباعي.
4: سيهزم جمعكم والنصر آت وإمعاكم بعمر كل ناعي.
6: فسيف في يميني حيدري أكر به فيأفق بالأفاعي. أنا نار لمن بحماي حاموا حريق لا نجاة من اندلاعي. أنا موت على الغازي أكيد. أنا سم لمن رام ابتلاعي. أمن أرضي يريدون اقتلاعي؟ هنا في موطن غرست جذوري وعند المسجد الأقصى يناعي. صرخت هنا تسمعوني بساح القدس حتمي سماعي.
0: يمن
11: فن الفنون.
1: صح الله لسانك شاعرنا القدير المجاهد مصطفى المحضار. أهلا ومرحبا بك في فن الفنون في الموسم الثاني. شرفت إذاعة سام والبرنامج.
12: حياك الله أخي سلطان، أهلا بك أنت معنا. إذاعة سام هذه بيتي.
1: صحيح،
12: هذه بيتي، وأحب أقول كلمتين بداية الحلقة.
1: تفضل.
12: عن إذاعة سام.
1: أهلا.
12: تقديرا لها ولدورها العظيم، إنها من أجمل إذاعات في العالم، مش في اليمن بس، لأنها هي تمثل السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله، وهي إذاعة فعل ثم قول. العمل الخيري، التحشيد، العمل الجهادي، التبرعات، بصراحة لا تضاهيها أي إذاعة.
1: أجمل شهادة نستمع لها في بداية هذه الحلقة وهذا اللقاء مع ضيفنا العزيز القدير مصطفى المحضار. نحييك من جديد وسعداء بحضورك معنا.
12: والله أنا أسعد، الله يعزك يا أخي.
1: هذه الفرصة سنحاول أن نستغلها بأكبر قدر ممكن لنستمع فيها إلى بحر الشعر المحضار الكثير والزخار بالكثير الكثير من القصائد. طبعا مصطفى المحضار مثل هذه القصيدة التي افتتح بها هذه الحلقة، وهي واحدة من كثير إبداعاته. قبل أن نتحدث معك عن تفاصيل هذه القصائد، عن الشعر اليمني بشكل عام، شعر مصطفى المحضار بشكل خاص، لأنه أنت دائما معروف مصطفى بقصائده الخاصة بلونه المتميز، تعرف قصائدك من بين آلاف القصائد. حدثنا أول الحديث عن عمر مسيرتك الشعرية.
12: والله ما أقدر أقول لك أني كنت واخترت أني أكون شاعر، ولا هذا، ما حتى أقدر أقول لك أني شاعر يعني، بس لي هواية.
1: هذا تواضع منك.
12: لا والله أني كلمة جدا، أنا أحب الشعر من زمان، من طفولتي، وكانت هواية من طفولة، وكنت أجاري الشعراء يعني، أسمع قصيدة وأكتب على نفس وزنها ونفس قافيتها. وشوي شوي بديت، كان كل ما أكتبه هو اجتماعي.
1: اجتماعي.
12: أيوة، عن الحالة الاقتصادية للناس، عن المهور الغالية، عن غلاء المعيشة، عن حتى

0: بذلك أشتي نستغل الوقت بالاستماع إلى القصائد البديعة لمصطفى المحضار. طبعا أستاذ مصطفى، أفضل أوقات الكتابة الشعرية بالنسبة لك متى؟
1: والله ما في وقت محدد.
0: أنت بتتحكم بالهاجس ولا؟
1: لا ما فيش حاجز متحكم بالهاجس في متى ما لاعت يعني اللواعج، يعني حالة ضيق، حالة غضب، حالة حزن، تخليك تكتب. مثلا عندك قصيدة فاتورة الدم اللي كتبتها عن بنت إشراق، هذه
0: إشراق البنت الذي قتلت في نهر.
1: أيوة اللي مطلع القصيدة إشراق اللي تتمنى تقع دكتورة، شنطة ودفاتر حولها منثورة، والدم يصب من ساقها المبتورة، قلبي تزلزل يوم شفت الصورة، وعيوني من قهري بكت مجبورة، وكأنها بنتي ذرفت دموع على جزمتي شرعية الدنبوع. كان ذيك الأيام كان يتحدثون عن الشرعية وأنهم جو بدعي من الشرعية، وموقف مثل هذا مجرد ما شفت الصورة في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة صغيرة في سن بنتي، في سن بنتي فعلا تألمت. فما له وقت اللي يقول لك أنا أكتب بعض القات ولا أكتب معلقات ولا أكتب الفجر ولا أكتب، هذا كله كذب. متى ما هاجت المشاعر بتلاقي نفسك تكتب، حتى إن شاء الله تقوم نص الليل من النوم تكتب.
0: جميل جدا. طيب أستاذ مصطفى المحضر، أنت لك العديد من الزوامل إضافة إلى المئات من القصائد، هل كل قصائدك أنشدت زوملت؟ هل أنت ممن يحب أن تزومل له هذه القصائد؟
1: أنا ما قد كتبت يعني قصيدة بنيت أنها تنشد،
0: يعني أنت تكتبها كقصيدة فقط؟
1: كنت أكتب وأسجل، وبعدين يصادف أني يتصل بي منشد يقول لي هذه شنشدها. أما أني رحت منشدين، ما رحت لي منشدين، واللي تواصلوا معي هم ثلاثة وأربعة منشدين، اللي هو النبهان وواحد اسمه وضاح سراج ورشاد الخزان وفي واحد رابع ما أذكر اسمه، والزوامل قلة يعني ما تعدى خمسة أو ستة زوامل.
0: لكن رغم أنها قلة إلا أنها مشهورة،
1: يعني أشهرها لا سامح الله يعدم الباعش،
0: صح،
1: ومن ثم جاء بعدها زامل عدن يا ساكنة كل عاشق، هذا اسمه الأمانة ثقيلة. وكان في قبلهم زامل قديم اللي هو إحنا أسود ربي وجنده درب حسين. وفي زوامل أخرى، ولكن أنا ما كنت أكتب لكي أعطي منشدين، أنا أكتب لأؤدي ألقيها بصوتي. وكان يجي زي مثلا قصيدة زغردي أم الشهيد اللي بطلعها كلنا بنموت هذا الكاس داير بيجينا الدور ونزور المقابر، بس من فينا الذي حظه سعيد، زغردي أم الشهيد، هذه سجلتها. وبعد فترة يمكن بعد أربع شهور أو خمس شهور تواصل معي أحد المنشدين اسمه رشاد الخزان، قال لي أستاذنك بسجلها بلحن حضرمي، وسجلها وسمعتها وكانت من أجمل ما يكون، رغم أنها يعني ما كانت للإنشاد.
0: هل تختلف القصيدة برأيك أنت؟ تختلف القصيدة إذا ألقيت كقصيدة وإذا أنشدت كزامل؟ هل يضفى إليها شيء معين، أم تعتقد أنت برأيك أنه الأفضل أن تبقى هكذا كاستمع ككلمات؟
1: شوف يا عزيزي، أنا بالنسبة لي ما أكتبه لا يصلح الإنشاد.
0: أنت تعتقد هكذا؟
1: لأن أنا المكتوب أكتب بقصد أني أديها
0: الناس يتذوقوا الكلمات،
1: أني أديها بشكل معين بطريقة معينة، ويكون إنشادها صعب سمعت، لأن الأفكار فيها يعني متصلة من بداية القصيدة لآخر قصيدة، ما يمكن تقطعها كزامل. ولكن إذا أنشدت يكون وصولها أسرع
0: بالشكل المطلوب، يعني
1: إذا أنشدوا فعلا كلهم اللي سجلوا لي زوامل كانوا أنشدوها بشكل جميل.
0: جميل، لهم التحية. من هذا المنبر لهم جميعا. وبالمناسبة أنت ممن تغنى بعدن كثيرا، ولك قصص شعرية متعددة معها، عدن أنت بعدن، عدن منارة، كل هذه عناوين لقصائد تحدث فيها المحضار عن عدن، ما سر علاقتك أنت بعدن؟
1: والله يا أخي عدن هي أجمل مدينة في اليمن، والدي وأهلي عايشين في عدن، وأنا درست في عدن، أهل عدن هم يعني من أطيب أبناء الجمهورية اليمنية، لا يختلف في طيبتهم في أخلاقهم أحد، لا يختلف.
0: أكيد
1: أصدقائي في عدن اللي درست معاهم، أساتذتي اللي درسوني، وأنا في تواصل معهم من اليوم، أحيانا بعض المكالمات تصل لها خمس ساعات، وأشوف المعاناة وأشوف التعب اللي هم فيه وأشوف. لكن عندهم مشكلة هناك في عدن، مشكلة كبرى، لأنه التحالف هذا ماكر.
0: صحيح،
1: عمل لهم التحالف، عمل لهم مشكلتين. المشكلة الأولى الانتقالي، هذا الانتقالي هذا عامل حاجز بين أبناء عدن وبين أنهم يثوروا على الشرعية الكذابة هذه، شرعية النهب وشرعية العمالة. أيوة، وشرعية عامل الانتقالي، عامل حاجز. هو الانتقالي هو عيدروس الزبيدي، هو بيدالية
0: صح
1: في سلسلة رشاد،
0: أكيد
1: العليمي، ورشاد العليمي هو
0: قفاز سعودي خارجي.
1: قفاز. فأبناء عدن وقعوا في ورطة، في من يدغدغ مشاعرهم عذر الزبيدي بنسوي وبنفعل وبتقع عدن، ولكن الشرعية هي اللي تمنع، وبنفس الوقت يقوم هو بقمعهم. يعني لما عملوا ثورة عند قصر معاشيك من قمعهم؟ قمعهم الانتقالي. فمخدوعين إلى اليوم.
0: أنت ممن يتحدث عن عدن حتى قبل ظهور هذا الزبيدي وغيره؟
1: نعم.
0: الزبيدي. وحتى اليوم يعني لك في كل مختلف المراحل وأنت تتحدث عنها وكأنك شخص يعيش بداخلها متحدثا بلسانها ليحدث الآخرين ويخبرهم بما تعيشه عدن. أول واحدة كانت لا سامح الله يا عدن من بعش، أو قد كتبت غيرها قبل؟
1: لا كتبت قبلها وكتبت بعدها. فأنا الحين الشيكم الآن تديعوا قصيدة أنت بعدن.
0: أنت بعدن.
1: أنت بعدن، هذه لما جت الحكومة، هذيك الحكومة اللي جت بالطائرة اللي ارسلوها من السعودية شحنوها بالطائرة. ديعوا القصيدة وبنتكلم عنها بعدين.
0: طيب نستمع يا محمد شرف إلى القصيدة، قصيدة أنت بعدن، ونعود لسماع قصة هذه القصيدة من ضيفنا العزيز الشاعر مصطفى المحضار.
2: فن الفنون.
3: عندما نكون عندنا عاصمة بعدن تخص الجنوبية والجنوب العربي، ذات سيادة كاملة، من حقنا أن على التطبيع وبشكل كامل، وهذا حق سيادي.
2: أنت بعدن. أنت بعدن. من بعد ذاك الفل والمشموم والكاد تدخل عدن وكأنك اللي دخلت بيارة، يوم المجاري والقمايم بطنها بادي، والسيل شلشلها ومن حارة إلى حارة. لا كهرباء، لا ماء، لا رايح ولا غادي، وحشة تقشعر بالبدن يا خسق شعارة. حتى المساجد كنت ترى شوقي لؤي فادي، واليوم قدهم بولهب بوجمر بونارة، وافكار ما هي بدين آبائي وأجدادي، وافعال ما يلقي كماها اللي بزنارة. الناس مكروبة ومرعوبة ولا شادي، عادوا يدندن في عدن ويداعب أوتارة. أسمع نواح، أسمع نواح أسأل، يقولوا صار شي عادي. أنت بعدن غاب الفرح وانقطعت أخباره، الأب يصرخ ابنتي والأم أولادي، الأب يلطم جبهته والأم منهارة، البنت خطفوها سكر خرجوا من النادي، وأخوانها جتهم في ميدي بالخطا غارة. انت بعدن ايش الذي لقيتوه ببلادي؟ الراضي بالمحتل بايرضى على عارة، ساعد السنة وانا بذل اجري قفازادي، سلت معونة شلها من ايد غدارة.
4: منه الامارات الشقاء،
2: منه الامارات الشقاء، والمهلكة حادي ينهب في خيرات الوطن ويهدى ثارة. الكل هاني والزبيدي محسن وهادي، باعوا شرفنا بدرهم الغازي ودولاره، فرقة وعداوة بيننا كلين في وادي، وحكومة تكرتن يسوقوها بطيارة. تبكي عدن من جرحها وتصيح وتنادي، يا صنع على غيب أبو جبريل وانصار.
5: فن الفنون.
0: صح الله لسانك.
1: الله صح بدنك.
0: هذه القصيدة الرائعة لضيفنا العزيز مصطفى المحضار. كالعادة يعني نستمع إلى كل قصيدة فنستمتع بما فيها من الكلمات ونتذوق كل بيت على حدة. حدثنا كما قلت سابقا، أنت قلت قبل ما نستمع القصيدة أنك ستحدثنا عن قصتها، ما الذي دفعك لكتابة هذه الأبيات وهذه القصيدة؟
1: القصيدة أنا تكلمت فيها عن معاناة الناس في عدن من ناحية الكهرباء، من ناحية كل شيء. ثم حاولت أني في آخر قصيدة يعني أكشف سر، قلت لك أحد الأسرار الانتقالي.
0: الانتقالي.
1: الانتقالي كذبة، الانتقالي وهم كما قال السيد عبد الملك بدر الحلي. الانتقالي دغدغ مشاعر الناس وعايشهم معيشهم في وهم وما استفاقوا، لأن في عاد معك عمود ثاني اللي هو للأسف أقولها الحبيب علي الجفري. الحبيب علي الجفري.
0: ليش أنت تعتقد أن له علاقة بالانتقالي وهذا اليمن؟
1: الحبيب الجفري هو كلهم عيال الإمارات يا أخي. وهم عايش في الإمارات. شوف الحبيب علي الجفري وين جالس في الإمارات. أنت دحين بعد شوي بقول لك دي قصيدة محبة. لأني أنا كنت أحد بريدي الحبيب علي الجفري ومن أحد محبيه ومتابعيه. فلما حصل عدوان كنت أبحث في القنوات، أبحث في اليوتيوب، أبحث أشي شوف رد فعله إيش، يعني إيش قال عن العدوان. انتظرت حتى بعد العدوان بشهرين أو ثلاثة ظهر الحبيب علي الجفري على إحدى القنوات الصوفية في فعالية صوفية في السودان،
0: تمام،
1: وجاب كلام صادم جدا. كان نص الـ نص الـ نص حديثه الأول اللي قال فيه أنا أحب اليهود، أنت أيوه. بتسمع العبارة هذه في القصيدة
0: صحيح.
1: ونص حديثه الباقي يعني كان يتكلم بحقد وغل عن عن الشيعة وعن الزيدية، كيف تحب اليهود، وقال أنا أحب اليهود وأكره احتلال المحتل منهم، بينما أخوتك من المسلمين تتكلم عنهم بهذا الغضب وهذا الحقد بدون يعني ما ترك لهم عذر. فكانت هذه أول صدمة. ثاني صدمة لما استضافوه في قناة إماراتية وقام يشهد شهادة زور ويقول إن أنصار الله الحوثيين قتلوا أخواني وقتلوا أولاد عمي وقتلوا أبناءنا وقتلوا أخواننا في عدن. هل هو شاف بعينه شهادة زور؟ فهذا خلاص عرفت على طول أنه مطية لآل زايد، محمد بن زايد مطية. والعلمك هذا الصنم المسمى الحبيب علي زين العابدين الجفري هو الشق الثاني من تخدير الناس في الجنوب،
0: صح؟
1: لذلك أنا فردت له قصيدتين، قصيدة اسمها الخرق والسيف، إن شاء الله بدعوها في هذه الحلقة المباركة، وقصيدة اسمها محبة. وفضحته فيهن ثنتين، والغريب أنهم انتشروا في حضرموت انتشار النار في الهشيم، ويتواصلوا مع الناس من كل مكان في حضرموت ويقولوا القصيدة لاقت قبول، القبول من الله.
0: الخرق والسيف ولا محبة؟
1: الخرق والسيف، هو لأنه كان يتفاخر بالعمامة، قال هذه الخرقة ورثتها عن أبي عن جدي عن عن عن, عن رسول الله، فأنا سميتها الخرق والسيف.
0: الخرق والسيف،
1: أن الخرق الحالة ما تكفي، لازم كل واحد موقف فعال مؤثر. مهم ما لهم أي موقف، هم يجمعون التبرعات للطلبة اللي درسوا في رباط تريم وفي دار المصطفى ورايحين جايين إمارات.
0: نسمع الخرق والسيف،
1: اسمع محبة.
0: محبة،
1: وشغل قصيدة محبة
0: وبعدين الخرق والسيف.
1: نعم.
6: فن الفنون.
7: ذكر المحبوب صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى قلبك، أعظم المحبوبين من خلق الله كلهم. عندما تسمع اسم محمد ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم؟ ماذا يحرك في قلبك؟
8: للموالد كان قلبي شرودي، كل مولد منك أسمع فرايد بكفصاحة قشعرت لي جلودي، بالمدايح والخطب والقصايد في الحبيب المصطفى يا ورودي، انفحي ع كل عاشق ورايد، قل ما الدنيا بمثلك تجودي، بالمحبة يختموا لك شهايد، قلت ذا لي بايفكوا القيودي، بايقع للحق هادي وقايد، في زمن فيه البواطل تسودي والفتن متربصة كالمصايد. شنوا العدوان وإحنا رقودي، غدر قده طبعهم والعوايد، حقد صهيوني يفت الكبودي، هسمعوا الجفري بوقت الشدايد.
9: هذا قال نحب اليهود، أي نعم أحب اليهود،
8: حسبك الله. قلتها في سجودي، قلدك ربي جميع القلايد، ما كأنك من عبود العمودي، جاي من جدة لأبو ظبي عايد، وين زهدك يا سمين الخدودي، يا معبى ضغط مثل الوسايد، لو عذرتك تنقطب من زنودي، ما لقينا معذرة للمحايد، اليهودي من تولى يهودي، يا علي جفري على مهت زايد، بيناتي في المصاحف شهودي، بيناتي في المصاحف شهودي، وانت غردك البقش والموايد، حقدهم جاء من قديم العهودي، بالعداوة جاهروا المكايد، يبغضوا ياسين سر الوجودي، كم تجنوا عن نبي في الجرايد، دامك وياهم أحبة سدودي.
10: خرقتك هذه الخرقة الهمامة،
8: خرقتك دي سمسرت بالعقايد، عارين داله جبين الجدودي، ما لها شي منفعة أو فوايد، غير حفاظة لجندي سعودي، ولا يتقحش بها ابن زايد، غير حفاظة لجندي.
2: ولا يتقحش بها ابن زايد،
0: ولا يتقحش بها ابن زايد مثل ما قال المحضار. هذا السلخ الشعري نسميه سلخ. نسمع الخرق والسيف.
1: نعم.
5: فن الفنون.
11: قلت له كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت.
2: قال أبو هاشم ألف لام ميم، من وعاها عد له عمر ثاني، تلك آيات الكتاب الحكيم، والمنابر أجروها الغواني، المنارة بتناثر هشيم، والمنايا مقبلة والهواني، يا الحضارم قاموا أهل الرقي، ما كفى من نوم حلو الأماني، الإماراتي يهودي لئيم، والسعودي بقرة الأمريكاني، ما أتوا لأجل الهوى والنسيم أو لأجل الدان هو الأغاني، جو طمع في بحر يلطم لطيم، ما لك إلا فقرها يا اليماني، والذهب في كل حيد وصريم، يحسدوني يوم ربي عطاني، ودهم جسمي مقطع سقيم، والجزر حقي لهم والمواني، ودهم أبطي وليلي ظليم، عبد راضخ تحت من هو غزاني، ليه دار المصطفى كالعقيل، وين فرسان الوغى والطعاني، إن غزاكم كل كافر أثيم، إيش عديتم صحون وصواني، دفها وانشادها والنديم، عالسماور لا سماع الأذاني، عذت بالله السميع العليم، مال بن زايد حنش في ثباني، الخرق أصبح وباها وخيم، من توارثها العجول السماني، ذي علفها من بليس الرجيم، منها أمة محمد تعاني، العمامة فوق راس الغشيم، تشبه البندق بظهر الجباني، النقاء طبع السوي السليم، ما يطيق الذل حتى ثواني، والمروة شرعنا من قديم، فعل ما هي قول بس باللساني، الفقيه المقدم يا تريم، ما كسر سيفه يريد التواني، ما يبى الجنسين فيك حريم، في البيوت مخفرة ما تباني، ربنا يحيي العظام الرميم، لو بعثه الله في ذا الزمان، والدواعش عثرانا تهيم، والأعادي حوقوا عمكاني، كانوا هلا في المتارس مقيم، يصرخ بملء الفمي والجناني، نش شجاع ابن الشجاع الكريم،
12: من بغى بطل المجنة لقاني،
2: من بغى بطل المجنة لقاني، لا وربي فاض كيل الحليم، ما يهدون القبب على المباني، أو يحشون الرقاب بشريم، والرؤوس مدنيات ودواني، وانصبح مليون فينا يتيم، على الأرامل يطلقوا كل زاني، شي بواسل يفتحون الجحيم، في عيون اللي طغى ما يراني، كل صرخة منهم كالهزيم، كل نظرة مثل طعن السناني، الرجال اللي خطرها عظيم مثل أبو حيدر وطاها المداني، أو كما الملصي ضرمها ضريم، نار أعمت من بغدره رماني، ذوقه مر العذاب الأليم، واجبره يندم يعض البناني، شي قيادة عالصراط القويم، مثل أبو جبريل صدق وتفاني، ذي كلامه ينصعك في الصميم، جسد القرآن حرف ومعاني، يا حبايب باللباس الحشيم، عالكتوف الأخضر الطيلساني، كيف ما تمطر وهي ما تغيم، للجهاد الله ربي دعاني، انطمر فوق العتل الزنيم، هدد وجودي وألغى كياني، خنجره دامي ووجهه دميم، لا وسط بيتي تعنى وجاني،
12: الخناجر
2: الخناجر دي وجعها كظيم، ما لها رادع سوى الهند واني.
5: فن الفنون.
0: وهل يستحقون ذلك؟
1: نعم يستحقون يا أخي العزيز. نحن مشكلتنا لعبوا بنا الجماعة هذولا، واحد يلعبك من جانب الدين وهو الحبيب علي الجفري هذا الصنم، والصنم الثاني عيدر الزبيدي، يدقدق مشاعر الناس انه بتكون كهرباء عندنا في عدن ومشروع مياه وبنفتح بولات وبنجد فرص عمل لكل ابناء الجنوب، ولكن العقبة الوحيدة هي الإصلاحيين، هي الشرعية، والصبح وهو جالس يضرب تحية ويعطي التمام لرشاد العليبي، فهذه كذبة. القصيدة اللي كتبتها طبعا بنجنوب عارفين، لكن والله ما لهم يعني، شوف كل انا شوف كل ابناء المحافظة الجنوبية والله مغلوبين على امرهم.
0: صحيح،
1: لانهم عاشوا منذ 94 حتى 2015 مأساة مأساة مأساة شديدة، واول ما ظهر بصيص النور بدخول انصار الله الى عدن عام 2015 انا كنت ذيك الايام في مقر عملي، وكنت أتابع قناة المسيرة وشفت رجال المسيرة بارك الله فيهم كيف دخلوا أمنوا عدن. أول شيء كان أول شيء يعني كان يشكو ابن عدن إن كل حتى البقالات والمتاجر مغلقة بسبب الخوف، المتهبشين والدواعش في كل مكان. اللي حصل إنه أنصار الله أمنوا أسواق، أمنوا الشوارع، فتحوا المتاجر، فتحوا المحلات. وكان من أكثر المشاهد العالقة في رأسي من قناة المسيرة إنهم فتحوا أبواب المؤسسة الاقتصادية العسكرية وقاموا بتوزيع كل الطحين والسكر والزيوت اللي فيها مجانا للناس. كان الناس يقفون طوابير وهم بكل كرم وحب يعطوهم إياها بدون إذلال، بدون إذلال مثل الإذلال اللي حصل الآن. ظهر بصيص النور هذا، بدوا الناس يستبشروا بالخير ولمسوا يعني الشرف
0: الإحسان
1: والإباء والإحسان في رجال المسيرة وحسوا بالأمان. ما في ثلاث أيام إلا انفجر العدوان،
0: بدأت الغارات،
1: بدأت الغارات بعد ثلاث أيام عشان يحطموا هذه الصورة الجميلة، وادخلونا أدخلوا الجنوبيين إلى اليوم
0: دوامة البيع والشراء،
1: في دوامة البيع والشراء. والجنوبي للأسف الجنوبي إلى اليوم هم يجروا خلف اللقمة كما قلت في القصيدة، ثامن سنة وأنا بذل أجري قفازادي، سلت معونة شلها من إيد غدارة إلى اليوم في هذه السنوات، وهم خلاص همهم اللقمة
0: ومعدومة
1: وما فيش أمان. ومع ذلك لا زالوا متخوفين من الانفتاح على الأخوة في أنصار الله، وبسبب هذا الصنمين الحبيب علي الجفري الذي يطلع في التلفزيون ويشهد شهادة زور ويقول قتلوا أنصار الله والحوثيين، قتلوا أبنائنا وأخواننا، وأيدر الزبيدي من جنب. وأنا أعتقد أن هذا هم أكثر من أضر الجنوبيين،
0: لا سامحهم الله ولا سامح الله من باع عدن وكل الجنوب.
1: ولذلك بتشوف انه كل قصايدي ملقمه باسمائهم، هذه قصايدي عندك انا في الملف. يعني صبنتهم تصبيل.
0: هل تعتقد ان هذا انهم يستاهلوا هذا كله؟
1: اكيد، وايش يستاهلوا اكثر من هذا
0: واكثر.
1: نعم،
0: قصيده لا سامح الله يا عدن من باعش، هل هي اول قصيده تنشد لك؟
1: نعم، هذه في 2016 في بدايه العدوان. اول زامن انا كتبتها وسجلتها طبعا. وبعدين عبد الخالق النبهان لما سمعها بصوتي في الإذاعة اتصل بي وطلبها وعطيتها إياه وأنشدها بأجمل ما يمكن.
0: أنشدها كامل أو أجزاء منها أبيات؟
1: لا، أنشدها كاملة.
0: كاملة.
1: نعم.
0: إذا نسمعها ونعود لمواصلة الحديث.

0: فن الفنون.
1: ولا زال هذا الزامل بمكانته بجماله مصطفى المحضار يتحدث عن عراقة الحرف اليمني وأصالة اليمني، كان شاعرا أو مقاتلا أو في كل الميادين، مجاهدا حاملا هم بلده، مترجما لكل معاني الإباء والشموع. وها نحن اليوم نعيش نفس التجربة لمواجهة عدوان غاشم. أنت كتبت هذه القصيدة في بداية العدوان كان تقريبا
2: صحيح.
1: اليوم اليمن بدأ عليها عدوان، لكن من من يقولوا المحرك الأساسي للعدوان السابق على اليمن يعني أمريكا وإسرائيل رأسا اليوم. أنت واجهت العدوان السابق بكلام شعري نافذ ترجم ما قاله السيد القائد، واليوم أنت حاضر بشاعريتك وبوطنيتك. ما رأيك بهذا العدوان الأمريكي اليوم؟
2: العدوان الأمريكي هذا خروج الأصيل من خلف الستارة واختفاء الوكيل. كانوا يحاربون بالوكالة عن أمريكا طبعا، السعودية والإمارات، وعن بريطانيا. فظهروا أمريكا وبريطانيا ونقول له بيا مرحبا بكم، والله إن الشعب هذا في شوق لقتالهم والله.
1: أي والله.
2: والمرحلة الجديدة هذه ما عادي محتاجة يعني وعي، الحمد لله الشعب كله واعي.
1: صح.
2: اللي حصل في فلسطين هذا فضح الأمور كلها، فضح المخبى، فضح المستور. يعني أنا معي أصدقاء في مصر شاركوا لي فيديو مرة شفته، في واحد مصري يدخل لي يكلمك عن المقاطعة اللي تحدث عنها السيد الشهيد القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي، يدخل يصور الأدراج اللي فيها البضائع المقاطعة.
1: تمام.
2: والله الغبار عليها في مصر.
1: أيوة.
2: الغبار عليها ما حد يشتريها.
1: هذا حاليا أو زمان؟
2: هذا حاليا الآن.
1: أيوة.
2: بعد اللي حصل بعد بعد حرب غزة. يمكن كل يوم يصور رابع يوم لقي كنزة بيبسي، هذا القارورة الكبيرة يسموها كنزة في مصر.
1: أيوة.
2: ناقصة. والله يقول كذا، والله قال معقول مصر يشتراها؟ ده أكيد يا سعودي يا إماراتي، يعني سعودي أو إماراتي في مصر اللي يشتراها
1: الوحيد يعني الذي عدم طبيعي.
2: يا أيوة. يعني أقول لك شفت المقاطعة اللي حصلت في مصر واللي حصلت في دول كثيرة، في الكويت، في الأردن. المرحلة هذه كما قالوا مرحلة كشف الحقائق
1: فعلا،
2: أصبحت الحقائق مكشوفة يعني ظاهرة عيانا بيانا
1: فعلا،
2: شمس واضحة.
1: لا يمكن. تعتقد أن التحالف الجديد اليوم بقواته الجديدة بالمتحالفين مع بالمنضوين تحته يقدروا يحققوا شيء في اليمن؟
2: أصلا يا أخي الله يحفظك، الطائرات اللي كانت تقصفنا 9 سنين كانوا الطيارين أظنهم إسرائيليين أو أمريكيين، وكان السلاح أمريكي، فما الفارق يعني إن تجي أمريكا بنفسها ولا عبر وكلاءها، نفس الشيء يعني، ولن يجدوا إلا الخيبة والفشل.
1: طيب لو أسألك سؤال في الشعر والفن الشعبي اليمني،
2: تفضل.
1: هل له أهمية تعتقد من وجهة نظرك في هذه المراحل؟
2: كانت أهميته زمان أكثر من الآن.
1: واليوم؟
2: اليوم يا عزيزي المشاهد تعبر. كان زمان المحارب يروح المعركة ويروح يكتب قصيدة يصف المعركة، وكأنه
1: يخبر الناس ماذا حصل،
2: كأن تراب النقع فوق رؤوسنا، وكان هذا الأبيات يصف المعركة للناس فيندهلوا من وصفه وهم ما رأوا المعركة. الآن السوشيال ميديا ما خلى شيء. السوشيال ميديا شوف أمامك عين بيان بالبث المباشر.
1: صحيح.
2: الالتحام من مسافة صفر في فلسطين في كل مكان.
1: مع ذلك
2: فدور الشعر الآن أصبح له، يعني زمان كان الشعر ديوان العرب، الثقافة والسياسة والكلام عن الحروب كلها بالشعر، يصب بالشعر. الآن الشعر أصبح له دور مساند، أما المهمة الأكبر هي الإعلام،
1: تحفيزي تشجيعي.
2: نعم، تحفيزي تشجيعي، أما المهمة الأكبر هي للإعلام. وأصبح كل شيء، وليش أقول لك كل شيء أصبح عيان بيان، يعني لدرجة أن المقاطعة هم في مصر لا قرأوا ملازم ولا يعرفوا أنه السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه من قبل 20 سنة تكلم. صح. عن المقاطعة، لكنهم من أنفسهم انطلقوا. الشعب المصري، الشعب المصري يقول أنا كنت أشوف المنشورات في المجموعات المصرية كلها قاطعوا كذا، والمنتج الفلاني والمنتج الفلاني، وهذا المنتج أيضا تبع اللي ما يتسموش، يسمون السرين اللي ما يتسموش.
1: أيوة.
2: وهذا أيضا قاطعوه، وهذا يعني بدون ليش. السبب هو
1: الوعي
2: الذي حركته وخرجته من دفائن العقول المشاهد هذه، والسوشيال ميديا فضحت كل شيء،
1: أصبح الحقيقة اليوم أكثر وضوحا.
2: صحيح.
1: إحنا في اليمن الحقيقة واضحة أيضا، لكن ربما خاصة في اليمن، اليمن لها خصوصية بانتمائها ربما لأصلها العربي، بتمسكها بجذرها الشعري والحكمي والثقافي، تجد للشعر مكانة خاصة، والفن الشعبي اليمني له مكانة إلى اليوم. مثلا ستجد الشاعر ربما يتلقى الناس منه ما لا قد يتلقونه من غيره، وربما يستوعبون منه ما لا يستوعبونه من غيره، حتى من المشاهد نفسها. ولهذا تجد مجرد ما يسمع أول بيت اليمني يستمتع وهو يستمع إليها ويعتبرها شيء مميز.
2: صحيح.
1: طيب، أنت قلت للتحالف السابق الذي فكر باحتلال اليمن في اليمن غير والد.
2: نعم، وهذه عبارة السيد عبد الملك بدر الحوذي حفظه الله، والقصيدة استمدت قوتها من هذه العبارة.
1: اليوم إيش تقول للتحالف اليمني؟
2: اليوم أقول للتحالف نفس الكلمة. في اليمن هذا غير وارد.
1: غير وارد.
2: وهم أساسا أنا بقول لكم متخوفين. حتى خطواتهم مترددة.
1: صحيح.
2: وتحالفهم تحلل قبل أن يكتمل. انتهى قبل أن يكتمل.
1: وفعلا اليوم أمس، يعني بالأمس القريب قبل أيام، أمريكا قصفت لوحدها، يعني وكأنهم كل من دخل معهم هرب.
2: وبعد ما هددوهم قالوا يستهدفوا المراكب البريطانية والأمريكية، البريطاني انسحب.
1: طيب، نحن ننوه للسادة المستمعين الكرام في كل مكان أنه هذا اللقاء الجميل والشيق بما نستمع عليه من أبيات، بما نستمع عليه من هذا الإبداع الشعري للأستاذ مصطفى المحضار، سنحرص أن نستغل الفرصة هذه ليكون له جزء آخر من هذا اللقاء وحلقة قادمة في الأسبوع المقبل إن شاء الله، لأن الوقت يداهمنا في هذه اللحظات. سنستمع إلى قصيدة الختام، وبعدها نعدكم بلقاء في الأسبوع المقبل في نفس الموعد من فن الفنون في الموسم الثاني. ما الذي نختاره لختام هذه الحلقة أستاذ مصطفى؟
2: سمعهم في اليمن هذا غير وارد.
1: في اليمن هذا غير وارد، خير ختام لهذا الجزء الأول من لقائنا الجميل والمتميز مع الأستاذ الشاعر الكبير مصطفى المحضار. شكرا لك، وتحية لكل جمهورنا العزيز الذي يهوى الاستماع إلى مصطفى المحضار وإلى كل الإبداع الذي نقدمه في فن الفنون. لك الشكر والتحية مصطفى المحضار.
2: شكرا.
1: إليك يا مخرجنا العزيز محمد شرف.
0: لن نقبلك شعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
3: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع، طريقنا سمح ولا منها رجوع. وتقال هلكم خير قايد في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن هذا غير وارد.
3: الله سقانا من المزن عذب الشراب، وما لقينا الزاد بنوكل تراب. وان تدفنونا تحت اكوام الخراب، يطلع لكم مليون مارد. في اليمن هذا غير وارد. ما يقصف من الجو حد غير الجبال، اللي في ساحات البطولة ما يبان. الأرض أرضي كلها وهنا الرهان، يا جيش متهالك وشارد في اليمن هذا غير وارد. من خزيكم من عاركم أين الفرار، يا العالم المتفرج بدون أي قرار. يا ويلكم فرواح الأطفال الصغار اللي يزهبوها بدم بارد في اليمن هذا غير وارد. احنا في كتاب الله ذولاك الرجال،
4: احنا يد واحدة نقمع الفعال والطائرة والسوانيف. احنا صامد والله ما قد اصطبح، صامد والله ما بيجي حاجة في البيت، صامد انا وغيري مشلانا يا دمور. حرم عليك الوطن
3: بالبأس والقوة، خلقنا للقتال. بكرة ندوس انوفهم تحت النعال، سلمان هو عيال زايد في اليمن هذا غير وارد. هاتوا جيوش مأجر لكم بالنقود، وهنا مقابرهم هنا يمن الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود، لو ما بقى في الكون واحد في اليمن، هذا غير وارد.
0: في اليمن هذا غير وارد.
5: قدمت لكم إذاعة سام
6: فن الفنون.
5: فن الفنون، البث الأول
7: 10 كل جمعة،
5: ويعاد
7: 11 وعند 1 ليلة الأحد، لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البدو. الإبداع
5: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
7: رقم البرنامج
5: 781-111-991.
7: الرقم مرة أخرى
5: 781-111-991.
6: فن الفنون.
8: سام اف ام 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
9: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
7: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
9: نعم، على مسؤوليتي أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
7: على مسؤوليتي.

0: نحييكم عبر أثير إذاعة سام صوت المحور من اليمن، ونرحب بكم في مساحتنا الأسبوعية المتجددة على مسؤوليتي. من يتأمل مسار معركتنا الوطنية والإيمانية يعلم تماما أن النصر لا يأتي إلا من عند الله العزيز الحكيم، وأن ثبات هذا الشعب وتوكله الصادق على ربه هو السر الذي أذهل العالم ورسخ سيادة اليمن وحريته. اليوم ونحن في 29 من سبتمبر نعود بذاكرتنا إلى شواهد حية تنطق بحجم ما تعرض له شعبنا. ففي مثل هذا اليوم وعلى مدى سنوات متتالية ارتكب العدوان جرائم مروعة استهدف فيها بيوت المواطنين في مأرب وحجة وحصن الضفير الأثري عام 2015، وضرب المسافرين في الطرقات وعمال المياه في صعدة، ودمر الأسواق والمنازل في تعز والحديدة والجوف والشبوة حتى العام الماضي. لكن العجيب والمفضوح في هذه المعركة لا يقتصر على الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي ومن يتحالف معهم أو من يتحالفون معه طوال هذه السنوات، بل ما يرافق هذه الجرائم من محاولات تنصل وتهرب من المسؤولية. ونتابع جميعا ما يطرحه العدو وأبواقه من كذب وتضليل إعلامي مكشوف عندما يخرج طيران العدوان الحربي السعودي من قواعده العسكرية المعروفة للجميع ليقصف الأسواق والمزارع والجسور ومنازل المدنيين، ثم تخرج أبواقه الإعلامية لتصنع مسرحية هزلية وتدعي أن من شن هذه الغارات هم مرتزقته في فنادق الرياض. يريدون بوقاحة تحويل القاتل الحقيقي إلى طرف بريء، وفي بعض المناسبات والمنعطفات يريدون أن يلبسوا المجرم القاتل ثوب الوسيط الحريص على دماء اليمنيين، وقاحة لن تجدوا لها مثيل في أي زمان أو مكان. وهنا يأتي دورنا جميعا في الوعي والبصيرة الإيمانية التي يجب أن يتسلح بها كل فرد منا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. عندما تسمع أي شائعة أو خبر مضلل اسأل نفسك فورا، لماذا يقال هذا الكلام في هذا التوقيت؟ وما الذي يريد العدو تحقيقه من وراء هذا الكلام؟ العدو عندما يفشل في جبهات القتال يلجأ للشائعات ليشق جبهتنا الداخلية ويضعف معنوياتنا ويقصف أدمغتنا. يفرض علينا الواجب القرآني ألا نكون منافذا لكذب العدو، وأن نكون حراسا للوعي، نفهم مخططاته ونكسر شوكته ولا نتيح له أي فرصة لتحقيق أهدافه الخبيثة. في حلقة هذا الأسبوع سنفكك سويا الحملات التضليلية بأسلوب واضح ومباشر. سنستعرض وإياكم مقاطع وتسجيلات لإعلام العدو تظهر الزيف والتخبط في مواقف العدو، ونسترشد بتوجيهات شهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، لنعرف جميعا كيف نحمي جبهتنا ونحقق معادلة النصر الكامل. وقبل أن نبدأ بفقرات هذه الحلقة نذكر متابعينا الأفاضل أن بإمكانهم المشاركة والتعبير عن رأيهم عبر الاتصال على رقم الهاتف 01-322-653. الرقم هو 01-322-653، وستكون النصف الساعة الأخيرة من وقت البرنامج متاحة لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، لأن البرنامج برنامجكم وإذاعة سام هي إذاعتكم ومنبركم، وهذه المساحة على مسؤوليتي ومسؤوليتكم.
1: على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
0: إذن وإحنا نتابع هذه الأيام المستجدات والأخبار وتصعيد العدو السعودي لعلكم تابعتم وسمعتم وقرأتم وشاهدتم أن هناك غارات يومية. اليوم كان هناك غارات مكثفة على محافظة صعدة وغارات على محافظة تعز وعلى بعض مديريات محافظة الحديدة، وهناك غارات عدوانية على محافظة عمران. هناك استهداف وتصعيد ممنهج للعدو السعودي في عدد من المحافظات اليمنية، غارات مستمرة وقصف مكثف للأدمغة، قصف مكثف للأذهان، قصف مكثف للوعي. بتقولوا لي إيش القصف المكثف للذهنية والوعي والأدمغة؟ بقول لكم أكيد وأنتم تقرأوا أو تسمعوا أو تشاهدوا أخبار العدوان على بلادنا، ربما يجي مرجف هنا أو هناك بوسائل الإعلام أو بوسائل التواصل الاجتماعي يقول لكم أنه خلاص السعودي الآن يعني بيدخل إلى المحافظات اليمنية وبيسيطر وبيوصل إلى صنعاء، وهذيك الخزعبلات اللي أنا عارف طبعا أنه كثير منكم ما عاد يصدقوهاش، وأنا عارف أن كثير منكم ما عاد تنطليش عليه. بس بتلاحظوا أنه بالفترة الأخيرة العدو عبر أبواقه يتكلم على أنه هناك جاهزية كبيرة لما يسمى بين قوسين يعني بجيش الشرعية على ما يسموه، مع أنه ولا مرة من بداية هذا العدوان شفنا حاجة اسمها شرعية، وإحنا اللي شايفينهم مجموعة من المرتزقة المجندين لدى العدو السعودي، ومن تدير هذه المجاميع هي السعودية وضباطها وجنودها وغرف عملياتها. ربما تسمعوا أخبار يقول لكم أنه طيران الجيش الوطني، وهذه طبعا أكبر نكتة سمجة قد علقنا عليها في حلقة الأسبوع الماضي، ومش غلط أنه نزيد نذكر أنه إحنا لما نسقط الطائرات إحنا ما نسقطش طائرات مكتوب عليها ميد إن أليمي، ولا نسقط طائرات مكتوب عليها ميد إن دنبوع، لا نحن نسقط طائرات مكتوب عليها ميد إن سعودي تابعة للسعودية، تابعة لسلاح الجو السعودي. احنا ولا مرة قصفنا او اسقطنا طائرة وطلعت هذه الطائرة يعني مثلا رقاصة تشبه معمر الإرياني، لا طائرة سعودية. كل الطائرات التي تم اسقاطها داخل اراضي الجمهورية اليمنية هي طائرات سعودية، وهي تؤكد ان من يقوم بالقصف، من يقوم بالاستهداف، من يرتكب الجرائم، من يرتكب المجازر هو العدو السعودي. لكن النقطة الاكثر حساسية هي الحديث عن العمليات الأمنية. يكثفوا من الحديث بشكل متواصل ومستمر في قنوات المرتزقة وفي صفحاتهم وحساباتهم أن هناك عمليات أمنية متتالية يومية مستمرة، عمليات أمنية في السبعين، اغتالوا مش عارف من فوق السيارة، ضربوا مش عارف من هو خارج من معسكر مدري وين، ضربوا مش عارف من وهو جاي اتجاه الرئاسة، استهدفوا سيارة فيها قيادات، اغتالوا القائد الفلاني في تعز واستشهد القائد الفلاني في العاصمة صنعاء واستهدف القائد الفلاني في محافظة مأرب. هذا الحديث عن العمليات الأمنية هو منهج الشائعات الذي يسير عليها العدو من أجل يوهم السذج وخفيفية العقول أنه العدو متفوق أمنيا وأنه جبهتنا منهارة أمنيا وأنه الأمور يعني صارت لصالح العدو وأنه الوضع كله بمصلحة العدو، وأي تحريك وأي إخراج لبعض المثيري الشغب أو مثيري الفتنة أو من يريد أن يخرجوا ليكلفوا بأعمال أمنية هو الآن يمهد لهم الجو إنه الأمور سبور وإنه الدنيا عوافي وسلامات وأنتم اللي خرجوا بس والأمور طيبة وقد ضربنا ذا وقد استهدفنا منظومة الاتصالات. إحنا طبعا لو نراجع أنا وأنتم وبسياق الحلقة بنعمل مراجعة سريعة على الإنجازات اللي حقق العدو من 2015، كم اغتال قيادات طبعا اغتالهم إعلاميا ها، وكم ضرب غرف سيطرة قيادة وسيطرة طبعا ضربها في جبهة الفيسبوك، في جبهة تويتر، في جبهة إنستا، في جبهة تيك توك، وكم قد دخل لمحافظات وأسقطها من تباب إلى مرتفعات إلى جبال إلى محافظات بأكملها سيطر عليها العدو. بس طبعا هو ما سيطر عليها إلا بالفيسبوك وبتويتر وبمنصات التواصل، وبالدليل أنه لما بدأت المعركة في الساحل الغربي كان العدو بالفيسبوك متفوق علينا، كان العدو في تويتر متقدم بكثير، كان باقي شوية ويسيطروا على يعني 70 وحدة وحواليها. أما في مجموعات الواتساب والتليجرام كان العدو قد دخل في الجراف الحصبة، قد شل صنعاء والحديدة، وقد هو يدير ميناء الحديدة. لكن على أرض الواقع كان رجال الرجال والأبطال الشرفاء الأحرار الأوفياء، قواتنا المسلحة والمجاهدين الأبطال هم من يجتازون على قول المرتزقة واعترافهم بنفسهم نسق تلو النسق، ودخلنا جبهة تلو الأخرى واستعدنا، لن نقول أسقطنا لأننا لا نسقط بل نستعيد ونحرر المديريات والمحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة العدو. إذن لما تعمل مقارنة تجي تشوف الواقع والادعاء، أو بالأصح تشوف المعركة في ساحة تويتر وفيسبوك وتشوف المعركة في أرض الواقع، تشوف فرق كبير. لما نكون متسلحين بالوعي ولما نكون فاهمين أنه هذا العدو منتصر ومتقدم ومحقق إنجازات على السوشيال ميديا، يعني على منصات التواصل، يعني إنجازات أونلاين. طبعا قبل ما أدخل الاستديو شفت صورة والله العظيم مضحكة مضحكة، أنه قالوا العليمي اجتمع مع محافظي المحافظات عبر تطبيق الزوم. يعني ذا بالله عليك ذا الحين يقود معركة بالزوم والعصيد والمرق، ذا بالله عليك يقود معركة أونلاين. عادوا قبل كم يوم كان قالوا يدعي لي مش عارف إيش للنفير والفحير. طيب وين يعني بيعمل غرف استقبال بالريسبشن حق الفندق؟ اللي يروح ينضم معاهم وين يروح ينضم؟ وين جبهاتهم؟ ينضم أونلاين، يسجل معاهم أونلاين، يعبي بياناته وبعدين بيتصلوا له بالعطلة الصيفية. ولا لما يخرج لاعب يدخلوا لاعب بداله بالألعاب، لأنهم أدمنوا على المفراغة والشغل فوق التلفونات والإنترنت 24 ساعة، فأصبحت هذه جبهتهم. عشان كذا أنا يعني حبيت في حلقة هذا الأسبوع أنه نكون مركزين بشكل كبير على الشائعات التي يروج لها العدو، وعلى الإدعاءات وحملات التشويه الإعلامية. وبنبدأ أول يعني أول فقرة بحلقة اليوم لما تحدث به شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وهو يخبرنا عن حملات التشويه الإعلامي التي لا تزحزح أصحاب المواقف الثابتة. ونقول اللهم اجعلنا وإياكم من أصحاب المواقف الثابتة الذين لا يتزحزحون بحملات التشويه الإعلامية للعدو وأبواقه ووسائل إعلامية.
3: على هذا، وهذا القضية أساسية في من كان الله على رسول الكتاب يكون يكتبه ويكتبه أنه كان بعض ولا يخافون لو وثلاث فدو يأتي دو يقول ما يقول خلقه يعملوا فتاوى يعملوا بيانات يعملوا ما يعملوا طريقة أن يتزحزح الناس عليه من هذا المطر. وهذه طريقة القرآن نفسه كيف قدر أجاب رسول الله صلوات الله وعلى آله خير من صاحب كذاب مجنون مصري على المعصاب الأول، أشياء كثيرة جدا ولم يبالي بها واتجه في طريقه ونجح.
0: إذن هذا ما أخبرنا به شهيد القرآن رضوان الله عليه، وهو يحذرنا من حملات التشويه الإعلامية. أما السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله فحذرنا هو الآخر أيضا من مخططات الأعداء ومن تقبل الشائعات. تعالوا نسمع سوا.
4: الأعداء مخططاتهم، ومن أكبر مخططاتهم مخططات التفرقة، الفتنة، تفكيك الوضع الداخلي، ضرب الجبهة الداخلية، أن أهم ما يركزون عليه وما يستغلونه لضرب الاستقرار الداخلي. ويأتي هنا أهمية التثبت تجاه الشائعات والدعايات، لأن البعض سريع التقبل للدعايات للشائعات وسريع التفاعل معها قبل أن يتثبت قبل أن يتبين. الله أمرنا في القرآن بالتثبت والتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما أكثر الفاسقين الذين ينشرون الشائعات والدعايات ويتقبل البعض منهم. وقاصر الوعي.
0: يعني يا عزيزي ويا عزيزتي، ما تكونوش من قاصري الوعي وما تكونوش ممن يتقبل هذه الشائعات وهذه الادعاءات الكاذبة، ويجب علينا أن نتثبت وأن نبحث عن حقيقة المعلومة وألا نصدق كل ما يقوله العدو. الآن خلونا نشوف وهو يقول العدو في إعلامه في وسائله الإعلامية عن هجمات سبرانية واستهدافات بمسيرات واختراقات أمنية. لما تسمع أو تشوف هذا الخبر تحس خلاص أنه البلد انهارت والعاصمة سقطت وأنه العدو تقدم وتفوق، كله خرطي خرطي، والله ما أبو من الخبر خبر. ها،
5: خلف السوار الأمني المشدد الذي فرضته ميليشيا الحوثي لسنوات في صنعاء، بدأت تظهر ثغرات لافتة على وقع تطورات متسارعة. فخلال أسابيع قليلة سجلت العاصمة سلسلة اختراقات أمنية دقيقة ونوعية، بدءا من الهجمات السبرانية ومسيرات النهدين ومحيط دار الرئاسة، مرورا باستهداف قيادات ومقرات أمنية في آزال والسبعين وجنوب المدينة. هذه الخروقات وبغض النظر عن حجمها تأتي في توقيت ميداني شديد التعقيد، فالميليشيا التي تتوهم بأنها تمسك بزمام المبادرة الميدانية في عدة جبهات وتواصل هجماتها وتحركاتها العسكرية ضد معسكرات الشرعية والسعودية وتفرض سيطرتها على الساحل الغربي وباب المندب، فضلا عن محاولات تحقيق اختراق في تعز ومأرب بموازاة غارات جوية مكثفة للجيش الوطني، تجد نفسها أمام مشهد متداخل.
0: وانت تسمع هذا الخبر خلاص يتهيأ لك انه الاختراق قد وصل الى يعني اضيق الدوائر، والعدو قد متفوق ومسيطر ومتقدم، والحقيقة انه ما بوش من الخبر خبر. بس هذا لمن هو ضعيف نفس ومن هو ضعيف قلب ومن هو مهيأ من يعني مستعد يصدق ادعاءات العدو وابواق العدو وإعلام العدو، يتأثر بهذا الكلام. ولا إن كان جاءك للواقع بالنسبة للغارات، كم قد شن العدو علينا غارات؟ ما بوش محافظة ولا مديرية ولا مدينة ولا شارع ولا حارة ولا قرية إلا وقد استهدفت بقصف العدو من 2015 لليوم. ما بوش مدرسة ولا مسجد ولا مستوصف ولا مستشفى ولا شارع ولا طريق إلا وقد قصف وضرب. ده الحل لما العدو يجي يقصف في طريق أو يسر، يخرج المرجفين يقول لك أوه العدو قطع الطريق والعدو خلاص فكك الأوصال وعزل إب عن تعز والآن بيستفرد وبقى دق دق دق الليل. ما العدو وين قد كان ولا وين كان يدعي إنه وصل وبعدها مو حصل؟ من الذي انتصر في النهاية ومن الذي تغلب في النهاية ومن الذي طرد السعودي؟ سعودي ومعسكراته وتحشيداته، انتوا عارفين انه كان يرابط في نهم وكان يقول انه باقي له شبرين ونص، بيني وبينك خطوة ونص ويدخل للعاصمة صنعاء. طيب العدو كم جلس محاصر للدريهمي وتحشيداته ومعسكراته وتعزيزاته وامكاناته وقدراته والاسلحة والمعدات والليلة بو والليلة دان، وبعدها كسر وهزم وخرج. طيب يا جماعة بالساحل الغربي من حيث للخوخة للمخا للذباب لباب المندب، كم كان العدو مجهز من ترسانة إمكانات هائلة قدرات عسكرية ضخمة، مهبط طائرات هنا ومطار آخر هناك ومرابض هنا ومعسكرات هناك وأنفاق تحت الأرض وأسلحة وعتاد وإمكانات ومطار وميناء وشحنات أسلحة رايحة جاية، وبعدين إيش اللي حصل؟ من اللي تقدم؟ من اللي سيطر؟ من اللي وصل لهذه المناطق؟ لا ننساش إنه هو الله والنصر من عند الله العزيز الحكيم. النصر مش ملك للسعودي ولا للإماراتي ولا للإسرائيلي ولا للفرنسي ولا للألماني ولا للبريطاني ولا للأمريكاني، النصر من عند الله، وإحنا نقاتل مع الله ودوناك الناس يقاتلوا مع الشيطان، هل بينصر الله اللي قاتلوا مع الشيطان؟ خلونا نسمع المرتزق العليمي وهو يدعو إلى التعبئة العامة والنفير الوطني. قال لك يا سعم،
6: دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتفاف حول القوات المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية. وفي خطاب بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر، دعا العليمي اليمنيين إلى الإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن الجمهورية والمؤسسات الوطنية.
7: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني
0: القطبة
7: والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن.
0: فين التفوا؟
7: والالتحاق بصفوفها.
0: فين التفوا يا جماعة الخير؟ أنا اشتفهم فين التفوا؟ بالغرفة، بالجناح، بالريسبشن، بالحوش حق الفندق، جنب الفندق، موقف السيارات، في البدروم، في قسم الفي آي بي. وين؟ وين التفوا واحتشدوا لفوك بمقمط؟ كيف يلتفوا؟ يعني وين مواقع المرتزقة هذه اللي يشتي الناس يلتفوا في به؟ لو قلنا مثلا إنه بيجوا يروحوا إلى معسكرات الساحل الغربي، بح بابح كمل أبو الليم مع أبوش طارق عطف وشل شماطيره والليل هو السعوديين فحضوا فلتوا بعدهم حتى للكبسة. طيب وين يروح واحد؟ قلنا مثلا يروح مأرب. مأرب الإخوان، إخوان الشياطين في مأرب، تعرفوا إذا في واحد من مصاب مثلا أو من ريمة أو من إب أو من تعز أو من أي منطقة يمنية من الذين هم مع إخوان الشياطين مع المرتزقة موالي للسعودية عبد للأمريكي، إذا خلف طفل ولد أو بنت داخل مأرب يكتبوا محل الميلاد من حيث مكان أبوه، يعني إذا هو من وصاب يكتبوا محل الميلاد وصاب مش مأرب. تخيلوا، مش راضين يعترفوا حتى بالمواليد اللي يولدوا هناك. تصدقوا هذا الكلام؟ والله العظيم ما أكذب عليكم، وابحثوا واسألوا. يعني لو في مرتزق جاي من محافظة ريمة، وتحية لكل أهلنا الشرفاء الأحرار في ريمة، لكن المرتزق مرتزق يعني ما له لا دين ولا عهد ولا محافظة ولا انتماء. لو يجي الآن مرتزق مقيم داخل مأرب، مدينة مأرب، مع المرتزقة الإصلاحيين، وخلفت مرته نونو ودا جاهل وليد ولا بنت، يروح يسجله بشهادة الميلاد، يكتبوا له محل الميلاد ريمة، ما فيش، يقول لك ما نعترف بكش في جمهورية الإخوان في مأرب. تخيلوا. طيب وين هذول الذي يشتيهم اسمه الدنبوع العليمي يرابطوا؟ وين يروحوا يرابطوا؟ ما حاش يقبلهم، يروحوا عدن، بيقول له افرح لك انت من هنا جاي لي عاد الدحباشي جاي لي ما يشتيكمش. طيب وين يروح؟ ما يروح سروع.

0: في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
1: وأنت متكي في الرياض تداعي بالنفير العام، من هو الخبل اللي بيجيك؟ من هو؟ من هو؟ ما حد بيجي.
2: ليش ما ترجعون بلادكم تقيمون يعني شرعيتكم من أرض الوطن؟ والله أنا ما أقدر أقعد بدون كهرباء، والله ما أقدر أكل فاصوليا وبازلة، أبغى أقعد في مدينة ومرتاح. يعني مسألة السرديات هذه اللي نالت من السعودية على مدى 10 سنوات راصدينها لكم رصد، ألا ترون أنكم فاشلين حتى على المستوى الإعلامي؟ إعلاميين الشرعية ينظرون من الرياض ومن مصر ومن جيبوتي ومن كل دولة، إلا اليمن هذا ما وجدنا لهم واحد. يلا لا تحاكيني وأنت خارج بلدك أبدا. استمرأتم الاستهانة بالدماء اليمنية، ما تستحون على وجيهكم، تغطون معارككم. المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع يتحدث من الرياض، وين أنتوا على الأرض؟ وين التغطية الإعلامية؟ حتى لو أنكم مهزومين غطوها، وثقوا تاريخكم، خلوا الشعب يعيش على تاريخ. حتى لو أنكم مهزومين عادي، ما أنتوا بأول الناس ولا آخرهم، ما عاد وراء هزايمكم هزايم، يعني ما عاد وراء هزايم. والله احنا نحتاج تغطية الطيران، والطيران قصر، الحوثي يقشكم بدون طيران من أولكم إلى آخركم. وين موارد اللي تدور في البلد؟ ما حد يجاوب. وش هذا الفساد؟ وين إيش أنتم تتحملون من مسؤولية أساسا؟ الرواتب على السعودية، الإغاثة على السعودية، التنمية على السعودية، كل شيء على السعودية، الدعم السياسي، الدعم العسكري، وش أنتوا قايمين به؟ و35 وزير وكل يغني على ليلى، لا يجمعكم شيئا أبدا. والشعب تحت هذا الرحى ينطحن، ينطحن تحت هذه الصراعات القذرة الحزبية.
3: هذا سعودي شفتم كيف يبهذل بالمرتزقة، هذا سعودي يهينهم، وطبيعي انه يهينهم لانهم هين، لان اللي فلت لارضه وبلاده وعرضه وشرفه وباح بلده للاجنبي وباح بلده للعدو، ورضي على انه السعودي يهينه والسعودي يذله والسعودي يتحكم بقراره والسعودي يحركه، السعودي هو اللي يقول له وقت ما يصعد ويقول له وقت ما يهدئ، فالنتيجة طبيعي إنها تكون هكذا. وعلشان كلنا نكون يد واحدة ونحرر هذول المدعوسين المذلولين، لازم كلنا نتحرك وكلنا نرفد الجبهات بالمال وبالسلاح وبكل ما نستطيع، ونشارك كلنا في توحيد صفنا الوطني من أجل نحرر بلادنا ونحرر ذولا المخابيل اللي جالسين في أحضان العدو. ولذلك أنا في هذه اللحظة وفي هذه الأثناء أدعوكم للمشاركة جميعا في حملة حي على خير الرجال، ونكون كلنا سند للقوات المسلحة اليمنية، كلنا سند لأبطالنا في الجبهات، لرفض الجبهات بالمال والسلاح والرجال، حتى نحرر ما تبقى من أراضي بلادنا ونستعيد القرار المهدور في أروقة الفنادق، ونستعيد هؤلاء المرتزقة الذي أهانوا اليمن قبل ما يهينوا أنفسهم. حملة حي على خير الرجال على رقم الهاتف 77-633-5555، حملة حي على خير الرجال على رقم الهاتف 77-633-5555. هذا واجبنا وهذه مسؤوليتنا، نحرر أرضنا وبلدنا ونحرر هؤلاء مسلوبي الإرادة، مسلوبي الكرامة، هؤلاء المرتزقة المقيمين في الفنادق، والذي يريد العدو بشكل متكرر أن يغسل جرائمه وإرهابه ومجازره وكل ما يرتكبه بحق اليمنيين، يغسل يده من دماءنا بهؤلاء الأبواق وهؤلاء المرتزقة. طبعا العدو يصعد من عملياته ويرتكب الكثير من المجازر والجرائم خلال الأيام الماضية، كان هناك تصعيد كبير للعدو، ولكن بفضل الله وبعون الله نحن قادرين بالتوكل على الله أن نلقن هذا العدو دروس قاسية. ولكن لازم نكون فاهمين أنه حتى وإن قال أنه الذي ينفذ العمليات هم هؤلاء المرتزقة. احنا عارفين ان هؤلاء المرتزقة لا حول لهم ولا قوة، مش قادرين يدافعوا.

0: أنفسهم قدام مرتزق بتويتر يلعنهم ويلعن شكلهم من داخل السعودية، مش قادرين يدافعوا عن أنفسهم في منشور أو تغريدة. فهل تصدقوا أنهم الذي بيقوموا بتنفيذ هذه العمليات وبتنفيذ هذا القصف وهذه الغارات وهذه الاستهدافات؟ ما يجري على أرض اليمن هو خساسة ودناءة وحقارة ووضاعة من العدو السعودي الأرعن الذي يشاهد صنعاء وهي تفتح طريق تعز الحديدة وهو يستهدف جسر الدليل في إب من أجل يقطع شرايين الحياة ومن أجل يعني يفك الرباط بين المحافظات، ولكنه لن يستطيع. كم جسور قصف وكم طرقات قصف وكم مناطق استهدف، كان يقصف الجسر وبعد كم ساعة وقد المواطنين خرجوا وجابوا الردم وصلحوا الطريق ومشت الشاحنات والتعزيزات، وغصبا عن عينك يا العدو، مش بس سيارات المواطنين والتعزيزات تمشي غصبا عن عينك. تعالوا نتابع أنا وأنتم كيف صنعاء تفتح الطريق والعدو يستهدف الطريق.
1: شرايين الحياة في اليمن تحت نيران العدو السعودي وقاطع الطريق أمام حقوقهم وسيادتهم. جديد الغارات استهدفت قبيل صلاة فجر اليوم السبت جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب في اعتداء طال منشأة حيوية ترتبط بحركة المواطنين والتنقل بين عدد من المحافظات.
2: ما سمعنا إلا الانفجار، البيت ملان، أتحور البيت، بديت أعينك جيت والجسر مضروب.
3: أنا راقد ما درست على العدوان، أقبل بالطائرات يضرب الجسر، معتدي علينا وعلى الشعب اليمني كامل.
1: إذن كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، هذه مركبات النقل الثقيل هنا في طرف هذا الجسر الذي استهدفه اليوم طيران العدوان بغارتين، لم تستطع أن تتحرك وتنقل البضائع وتتحرك إلى الجهة المقابلة. ابقوا معنا لننقل بعض التفاصيل ولنسأل بعض أصحاب وملاك هذه المركبات.
4: مقطوع الجسر،
1: لا تقدرش أن تمر الآن؟
4: لا ما أقدرش.
1: ليش؟
4: ما أقدرش أمر، ضربة الطيران.
1: أنت ما تقدرش
4: ماشي، ما أقدرش أمر ولا أنا قادر أمر ولا أنا هامر، ما منش إنه الجسر مقطوع زيادة.
5: نتكاتف كلنا ضد العدوان، ضد العدوان، لأن هذا عدوان يروي للناس جميعا، عدوان على الناس جمعا، على البنية التحتية، على البلاد كلها. مضربنا عدوان غاشم على بلادنا، دمر الحجر والشجر.
1: أضرار العدوان السعودي لم تقتصر على التأثير على هذا الطريق الحيوي، إذ أسفر الاستهداف عن إصابة 5 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان بجروح متفاوتة. جرى نقلهم إلى هيئة مستشفى الثورة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
6: ضرب الطائرة، احنا باب القصر ضرب، لما طير لو يا طير احنا كسورين عن كيف احنا. الله ينصرهم على السعودي، والله مجاهدين، الله ينصرهم على السعودي على عدوهم. هذا المجرم ابن المجرم السعودي.
7: كنت راقد، بعدين جاءت طائرة ضربة 2 سواري، لما اكتبسنا بالحجر
8: دحن الطائرة ضربة براسه ومأورة كلهم كسورة، دحن لا تقدر تخابر ولا شيء، مع الفجأة انت خلاص.
9: إصابات عميقة في الرأس أدت إلى ارتجاج، وأيضا إصابات عميقة في القدم أدت إلى كسور، والبعض يحتاج إلى عمليات.
1: الجدير بالذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني لجسر الدليل، حيث سبق واستهدفه في بداية العدوان على اليمن في العام 2015، وذات العدو يعود إلى استهدافه في جريمة تشير إلى نوايا عزل المحافظة عن غيرها وتعطيل أحد الشرايين الرئيسية في استهداف مباشر لحياة المواطنين وحركتهم اليومية. وفي هذا السياق استهدف العدو السعودي الطريق الرابط بين مديريتي الشاعر والسدة، وتشير منطقة الاستهداف في عزلة مقنع بمديرية الشاعر إلى أن العدو تعمد أيضا قطع الطريق، وهو ما أدى إلى وقوع أضرار في الجدار الساند، فيما شن العدو السعودي غارة في منطقة الحيفة بمديرية النادرة، ما أدى إلى ترويع المواطنين. من محافظة أب عبد الواسع الهتار.
0: كم معانا جسور وكم مع السعودي جسور، تمام؟ خلونا نفكر أنا وأنتم بمعادلة بسيطة، يعني مع فارق التشبيه لكن من باب المثل يعني. لو واحد معه سيارة قدي حالتي حالة تمام، سيارة خردة وواحد معه سيارة آخر موديل، أو واحد معه فيلا قصر كبير شقي عليه وخسر عليه وطرح به يعني ثمان، واحد معه بيت متواضع مستور الحال ويقول يا رب السترة. بالله عليكم لمو يجي صاحب السيارة الآخر موديل يتبلطج على صاحب السيارة الخردة، والسيارة الخردة هذه لا دقة السيارة ذيك باترعي فرعاف يعني. الاسطب الواحد حق السيارة آخر موديل قيمته بالشيء الفلاني، ولا لما يكون معك قصر ولا فيلا وجاي تتبلطج على صاحب البيت اللي جنبك بعد حاله مستور الحال وانت داري ان الرجمة منه لا عندك وهرت لك الزجاج ولا ضربة ونكعت لك البلكونة ولا شقفه وقرحت لك الجدار. طيب مو معاك للمجنانة حقك، مو معاك. الآن خبر عاجل، العدو السعودي يشن 9 غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية الوازعية. الآن في هذه الأثناء العدو السعودي يشن 9 غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية الوازعية. طيب العدو هذا ما يذهنش، ما يستوعبش هذا البغل محمد بن سلمان إنه من 2015 وهو يضرب المضروب ويقصف المقصوف ويكرر المكرر. طيب قصفت جسر، تعبثت لك بالمسافرين كم ساعة وبعدين صلحنا الأمور ومشي الجسر، هل أنت قادر على تحمل الثمن؟ المعادلة أصبحت واضحة. شوفوا أنا أجيب لكم مصري من داخل مصر رد على القصف حق جسر الدليل في إب، هذا معناه أنه الوعي أصبح منتشر والناس أصبحت فاهمة المعادلة والناس عارفة. يعني لا تجيش تفجعني أنه والله قصفت الطريق برتعبنا خوفتني مع شرقة شليل الطريق مقطوع. يا حبيبي من داخل جمهورية مصر العربية اسمع هذا المواطن المصري إيش يقول، إلى أي مستوى وصل الوعي خارج حدود الجمهورية اليمنية.
10: السلام عليكم. ضربت جسر الدليل، هيضربوا لك جسر الملك فهد، ودلوقتي أعلنوا قالوا لك الجسر بالجسر والمطار بالمطار والعين بالعين والسن بالسن والبدل أظلم. هتودي الدنيا فين لحد فين تاني؟ مش عارف والله، والله والله حزين وقلبي بيتقطع والله قسما بالله، ربنا يسترها.
0: أخذت بالك حضرتك يا محمد بن سلمان؟ عرفت ازاي المعادلة؟ هو كده الوزعية بتبوك والكدحة بالخبر وحبة بحبة والبادي أظلم. هكذا المعادلة يعني. انت اليوم تشن غاراتك هنا وهناك وتحسب انه الأمور سدح مدح ما حد بيدقك، لا والله انك بات الدقدق والجاي لا داخل السعودية أشد وأمر وأقسى وفي مفاجآت جاية بفضل الله وبحول الله وقدرته تسر قلوب المؤمنين وتغيظ كل المنافقين. خلونا نطلع لفاصل وبعده نرجع نفند أخبار قنوات السعودية.
11: على مسؤوليتي

0: نبدأ من قناة الحدث الأصغر عزكم الله وصن قدركم، من قناة الحدث السعودية وخبرها تحت عنوان عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في منطقة الحوبان شرق تعز.
1: هائل سعيد مراسلنا موجود في جنوب تعز. هائل أهلا بك. نبدأ هذه المرة من الحوبان إذا فيها جديد هذه الجبهة.
2: نعم محمود، تقول مصادر هناك عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، يعني العشرات سقطوا بين قتيل وجريح إثر غارة مكثفة شنها الطيران الحربي اليمني على تعزيات للميليشيات الحوثية وكذلك على معسكر للاستقبال، بالإضافة إلى غارة أيضا تركزت على مخازن للصواريخ والأسلحة في منطقة الحوبان شرق محافظة تعز. وكان هناك أيضا حالة من الاستنفار الأمني للميليشيات الحوثية التي طوقت المكان بحسب المصادر ومنعت دخول المواطنين إلى مسرح الهجمات، عفوا الأماكن التي استهدفت. كذلك كان هناك انفجارات متتالية بعد هذه الغارات، معنى أن الطيران استهدف مخزن للأسلحة التابع للميليشيات الحوثية في هذه المنطقة شرق محافظة تعز. هذا حتى هذه
0: أيوة قلقلي قلقلي، الطيران الحربي اليمني انطلق من حلويات علي سعيد بالراهدة وتوجه لضرب مخازن أسلحة تابعة لميليشيات الحوثي. الليل الليل جو نشوف ويني هذه المخازن وإيش كانت هذه الأماكن التي استهدفت وإيش حقيقة القصف السعودي الأرعن على سوق تعز المركزي.
3: 5 غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة ومعسكرا مستحدثا للحوثيين في منطقة الحوبان
4: في مفرق ماوية،
3: مواقع ومخازن أسلحة حوثية في مفرق ماوية شرق تعز.
5: استهدفت مخازن أسلحتها في مفرق ماوية.
6: هذا المخازن الذي تم ضربها إنما تحتوي على البث والحفاضات وغيرها من المواد الذي يتاجر بها التجار
7: في مفرق ماوية بالحوبان. لا يوجد أي صواريخ، لا يوجد أي معدات عسكرية.
8: لا مزايدة هنا في تعز على موقف الشارع المناهض للعدوان وجرائمه، والتي من آخرها استهداف طيران العدو السعودي سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، الذي يكشف مستوى سقوط المشروع الصهيوني الأمريكي وأدواته الإقليمية والمحلية.
9: إن الغارات التي قام بها أمس العدوان السعودي على سوق تعز المركزي ليست الأولى، وقد كانت الغارات تعكس الصورة الحقيقية لما يقوم به العدوان السعودي على بلدنا وعلى تعز خاصة.
10: حقيقة اليوم الإعلام العدائي أو العدوان اليوم يضلل على جميع الحقائق، ليس من بهذه الجريمة بل في كل جرائمه على مدى 10 سنوات، وهو يستهدف صالات العزاء ويستهدف الأعراس، المدارس، الجامعات، المستشفيات، وهو على هذا البنوال يضلل ويكذب، ومهما ضلل ومهما كذب فهذا شاهد عيان أنه تم استهداف سوق تعز المركزي.
11: هذه الجريمة يا أخي مكتملة الأركان، واستهداف المدنيين واستهداف المارة واستهداف الأسواق جريمة مكتملة الأركان، والعدو السعودي عجز عن مواجهة رجال الرجال في الساحات وأتى ليشفي غليله بالمواطنين، وجريمة 47 أسرة فقدوا كل أسرة في شهداء وجرحى، ويجب على المجتمع كامل الوقوف أمام هذا العدوان بكل ما استطعنا من قوة.
8: جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، يؤكد الشارع هنا في محافظة تعز ضرورة الوقوف الجاد والحازم لردع مرتكبها والمتواطئين معها.
10: هذا جرائم لما يضرب لك مبنى بين سكان، بين مواطنين، بين أطفال، بين شوارع، أسواق، يعني جريمة شنعة، جريمة يعني أين عقولهم؟ هذا لما يضرب لك مبنى تجاري وبيوت منازل هدوهن، احنا الاولين انتكبنا بعماره كا ضربوها بالوادي نفس الطريقه نفس كارثه، اطفال قتلوا، نساء قتلين، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، بس حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. لما يضرب لك يعني من دون اي سبب باي ذنب قتل، يعني الضربه هذه باي ذنب ارتكبوا هذه الجريمه؟
12: اليوم الصوره تتحدث عن نفسها،
10: وأنتم تشاهدون هذا المحل التجاري ومحتواه وأيضا المواطنين المرة أيضا، فكل الناس يستهجنون هذه الأعمال التي يقوم بها هذا النظام المجرم السعودي، ومدى إصرار على قتل شعبنا بشكل عام وأبناء محافظة تعز بشكل خاص، وإصرار على استهداف الأعيان المدنية وبما فيها المحلات التجارية والمرة في الشوارع. هذا العدوان اليوم يجعل من الشعب اليمني ينظر بحقيقة إلى تلك الجرائم، ويزيد إصرارا ويزيد عزما على مواجهة هذا العدوان.
8: الوعي الجمعي العالي صخرة تتحطم عليها أوهام العدوان، وبعد أكثر من 10 سنوات من الجرائم أصبح الشعب اليمني أكثر قدرة على قراءة الواقع والأحداث والتحرك الفاعل في كل الميادين التي أثبت اليمنيون قدرتهم بعون الله على مواجهة العدوان ومشاريعه التدميرية والتخريبية.
0: اللي يتابع قنوات العدوان ويشوف ويسمع شائعات العدو بيشوف الآن أمامه بهذا الخبر اللي قدمه الإعلام السعودي 3 عناصر مزورة. العنصر الأول الطيران الحربي اليمني، وقلنا لكم يعني ما انطلقش الطيران الحربي اليمني من قاعدة الراهدة ولا من قاعدة ورزان، ولا انطلق من تبة الأرانب ولا من تبة الزنقل، ولا في قاعدة حربية عسكرية تابعة للدنابيع داخل الجمهورية اليمنية. بعدين لما يقول لك مخازن السلاح، الواضح أنه مخازن السلاح كانت بفك كعبول وبطاطس نعمان وكم علبة صلصة على كم كيس صابون، هذه الحقيقة. أما لما يقول لك قيادات حوثية، فالقيادات هم بائعين ومتسوقين مواطنين مدنيين، بس إعلام محمد بن سلمان الكذاب حولهم إلى قيادات عسكرية. عشان كذا لازم الواحد لما يسمع خبر يتأنى يفند يفكك يفهم التفاصيل علشان ما يوقعش ضحية للتضليل، من إعلام مسيلمة الكذاب محمد بن سلمان إلى إعلام سجاح وهي موزة قطر وقناة الجزيرة، ونشوف إيش آخر الجديد عنده.
3: إلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية شرق تعز، كما أعلنت تجدد القصف الحوثي على مواقع في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقة
0: لما واحد يشوف الإعلام القطري يقول الكل كذاب، ما أنت يا ساتر يا لطير. قطر وموزة هذولا معاهم استراتيجية الإخوان الشياطين، استراتيجية خطيرة جدا. وقت ما يتصالحوا مع السعودية يقلبوا تغطياتهم كلها لصالح السعودية، لا همهم بمهنية ولا رأي ورأي آخر ولا أخلاق ولا قيم ولا ميثاق شرف ولا حتى ضمير ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. ولما يختلفوا مع السعودية يا لطيف الطوف كيف يشتغلوني، يا لطيف كيف يقتلبوا ذيك الساعة مهنيين ويخرجوا من صدق الأخبار والجرائم اللي ترتكبها السعودية. والله العظيم لما تجي تقارن بين تقرير للجزيرة أو تقرير وموزة حنق وتقرير وموزة سالي، يا لطيف الطوف يا لطيف الطوف. لما تكون بهذه الأيام اللي تكون حق الهرمونات طالعة، شوف كيف كانت تقارير ضد السعودية.
4: لا يزال المدنيون الضحية الأولى للحرب المستعيرة في اليمن منذ سنوات، حصيلة دموية جديدة بسبب غارات التحالف العربي الذي تقوده السعودية. أشلاء المدنيين تتناثر بعد قصف استهدف سوقا شعبيا في تعز جنوبي اليمن. تتحدث مصادر محلية عن مقتل ما يناهز 20 قتيلا وعشرات الجرحى. وقالت المصادر إن الغارة جاءت بعد تمركز آليات عسكرية عدة تابعة لميليشيا الحوثي عند ملتقى طرق داخل السوق. سقط عدد من الحوثيين، لكن حصيلة المدنيين كانت أضعافا وسط السوق الشعبي الذي يرتاده السكان لتأمين قوت يومهم. لم يتوقف المشهد الدموي عند ذلك الحد في يوم مأساوي آخر على البلاد. في مديرية الجراح في محافظة الحديدة قتل عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال بغارات مماثلة لطائرة التحالف العربي. وكان المدنيون في صنعاء أيضا على موعد مع الغارات التي تلاحقهم كل يوم. خلفت غارات على مواقع في منطقة عصر في صنعاء 7 مدنيين قتلى وعدد من الجرحى. لم يكن ينقص هذا البلد الذي أصبح عنوان أكبر أزمة إنسانية في العالم مزيد من المعاناة والقتل والتشريد. أصبحت الغارات والقصف مشهدا أوحد ومستمرا ضاربا عرض الحائط بكل التحذيرات الدولية.
0: شفتم كيف؟ وقت ما تكون موزة حنق، وقت ما تكون موزة سالي، هكذا المهنية عند الجزيرة. وهذا يخلينا نتجنب هذه القنوات المضللة والكذابة، ونتجنب ان احنا نجلس يعني مرهونين بمزاجهم. والله اذا الجماعة سادين وساليين بينصفونا، واذا هم يعني مسدين وامورهم سابرة لا بيرجعونا ميليشيات وبيكذبوا وبيقولوا الطيران الحربي اليمني، وحرام ما بولا طيران حربي يمني ولا ابو جدتهم، وبيقول لك ميليشيات الحوثي، وبيقول لك مدري ما هو. احنا لا نجلس مرهونين لمزاجيتهم. هذه القنوات كلها قنوات كذب وتضليل وتزوير. وليش انا الوث فكري والوث سمعي والوث اسرتي واجلس اسمعها وتابعها؟ لا يضحكوا علينا انهم يزعم بقضية غزة الا انهم متضامنين. ما حد يبيع الفلسطينيين ويتاجر بقضيتهم مثل ما اخوان الشياطين في الدوحة، اوسخ من الشيطان هؤلاء. نرجع لمسيلمة الكذاب والحدث الأصغر عزكم الله وصن قدركم. وهنا خبر تحت عنوان ميليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في الكدحة 20 مقذوفا.
12: ينضم إلينا مراسل الحدث هائل سعيد، آخر التطورات الميدانية في تعز والساحل الغربي.
13: نعم، لو بدأنا من هذه الجبهة هي جبهة الكدحة، كانت الميليشيات الحوثية قد قصفت أحياء سكنية بالعديد من القذائف. يعني هنا قرى آهلة بالسكان، يعني أكثر من 20 مقذوف حوثي سقط في هذه المنطقة منذ حوالي ساعتين حتى الآن. الميليشيات الحوثية تقصف بشكل كبير ما أثار حالة من الهلع والرعب في أوسط الساكنين.
0: لحظة، ومراسل الحدث نفدي وكاذب، قاكنكم تقولوا أنه الغارات تشن طائرات حربية يمنية تابعة للفندق؟ قلنا يمكن، سبحان الله أنه خرجين من الموقف حق الفندق، لكن ماذا الحين؟ اشترجعوا الغارات اللي ترتكب السعودية والجرائم اللي ترتكب السعودية أنه نحن اللي نفذناها. والخارط العدو السعودي يرتكب جريمة جديدة باستهداف منزل في الكدحة بمديرية المعافر في تعز. هذه هي الحقيقة يا أصحاب الحدث ويا إعلام سعودي ويا مضللين ومنافقين وخراطين وكذابين. ها
14: في منطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز تتكشف فصول جريمة جديدة ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف منزلا سكنيا على رؤوس ساكنيه، لتسفر الغارة عن استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإصابة آخرين. ولم تتوقف آلة الدمار عند حصد أرواح المدنيين، بل امتدت لتطال مصادر الرزق للمواطنين، حيث دمرت الغارات خلايا النحل والأبقار التي كانت تمثل مصدر العيش الوحيد لهذا المواطن الصامد الذي تمسك بأرضه عفيفا كريما.
15: وش فعلنا بكم يا أخي؟
16: ضربنا بيت مواطني وهذا أبرياء ولا في أي حاجة، راح الغنم راحوا 6 أسر والقبها بعيد ونضربوا على المواطنين. ما عملنا إحنا بالسعودية، ما عملنا بكم.
14: أثار هذا الإجرام السعودي موجة عارمة من الإدانة والاستنكار الشعبي الواسع من قبل أهالي المنطقة الذين نددوا بهذه الجرائم البشعة، وتعالت الأصوات المنددة بالصمت الأممي والتواطؤ الدولي المخزي إزاء ما يتعرض له المدنيون في تعز ومختلف المحافظات، فيما يؤكد الأهالي أن دماء الشهداء ستكون وقودا إضافيا لتعزيز روح الصمود في وجه العدوان السعودي، وتوعد العدو بالثار لكل هذه الدماء المظلومة.
17: أحمد ناقي راح حوقه هاله من بعد الطيران هذا بريين، ايش بذمتهم؟ ايش بذمته المواطنين؟ الآن ايش اللي خرقها؟ ها ها ها ايش ذمته هذا؟
18: هذا بيت مواطنين، ما هوش موقع عسكري لما تضربوه. يعني ايش ذنب المواطنين اليوم بكرت تضربه تعمل صبوت؟
14: هذا الاستهداف المباشر لمنزل عائلي ومقدرات معيشة بسيطة يعكس مدى وحشية العدوان.
0: عرفتم من الذي ارتكب المجازر بحق المدنيين في تعز وفي كل اليمن؟ العدو يشتي يصور لنا الآن ويصور للي يتابعه من خلال الشائعات والتضليل إنه المعركة بين مجاميع جاية مدري من فين، من كوكب زحل، من أجل تحتل تعز وأبناء تعز يدافعوا عن تعز. لا لا لا لا لا لا لا لا، أبناء تعز جميعا موقفهم رافض للتحشيدات السعودية، أبناء تعز رافضين لأن يجر السعودي مناطقهم وقراهم ومديرياتهم إلى حالة صراع، أبناء تعز مع الدولة، أبناء تعز مش ممكن يقبلوا إنهم يكونوا جزء من تحشيدات السعودية ولا يقبلوا إنهم يكونوا منطقة محتلة. تعالوا نشوف أنا وأنتم وجهاء قدس بمحافظة تعز وهم يتحدثون ويوجهون الدعوات لطرد التحشيدات التابعة للسعودية في مناطقهم، علشان نعرف كلنا أبناء تعز مع من وأبناء تعز في أي موقف واقفين.
4: دعا عدد من وجهاء عزلة قدس بمحافظة تعز أبناء المنطقة إلى طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي ومنعها من التمركز والتحشيد في مناطقهم حفاظا على السلم والأمن وتجنيب المدينة وأهلها الفوضى. وأوضح أبناء عزلة قدس أن منطقتهم لم تكن ساحة صراع، إلا أن العدو السعودي سعى في الآونة الأخيرة إلى جعلها ساحة تحشيد من خلال جلب مرتزقته وتحشيدهم فيها وجعلها منطلقا للأعمال العدائية على المناطق الأخرى.
15: دعوة أبناء الحجرية كافة بالابتعاد عن التحشيدات، عدم التحشيدات، عدم الانقرار وراء العدو، جعل مناطقهم مناطق مسالمة، مناطق لا تحمل إلا العلم.
19: إلى أبناء قدس كافة، مشايخ وعقال ومواطنين، أن يجنبوا منطقتهم من التحشيدات التي تتبع العدو السعودي، نظرا لأن المنطقة بعيدا عن كل الجبهات، وما يراد لهم هو أن تكون مناطقهم وقراهم ساحة للمعركة وهي بعيدة عن كل البعد عن ساحة المعارك. فلا ترموا بأنفسكم وبأموالكم وبأبنائكم وبيوتكم إلى أتون الحرب. فنطلب من الجميع أن يعارض هذه التحشيدات وأن ينددوا فيها وأن يواجهوها بالخروج من منطقتهم حفاظا على أنفسهم وعلى أموالهم وأولادهم.
20: رجاء رجاء جنبوا أبنائكم الحرب، حاولوا قدر الإمكان أن تجنبوا أبنائكم من التحشيد ومنعوا التحشيد.
15: يجب أن لا تكونوا وقودا لهذه المعركة. العدو السعودي هو عدو تاريخي لليمن شمالا وجنوبا منذ ما يزيد عن قرن. نرجو من كل أخواننا وأبنائنا في قدس الابتعاد والاتعاظ من كثير من المناطق التي جنبوها الحرب والدمار. أنتم مسؤولون اليوم أمام الله وأمام أنفسكم وأمام التاريخ.
0: إذن هذا كان موقف أبناء ووجهاء قدس بمحافظة تعز، وهو موقف كل أبناء تعز في مختلف المديريات والمناطق، وهم يرفضون التحشيدات السعودية ويرفضون أن يزج بمناطقهم في مغامرات محمد بن سلمان الفاشلة والخاسرة. نذكركم أنه بعد قليل بنبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة، وهو حملات التشويه والكذب الإعلامي، أهدافها وخطواتها، وكيف نحمي مجتمعنا منها، وما هي معادلة الانتصار. رقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم هو 01-322-6553 01-322-6553. هذا الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، وبنبدأ بعد قليل باستقبال هذه المشاركات. اليوم طبعا عقد في جامع الجند التاريخي بمحافظة تعز لقاء موسع للعلماء بعنوان رفضا لتحشيدات العدو السعودي وجرائمه بحق الشعب اليمني، وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. هذا اللقاء الموسع للعلماء نظمه مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ووحدة العلماء والمتعلمين بإشراف السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة تعز. وقد أصدر العلماء أو خرج اللقاء العلمائي الموسع لعلماء وخطباء محافظة تعز المنعقد في جامع الجند التاريخي ببيان مهم. دعا علماء وخطباء محافظة تعز أبناء المحافظة للاعتصام بحبل الله وجمع الكلمة ووحدة الصف وإحياء قيم الأخوة والمحبة والتصالح والتسامح ونبذ وتحريم كل الدعوات والخطابات الطائفية والمناطقية ورفض كل أشكال الشحن والتحريض والتكفير الصادرة من بعض الأبواق المأزومة والمنابر الوهابية والإخوانية التي حرفت بوصلة الموالاة والمعاداة وسخرت المنابر والمسجد لتأجيج خطاب التفرقة والاختلاف بين المسلمين في اليمن. ويدعو العلماء والخطباء في محافظة تعز كافة أبناء المحافظة للعودة إلى الإرث الإيماني الأصيل الذي سنه الأولياء والصالحون في يمن الإيمان عبر القرون وإحياء ثقافة التعايش والتسامح. ويدين علماء وخطباء محافظة تعز المجازر الوحشية التي يرتكبها طيران العدو السعودي بحق الأسواق والبنى التحتية والأماكن الآهلة بالسكان. طبعا الآن خبر عاجل من محافظة الحديدة، طيران العدو السعودي يشن غارة على مزارع المواطنين في قرية المنتقل بمديرية الدريهمي. خبر عاجل الآن يردنا من محافظة الحديدة، في هذه الأثناء طيران العدو السعودي يشن غارة في مديرية الدريهمي، وقد استهدف اليوم بعدد من الغارات مديرية الدريهمي ومحافظات ومديريات مختلفة في ربوع الوطن. وقلنا لكم أن هذه الغارات لن تقدم ولن تؤخر، صحيح في خسائر، صحيح في مدنيين وفي ضحايا أبرياء، لكن السعودي بيدفع الثمن، بيدفع الثمن غالي جدا. الانتصار مش بعدد الغارات، كم نفذ السعودي غارات من 2015، كم شن غارات، وبالأخير إيش حقق، إيش أنجز، إيش الذي وصل له؟ شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه يخبرنا كيف ولمن يهيئ الله الأمر.
1: ولله جل السماوات والأرض، هو من كل من في السماوات والأرض خاضع له، يستطيع أن يهيئ الأمور، يستطيع أن يفتح الفرج، أن يفتح الثغرات في ذلك الجدار الذي تراه أمامك، جدارا الصلب، تراه جدارا من الصلب، ومن يستطيع أن يفتح في هذا الجدار أمامك فترى كيف يمكن أن يضرب هذا الجدار، كيف يمكن أن يدمر ذلك الجدار الذي ترى نفسك مهزوما أمامه، ترى نفسك ضعيفا أمامه، تراه من المستحيل، من المستحيل أن تتجاوزه، من المستحيل أن تعلوه، من المستحيل أن تهدمه. إلى الله ترجع الأمور. نحن قلنا أكثر من مرة كيف بإمكان إنسان إذا تأمل في واقع الحياة أن يرى ما يهيئ الله أمامه، أمام عباده، أمامهم يهيئ كثيرا من الفرق، لترى وتثق بأنه ليس هناك من يمكن أن يغلق الأجواء أمامك كاملة، ليس هناك من يمكن أن يحيطك بالسواد في صور من الحديد فيبقل ويحصرك في موقع ترى كل شيء مستحيل أمامك. إن الله يهيئ، إن الله يسخر، إن الله يصب المتغيرات، فالأمور بيده، لهما السماوات والأرض. أليس هذا مما يعز الثقة في نفوس من يصلون على هديه؟ وإنه لا يعطي تلك التهيئة ولا يهيئ ذلك إلا لمن هم جديرون بها، إلا لمن هم جديرون بها، ولمن تكون حجة عليهم تلك التهيئة، تلك الانفراجات، تلك الخرق، إذا ما قصروا وتظهروا فرضوا وتوالوا في استغلالها والتحرك لاستغلالها. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. قدر الله العظيم.
0: السعودي حاصر، السعودي يقتل، السعودي يكذب، السعودي يضلل، السعودي يحشد، السعودي يجتمع مع الإسرائيلي والأمريكي ويستجدي الفرنسي والبريطاني، يعقد صفقات السلاح، يضلل بالإعلام، يرتكب المجازر، يقتل أهلنا في السوق ويقول مخازن أسلحة، يستهدف المدنيين ويقول قيادات عسكرية، يمعن بالحصار وبالإيذاء وبقتل النفس التي حرم الله، ويتبجح ويكذب ويزور كل جرائمه عبر الإعلام ويقدمها بطرق غير حقيقية، لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأمر من عنده، وإلى الله ترجع الأمور. مهما فعلت يا سعودي، إيش بتعمل أكثر من اللي عملته قبل؟ إيش بتسوي أكثر من اللي سويته قبل؟ سيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله يخبرنا عن معادلة الانتصار في المعركة، من أجل نفهم حقيقة المعركة وحقيقة المعادلة.
2: المعادلة الأهم في المسألة هي ماذا؟ من يمتلك صبرا أكثر ورؤية سليمة أكثر في الميدان والأداء العملي. ليست المقارنة بالعتاد الحربي، من يمتلك عتادا حربيا مطورا أكثر أو بعدد أكبر أو أفراده وعديده العسكري أكثر، لا، الأضعف صبرا والأردأ رؤية، ما لا يمتلك رؤية صحيحة، الأقبى رؤية يعني، هو الذي ستكون النتائج سلبية عليه. لا يمتلك صبر لمجهود عملي لازم ولا رؤية سليمة في الأداء الميداني. والقرآن الكريم والواقع الإيماني هو يصنع وعيا، وعيا من أهم ما في الإسلام، من أهم ما في القرآن هو الوعي. وحتى الرعاية الإلهية من أهم ما فيها الهداية الإلهية، الرشد، الفهم، التنوير الذي يعطي الإنسان فهما صحيحا للواقع، للميدان، للأحداث، للتدابير العملية اللازمة للاستفادة من التجارب البشرية الغنية.
0: نبدأ الآن باستقبال الاتصالات والمشاركات، ومثل ما قلنا لكم، ما مر من وقت هذه الحلقة كان على مسؤوليتي، وما سيأتي هو على مسؤوليتكم، وسنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر رقم الهاتف 01-322-653. ونبدأ باستقبال أول اتصال. ألو، مرحبا. ألو،
21: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
21: حيا الله أخي عبد الحافظ.
0: حياك وسلمك.
21: أبو هاشم عبد الملك أبو طالب من أمانة.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
21: شوف يا أستاذ عبد الحافظ، على مدى 12 سنة
0: نعم
21: وحنا بنواجه العدوان هذا
0: نعم،
21: والشعب اليمني أكيد أنه ضحى
0: نعم،
21: وأكيد أنه الشعب اليمني أصبح الوعي عنده مرتفع ما شاء الله
0: لله
21: من خلال
0: الحمد.
21: الأحداث ومن خلال الوقائع ومن خلال التعامل مع هذا العدو الخسيس، العدو الملحد
0: نعم،
21: الذي لا يرد الشيء إلا ما عجز، إذا عجز على شيء، أما أنه حاجي خوف الله ولا كذاب مضلل، وهو قنواتها الإعلامية المضللة. الشعب اليمني نعرف الجزيرة، نعرف العربية، نعرف الحداث، نعرف سكاي نيوز وغيرها وغيرها من القنوات الكذابة، القنوات المضللة، القنوات الصهيونية، القنوات التي تعمل تحت إدارة الصهاينة. عرفنا كيف كان الجزيرة تتعامل مع السعودي أيام ما كانت السعودية تحاصر قدر
0: نعم،
21: وأيام ما كانت متهورة السعودية على قدر، وكيف كان يتعامل النظام القدري أو قناة الجزيرة مع تلك الأحداث ومع
0: نعم،
21: يعني كان على ما قلت أنت حسب الهوى
0: الله.
21: اليوم تعاملوا معنا ولا كأن احنا إلا, إلا, إلا وحوش، ولا احنا يكذبوا ويضللوا، احنا من بنقصف الحكومة اليمنية الشرعية هي التي بنقصف على لعنة الله على الكاذبين. من ما عبتهم طيارات، من ما عبتهم سواق يعني طيارين، من ما الشعب اليمني كل يعرف والعالم كل يعرف، الا انه عالم منافق. الشعب الاهم شيء الشعب اليمني يكون على وعي ويكون
0: نعم،
21: على ذكر بالله، ويلتف حول قيادته، ويلتف حول القيادة الثورية والقيادة السياسية، ويعتمد على الله عز وجل، وعنضحي وعنقدم الشهداء وندعم التصنيع العسكري
0: نعم،
21: وكل ما أوتينا من قوة في مرحلته الثالثة والرابعة والعشرين. حي على خير اليمن، على الحساب رقم 555555 في البريد اليمني، أو 72 30 66 700 رقم التلفون او محمود الجيب على نفس الرقم هذا. انا ادعو الشعب اليمني اذا اني يتفاعل مع هذا الانفاق، يتفاعل مع انه يرفد الجبهات من خلال التعبئة العامة، من خلال الطوارئ العسكرية.
0: حي
21: على خير الرجال الذي اعلنا به. لابد ما نلتف جميعنا، لابد ما نضحي، لابد ما نواجه هذا العدو الخزيز. ما يهمنا شر العالم، يهمنا الله سبحانه وتعالى. اذا هو راضي عنا كل شيء عسبر وكل شيء عم يعدل. وهو من يهيئ الاسباب
0: الله.
21: وهو من يهيئ الساحه، وهو من يهيئ الظروف جل جلاله. النظام السعودي نظام ما بش عنده دي يا اخي. اليوم اجتمع مع اليهودي السعودي واليهودي والاماراتي في الامارات. ما بيسال اليهودي، ما بيقول لهم ارفقوا باليمن، الشعب اليمني تحت ذمتكم،
0: يقول لهم انتبهوا لمكه،
21: لا تخاصموا الشعب اليمني.
0: شكرا جزيلا لك يا ابو هاشم.
21: ويقول لهم زيدوا القصف.
0: شكرا لك يا ابو هاشم، علشان نسمح للاخرين يشاركوا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
21: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر الاسلام. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وشكرا جزيلا لك. فعلا في مثل هذا اليوم من العام 2015 ارتكب العدو مجازر في محافظة مأرب، وارتكب مجازر أخرى في مبين في محافظة حجة، واستهدف مواطنين يعملون في محل هندسة سيارات في أحد الهناجر بمنطقة شقيرة بمركز مديرية الوازعية في تعز. وفي صعدة شن العدو 6 غارات في مديرية رازح في مثل هذا اليوم من العام 2015، ولا زال العدو يرتكب نفس الجرائم ونفس المجازر. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
5: مساء الخير يا أستاذ عبد الحافظ.
0: مساكم الله بالخير والعافية. أهلا وسهلا.
5: أتفل لك ولكل أحرار اليمن من سيدي وقائدي السيد عبد الملك سلام الله عليك.
0: والله الله.
5: شوف الكذب، قال المثل حبل الكذب قصي.
0: الله.
5: قال كذب أعظم كذب، أعظم كذب لاستهدف مكة. إحنا أهل الحكمة، إحنا أهل الإيمان. كذب مكة إحنا من يحميها، هم أرجوهم حق إنهم يحموها، ولا الحق ابن سعود الملعون إنه يحميها.
0: نعم.
5: الآية القرآنية واضحة، ما نزل عشان الورثة اللي بعدي. أما بالنسبة لهذه القنوات الذي بيتكلموا، هو كان مثل من أول يقولوا، قال جاء واحد من الجبهة وبيقولوا فلان أينو فلان، قال قتل، وينو فلان قتل، جواب الواحد قال اخرج اخرج، قال اخرج قتل. وهذا هو الحدث والجزيرة والإعلام الحق الملاعي. اكذب اكذب، لكن هذا هو كان يقول اكذب اكذب حتى يسبقك الناس. لحين اكذب اكذب ونعرف انهم كذابين، ويعرفون الناس انهم كذابين.
0: نعم.
5: يا اخي قدرتوا عليهم من مصر، وبيرتوا عليهم من الجزائر، وبيرتوا عليهم من هنا. ما عادش عظم من البهزل هذا السعودي الذي ببهزل المرتزقه، ببهزل بهم بهزل الدليل على انهم فاشلين المرتزقه، والسعودي فاشل. وهذه اهداف الغرب ضعيف ضعيف ضعيف. يسيب على بيننا فتنة. هذا احنا يمنيين مسكين بقائدنا، ودافع على وطننا بدماءنا وارواحنا واولادنا. وهذا واجب، واجب امام الله الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. وقالوا ان هذا ان الرسول لما نانسيه اللفظ، والسيد سلام الله على الصادق في كلامه. صادق في كلامه. واحنا نتحرى الصدق، والله لولا الصدق وايماننا بالله ما صمدنا الى اليوم على ما فعلوا في بداية العدوان. ما فعلوا هذا كان عسيري. فعلنا فعلنا فعلنا فعلنا، بس واجه المجاهد الصلاب العليم واجههم ببندقية والصرخة وبقوة الإيمان الذي قال السيد سلام الله عليه، معانا سلاح الذي لا يمتلكونه وهو سلاح الإيمان. وإحنا مبسكين يا بين الإيمان بالإيمان بالثقة بالله، والنصر قريب، والله يحفظك ويحفظ كل المجاهدين.
0: شكرا لله.
5: إذا عسامل يا تحضرنا فرصد تتحقق ما في قلوبنا، ما يدخل على الباقين.
0: بارك الله فيك. شكرا.
5: في أمان الله يا سيدنا.
0: شكرا جزيلا. شكرا. في 29 سبتمبر مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد مواطنان وأصيب 7 آخرون في غارات شنها طيران العدوان السعودي على منطقة ضلاع بمديرية همدان في محافظة صنعاء، واستشهد 3 مواطنون كانوا على متن سيارة في الطريق العام، وتضرر عدد من منازل المواطنين ومزارعهم جراء غارتين لطيران العدوان على منطقة بركان بمديرية رازح في محافظة صعدة، فيما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في 5 غارات شنها الطيران عندما كانوا أيضا على متن سيارة في منطقة الضيعة بمديرية شذا، وأصيب رجل وامرأة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة تخية بمديرية باقم في المحافظة نفسها، واستشهد مواطن وأصيب آخرون ونفق عدد من المواشي، وتضررت ممتلكات المواطنين في غارة شنها طيران العدوان السعودي على مفرق شرعب غرب مدينة تعز، كما شن 3 غارات على منطقة الجند بالضواحي الشرقية لمدينة تعز، أسفرت عن تضرر العديد من المنازل والطرق. في مثل هذا اليوم وكل يوم والعدو يرتكب مجازر وجرائم ولكنها لم تحقق له شيء على أرض الواقع. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
6: ربنا يكسب أجرك على هذا المجهود.
0: الجميع وياكم يا رب.
6: محامي حسين حجر.
0: أهلا وسهلا.
6: كلمت كثير النفاع.
0: غيبتوا علينا. تفضل.
6: الله يعافيكم. مبلغ دخلت على ميزان الناس.
0: بارك الله فيك.
6: في المجال.
0: أحسنت.
6: بس أشياء راح أكلم أنتوا بتصلحوا أنتوا وكل الإذاعات والقنوات التي بتحب الوطن. والجزيرة بتخرب.
0: نعم.
6: وإحنا ساكتين عليها، ليش ما يطبق قانون الصحافة والمطبوعات وغيرها؟ مو قانون شامل هذا.
0: نعم.
6: أيضا قانون الإجراءات الجزائية والقانون العقوبات بيمنع التحريض ونشر الشائعات وغيرها، ليش ما تحاسب هذا المكتب جالس في صنعاء وأحمد الشلفي بكذب كذب ناقص نعلش.
0: نعم. احنا ننقل هذا السؤال للإخوة المعنيين في وزارة الإعلام والقائمين على الإعلام انه نعم
6: وايضا القضاء بسبه ياخذ دوره ويستدعيهم ويطبق القانون.
0: نعم.
6: بالنيابة الصحافة.
0: نعم احسنت.
6: تنوضي.
0: شكرا لك. شكرا لك يا استاذ حسين. ونأخذ اتصال اخر. احنا نذكر انه رقم الهاتف هو 01-322-653. نأخذ اتصال آخر. وألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
7: معكم أبو محمد حمد.
0: أهلا وسهلا. تفضل.
7: أولا التحية والإجلال والإكبار لسيدي وعيني السيد عبد الملك سيدي البرتين وصولي حفظه الله، وأتقدم يعني بالشكر الجزيل إلى أولئك الرجال الذين صدقوا مع عبد الله عليه.
0: نعم.
7: الرجال الذين في جبهات القتال، كما أتمنى من الحكومة حتىنا أن تنتبه للصحافة وللصحفيين وللمذيعين وبالذات الجزيرة، يجب عليهم أن يخرجوها من اليمن.
0: نعم.
7: هذه القناة أكبر قناة على وسط الأرض، يجب علي على رئيس يعني رئيس الوزراء رئيس الوزراء والوزراء أن يصدوا الله يصحوا حتى من المجاهدين.
0: نعم.
7: يعني أكتب هذا النوت عند الله ما تمر إلا عبدهم ولكن يدعونا، يجب عليهم أن يصدوا الله. أين الدسم الذي تتوى الدسم على إعلام هؤلاء؟ يعني أنه يقول أكتموا بالله العلي العظيم، أين الدسم هذا؟ إنه دسم لو تعلمون عظيم أو لا ماشي، يجب علينا أن نستدل يستدعوه في البلاد والعباد. أما هذا الخبيث ابن الخبيث الجزيرة هذا فهو سفي أكثر من يعني منحط. ولك ما شك.
0: نعم معك. شكرا جزيلا لك. وكل يوم في لو نجي نقلب الآن في قائمة المجازر والجرائم والغارات اللي ارتكبها العدو لوجدنا أنه في مثل هذا اليوم من العام 2017 ارتكب العدو مجازر في محافظات صعدة وفي منطقة البقع وفي مديرية باجل في الحديدة وفي نهم بمحافظة صنعاء، وفي 29 سبتمبر من العام 2018 ارتكب جرائم في منطقة بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة، وفي منطقة رأس عيسى في الصليف وبمديرية الصليف وغارة على كيلو 16 في الحديدة بالحالي وفي مديرية المنيرة أيضا. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
22: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
22: مع محمد حسن سكندر.
0: أهلا وسهلا بك يا محمد حسن. تفضل.
22: والله أنا من يوم ما كذبت قناة الجزيرة يوم أيام الساحة يوم الداحقة العراق وقالوا أن يجدهم بالسجن المركزي صنعاء أتغلوا كذلك قنوات جمعة.
0: أحسنت.
22: والله ونشتي منكم يعني أمانة وزارة الإعلام يغلقوا قناة الجزيرة هذا جاسوس داخل اليمن.
0: هذا الموضوع نطرحه أمام الإخوة المعنيين في وزارة الإعلام وفي الجهات المعنية وهم
22: ندعم الجهة نعم. كله ندعم القوة الصاروخية ندعم كل حاجة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على يهود النصر الإسلام.
0: شكرا لك يا محمد حسن. في أيضا مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت تحشيدات ومعسكرات العدو هجمات بالمدفعية باتجاه قرية الشعب غرب مديرية حيس في محافظة الحديدة وكلية الهندسة ومدينة الشعب السكنية في مدينة الحديدة. وفي 29 سبتمبر 2020 استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 آخرون بقصف مدفعي ونيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
22: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
22: الله يسعد مساك أيها السائر موارى وطن الحر.
0: حياك الله. الآن بس أستسمحك الآن خبر عاجل من محافظة صعدة، عدوان سعودي بالصواريخ على مديرية سحار. الآن في هذه الأثناء عدوان سعودي بالصواريخ على مديرية سحار يشن العدو السعودي على أهلنا في محافظة صعدة في مديرية سحار. تفضل أخي.
22: الله صل عليك. الله صل على سيدنا محمد وعلى ابن الطهري. يعني كما تم الذي يسلم السعود والمرتزقة الذي خرجوا مستشفى على لعنة الله على الكاذبين السب على مستوى الكرة الأرضية والوطن العربي والإسلامي. لعنة الله عليك يا محمد بن سلمان ومن مشى في طريقك والدواعش الذي على طريقك وحسب الصلاح والسلفيين والقنوات التي تكذبه الكذابة. هنا اليمن، هنا الثورة، هنا الشعب اليمني، هنا 40 مليون يمني. اليمنيون سامحوا كالجبال، كالجبال اليمن لا تهمهم ولا شيء. نحن مستعدين للمعركة الفاصلة. نحن ما ندخل لك يا بن سلمان لا في دارك بان زلزل سيارك بان خرب مطاردك بان خرب ديارك ما تركينا وجه الأرض. والله إنا منتصرون. اسمعوا يا اليمنيون، اسمعوا يا من يسمعني، اقسموا بالله المحمد يسعود والمملكة خلى شيطان هايكة هايكة منتهية بعد اليوم. لا مملكة ولا سعود. يعني والله ما حصل لا أهل نجد والحجاج المساكي، لكن الأسرة السلال اليهودية المسؤولية منتهية بإذن الله. وإنا منتصرون وإنا منتصرون. اسمعوا يا حزب الإسراء، اسمعوا يا رخاص، اسمعوا يا مدربي، أنتوا أحزية، أنتوا لا لكم لا كرامة ولا عزية. لا الشعب اليمني يقول نعود إلى بلادكم، انظروا إلى بلادكم يا مديرين. الله أكبر. الموت للرجال، الموت للإسرائيل، اللعنة على اليهود والمسيحيين.
0: شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. في مثل هذا اليوم من العام 2021 استهدف طيران العدوان السعودي ب40 غارة مديريتي حريب والجوبة وبغارتين مديرية العبدية في محافظة مأرب. هذا تذكير نذكر العدو بأنه ارتكب آلاف وعشرات آلاف ومئات آلاف الجرائم والغارات ولم يحقق شيء. نأخذ اتصال. ولو مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف حالك أخي عبد الحافظ؟
0: حياك وسلمك يا أخي.
9: وللمرة الثالثة أتصل بالأستاذ عبد الحافظ معجب. الله يحفظك. هذا من غير مقدر، محافظة عمران مدينة خميرة شاعر محمد الغيلي.
0: أهلا وسهلا بك يا أستاذنا محمد الغيلي. تفضل أخي.
9: قلنا نصر اليمن في السماء روح، والكل شاهد بأعلانه طارق ومن كان معه روح. على قادر بل الهو شيبانه، قادر بل الهو شيبانه، مشروعهم كله ترنح، حشده مع كامل أقوانه. الساحل الغربي يتبرح من منغزه والذي خانه، جيش اليمن من بهم جندح، جيش اليمن من بهم جندح في كل موقع واتشانه. من شاهد المعركة يلمح تأييد من الله سبحانه، شعب اليمن للعدو صرح لا بد منه ووهامه، بالغصب من عربنا يزدح بعد تحرح وجردانه. شعب اليمن لا ولن يسمح بأي غازي في أوضانه. آل السعود مستحيل ترتاح، آل السعود مستحيل ترتاح، قد باتت اليوم مهتانه. أما السفن أما السفن مستحيل تسبح، أبحث في البحر غرقانه، الحمد لله ما سبح رعده وما شن تنبانه، الحمد لله ما سبح رعده وما شن تنبانه. وسلامتك يا أستاذ عبد الحفظ.
0: شكرا جزيلا لك. والعدو السعودي عليه أن يستوعب وأن يعي أن الغارات لن تحقق له أي إنجاز، والأكاذيب والإدعاءات والتضليل لن يحقق له أي إنجاز على أرض الواقع. نأخذ آخر اتصال. ألو مرحبا. ألو. إذن يعني كانت هذه فرصة آخر متصل، أعتذر من الأخوة الذين ما حالفهمش الحظ في الاتصال اليوم. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذه الحلقة، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، في الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، الإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. موعدنا يتجدد معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله وحفظه، ودام اليمن حرا شامخا، عصيا بصمودكم ووعيكم، ومنصورا بإيمانكم وثباتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: قدمت لكم إذاعة سام اف ام

0: مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار. 3 أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 3 غارات على سواحل مدينة المخا، إحداها استهدفت قوارب الصيادين ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 بجروح على الأقل، فضلا عن تدمير عدد من قوارب الصيادين بشكل كامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 2 غارات على وادي جارة وجبل الدود بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قتل 3 مواطنين برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليهم وهم على متن سيارة بمديرية شبام، كما عثر على جثة مواطن وجد مقتولا شرق مدينة القطن بعد 3 أيام من اختفائه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وأصيب 3 بينهم امرأة إثر قصف للمرتزقة على منزلهم في مدينة ذابة بمديرية ماوية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، خلفت أضرارا في مزارع ومنازل المواطنين.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، في كل سنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات، ظالم، العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 6 غارات على الفرع في مديرية كتاف، كما استهدف بغارة أخرى مديرية باقم في صعدة، وشن غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بحجة، وشن 7 غارات على مديرية مدغل، واستهدف ب5 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ورحبة في محافظة مارب، وفي الجوف شن غارة على منطقة اللبنات بمديرية الحزم، واستهدف بغارة أخرى مديرية ردمان في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهدت امرأة وأصيب زوجها واثنين من أطفالها نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة استهدفهم داخل منزلهم في منطقة الصالبة بمديرية حريب، فيما شن العدوان 20 غارة على مناطق متفرقة من مديرية الجوبة، واستهدف ب20 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن 6 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 56 خرقا في جبهات الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وفي حيس، كما تضمنت الخروقات 3 هجمات للطيران التجسسي على حيس وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف منطقة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارتين على منطقة الجبانة غرب المدينة في محاولة يائسة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهدت الطفلة أسرار متأثرة بجراحها عقب إصابتها بنيران العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية، فيما أصيب مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية كتاف والبقع في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية بثلاث صواريخ محلية الصنع تجمعات المنافقين في الوازعية وحققت إصابات دقيقة في عديد وعتاد المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا من نوع زلزال 3 على معسكر المنتزه بظهران الجنوب في عسير، خلف خسائر فادحة في صفوف وعتاد وعديد العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن المجاهدون قصفا مدفعيا على تجمعات العدو السعودي غربي الرديف في جيزان وحققوا إصابات دقيقة، واستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات الجنود والآليات السعودية في الخوبة وفي قرية القرن والدفينية وحققوا إصابات دقيقة في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت المدفعية موقع مستحدث للعدو وقرى المعنق والغاوية والتبة الحمراء بجيزان، واستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في معسكر حرس الحدود بالطوال بقذائف الهاون، واستهدفوا أيضا مركز قيس بعدة قذائف، وتم قنص جندي سعودي في موقع مثعن وقنص مقاتل من المنافقين باتجاه صحراء ميلي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون دبابة للمنافقين في الخليفين بخبو الشعب في الجوف، واستهدفوا تجمعا لهم في منطقة وقز في المصلوب بصلية صواريخ كاتيوشا، وكسروا زحفا لهم باتجاه جبل المنعم في تعز، وسقط قتلى في صفوف العدو. واستهدفت القوة الصاروخية تجمعات المنافقين في الوازعية وحققت إصابة دقيقة، كما استهدفت تجمعات المنافقين شرق كهبوب بمحافظة لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من صد محاولة تقدم للمنافقين باتجاه وادي نوع بصرواح، وأوقعوا 21 قتيل و30 جريح في صفوف الأعداء، كما قتل قائد كتيبة برتبة عقيد يدعى علي عبد محمد بدير، وقيادي برتبة رائد يدعى عبد الحميد أحمد دحان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المجاهدون بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المنافقين شرقي وقز بالمصلوب، وأصابت الصواريخ أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المنافقين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية ثلاث صواريخ محلية الصنع على تجمعات المنافقين في الوازعية، ما سقط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء، واستهدفت المدفعية بقصف مدفعي منافقي العدوان في جبل نمان بالمديرية، ووقع على إثره قتلى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل قيادي في تنظيم القاعدة يدعى عبد الحافظ أبو بكر وعدد من مرافقيه على أيدي الجيش واللجان الشعبية في صرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبط الأبطال المجاهدون زحفا للمرتزقة باتجاه وادي شواق وصابر في مديرية الغيل بالجوف، وقتل عدد وأصيب عدد آخر، وتم تدمير مدرعة عسكرية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن الأبطال المجاهدين هجوما على مواقع المرتزقة في جبل الشبكة بنجران، ما أسفر عن قتل وإصابة العديد من المرتزقة، كما لقي عدد منهم مقتلهم وأصيب آخرون بصد المجاهدين محاولتهم الزحف باتجاه منطقة حمالة في كرش. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون عملية عسكرية نوعية على مواقع العدو بمديرية الزاهر في البيضاء، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما أطلقت القوة الصاروخية والمدفعية صلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف على تجمعات المرتزقة قبالة منفذ الخضراء بنجران وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين شرق الربوعة وفي رقبة الزج بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية هجومية على مواقعهم في تباب النهدين بجبهة نهم، وتم تدمير تحصينات ومتارس المرتزقة بعد فرارهم، كما نفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع المرتزقة شرق حيس، تم خلالها إعطاب طقمين وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة في المصلوب وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد، وقتل أعداد من المرتزقة في عملية إغارة أخرى نفذها الأبطال على مواقعهم غرب السلام بذات الجبهة، وتم خلال العملية اغتنام عتاد حربي متنوع.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، نقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير اليمني في القوات المسلحة عملية عسكرية على هدف حيوي في يافا بتل أبيب في فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا، وحققت العملية أهدافها بنجاح بوصول الطائرات إلى أهدافها دون تمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها. وكانت هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لطوفان الأقصى. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان عن لبنان.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. استمرارا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا تل أبيب في فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها. تأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لطوفان الأقصى. تحيي القوات المسلحة اليمنية الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق، وتؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان. ونحن على بعد أيام من الانطلاقة المباركة لطوفان الأقصى، تجدد القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تسجيل مواقفها المؤيدة والداعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني خلال الأيام المقبلة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 30 من ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق 3 أكتوبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها، يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتقر بذلك، ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم، يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك. حاضرون أن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل وأن نقاتل أي طرف يستهدفنا خدمة

فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد. هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تجييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق. ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة. لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات. معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج. كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني. هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى التصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً.

مع تطورات الأحداث في المنطقة، يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني. ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي من العصابات الإسرائيلية الإجرامية. استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية. القيود حتى على الأذان ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت، قيود حتى على الأذان في فلسطين يضعها العدو الإسرائيلي، تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان. أما في القدس، في الضفة الغربية، في قطاع غزة،

0: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيراً وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلاً وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها ذا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
1: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
2: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
3: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
4: في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
5: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
6: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا، لصالحنا.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه لتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض. تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق، لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا، في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا، يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسه وتعمله وتأيده بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان الحقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع، مرحلة مراحل بدك تتحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. يا ما في ناس ببلشوا وبيمشوا، هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتوى هموم دنيوية، ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة المراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامي ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.
0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: إذاعة سام اف ام
1: إذاعة المحور.
2: أننا إن كنا نخشى الموت فنحن نخشى الموت على فراشنا كما يموت البعير، نخشى أن نموت في حوادث الطرق أو بجلطة دماغية أو بسكتة قلبية، لكننا لا نخشى أن نقتل في سبيل ديننا وفي سبيل وطننا وفي سبيل مقدساتنا. ودماؤنا وأرواحنا ليست أغلى من دماء وأرواح أصغر شهيد قدم روحه غالية في سبيل هذا الوطن وهذا الدين وهذه المقدسات. الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وقد حفظت قول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ إني يومين، يوم مكتوب فيه الموت ويوم مش مكتوب فيه الموت. وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أنه تكون المعركة الحقيقية، فسيرى منا العدو ما يسوءه وما يسعد قلوب الأحرار في جميع العالم، ليعلم العالم أجمع وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه، وأننا مستعدون أن نضحي بالغالي والنفيس من أجل المسجد الأقصى ومن أجل الشيخ جراح ومن أجل حي البستان ومن أجل كل قضايا وطننا وبصورة خاصة في المدينة المقدسة. نحن نفضل ألا تتحول المعركة إلى معركة دينية، لكن إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها وقد قبلنا التحدي. لقد قالها الشيخ المؤسس أحمد ياسين رحمة الله عليه: إن القوي لا يبقى قويا وإن الضعيف لا يبقى ضعيفا، وأن الأيام دول وقد دالت إن شاء الله رب العالمين هذه الأيام.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية، في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءاً من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير، تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلاً من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني، وإنما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الوضع في لبنان بشكل عام. ولهذا موقف حزب الله ومن خلفه أيضا الموقف الإيراني المساند والعظيم الذي ثبت في مذكرة التفاهم في أهم بنودها وقف العدوان على لبنان كجزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة، وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى. هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير وأن تستند إليه السلطة اللبنانية، وأن يحظى بالاحترام من كل الأنظمة العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه هو المسار الصحيح الذي له نتيجة مؤملة. أما الذهاب وراء السراب وأن يتحول دور السلطة اللبنانية كدور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلطة لا تفعل لشعبها شيئا، لا توفر لشعبها أي حماية على الإطلاق، وتتجه تحت عناوين التنسيق الأمني، التنسيق العسكري، التنسيق السياسي لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فهو مسار منحرف يمثل خيانة للشعب اللبناني، يضر بمصالح الشعب اللبناني.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: نحن من يوم العدوان على الضاحية الجنوبية وما حصل بعد ذلك كنا نحن ماشيين بمسار. الذي حصل هو في سياق سيستمر، وأنا أقول للعدو هذا سياق سيستمر. نحن نمارس مقاومتنا بشكل طبيعي لأننا هادئون ومطمئنون وواثقون ولسنا خائفين ولسنا قلقين. المقاومة الإسلامية لها قيادتها العسكرية المتخصصة المتفوقة، لها كوادرها ومجاهدوها وإمكاناتها وبرامجها، وهي تعمل بمعزل عن كل التطورات الداخلية. من أصعب الأيام قبل 2005 وبال 2005 إلى اليوم أثبتت المقاومة أمس أنها تجرؤ وأنها ملتزمة بوعدها وبقرارها وبحماية بلدها وبصيانة سيادتها.
0: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومستمعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم. حلقة الخميس الأول من أكتوبر 2026، بالتوكل على الله عز وجل ألا من يمضي بثبات وباقتدار في معركة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وعلى الميدان اليمن يتقدم، اليمن يطهر الأرض، اليمن يضرب تحشيدات ويكسر قناعات وأوهام سعودية في مسألة إحداث فرق في الجانب الميداني. ضرب التحشيدات مستمر، تطهير الأرض مستمر، ضرب القواعد العسكرية السعودية أيضا مستمر، ضرب المصالح الحيوية وهذا معلن السعودية مستمر. لدينا قناعة راسخة لأننا على حق أننا نقترب كل يوم من استعادة كل حقوق اليمن. هذا عنوان رفعها اليمن ووفر له كل الإمكانيات بالتوكل على الله عز وجل. لدينا كل الحق، السعودية لا تمتلك 1 في المليون من الحق، ولذلك ترد السعودية على انتصاراتنا وترد على ثباتنا وترد على إيماننا بمزيد من المجازر. مجزرة سوق مفرق في تعز كانت من الأفعال الوحشية للنظام السعودي في وضع النهار. طائرات سعودية تقصف سوق للبضائع، تحرق بضائع الناس، وفي شهداء وفي جرحى. طبعا عندما تسأل ماذا تنتظر السعودية من نتائج لمثل هذه الأفعال، الإجابة الصفر، الإجابة الصفر. أيضا عادت السعودية، ذكرتنا بوحشيتها في بداية العدوان، عادت لقصف أبراج الاتصالات في عمران وفي ريدة وفي، هل في نتيجة بعد أن تقصف الناس في تعز وتقصف الأبراج؟ هل ممكن أن تحقق السعودية نتيجة عسكرية؟ أبدا ولا شيء، ما حققتش. واليمن ما كانش بهذه القوة ولا بهذه الخبرة ولا بهذا، ما حققت حاجة. هل يمكن أن تحقق الآن واليمن بهذه المكانة بهذه الحيثية بهذه المعادلة؟ الإجابة لا، لا تستطيع السعودية أن تحقق شيء. إذن السؤال الكبير، لماذا ترتكب السعودية المزيد من المجازر وضرب المصالح المدنية؟ يقولوا في الناس أنتم بتضربوا أيضا، إيش اللي بنضرب نحن؟ نحن نضرب قواعد تنطلق منها طائرات حربية، قاعدة خميس مشيط والقاعدة الملك فهد في الطائف، والعميد سريع بيطلع بيقول أن الغارات الجوية انطلقت من المطار الفلاني الساعة الفلانية وعدت الساعة الفلانية. بنضرب أرامكو لأنه بدون أن تتأثر السعودية ماليا سيستمر العدوان والحصار. نحن نضغط على الوضع المالي للسعودية، والسعودية لا يتدفق إليها المال إلا من البترول، وعنوان البترول في السعودية أرامكو وينبع. فنحن عناويننا معلنة، الهدف الأساسي أن تشعر السعودية أن لاستمرار عدوانها تكلفة. كل اللي بنعمله أن بنرفع التكلفة يوميا لكي لا يصبح العدوان علينا مجاني والحصار علينا مجاني. لأنه عندما السعودية تتدفق أموالها بسهولة فتستمر في حصار اليمن وتستمر في العدوان على اليمن، وهذا اللي حصل خلال 10 سنوات رغم أنها خسرت المعركة، لكن بتستثمر المال في رهانات ثانية، تحشيدات، تحالفات جديدة، الإيتاب بداعش. آخر معلومات أن السعودية جايبها ناس من كولومبيا مرتزقة. فإذا لم تقترب من وضعها المالي وتحس السعودية أنها ستخسر
أن الحنفية ستتعطل. يفترض أن تدرك السعودية هذا الكلام، واليمن لم يذهب إلى هذا الخيار إلا بعد أن جرب كل الخيارات الأخرى السياسية والقبلية والمافي. ليه ما في؟ العقل السعودي هكذا، طالما أمواله السائلة القادمة من النفط جاية يخصم منها نسبة لإيذاء اليمن. سعودي بيخصم نسبة يومية من البترول لإيذاء اليمن، للاستمرار في حصار على اليمن، في التآمر على اليمن، في التجسس على اليمن، في أيضا رشوة المنظمات الدولية والدول استمرار لكي يستمر الحصار والعدوان على اليمن. إيش السبب في استمرار العدوان؟ المال. من أين يأتي المال لآل سعود؟ من البترول فقط. فنحن لم نستهدف مدارس زي ما يفعل السعودي، ولم نستهدف أسواق. بالمناسبة السعودي بهذه الأفعال الغير مسؤولة اشترت الأمن مجلس الأمن والأمم المتحدة وما حد نفعها من ذلك كلهم، تريد أن تسحبنا إلى أفعال غير مسؤولة. اليمن لن ينخرط في هذا الموضوع، سنستعيد حقوقنا بأعلى درجات النظافة والشرف. السعودية تجي تسحبنا، تقصف أسواق نقصف أسواق، تقصف مش عارف أبدا، رغم أن في ضغط على القيادة، انتبه، في ضغط على القيادة، ولكن الله أكرمنا بنصر، لن نغضب الله عز وجل في المعركة مع السعودية. فالسعودي يجب أن يكون واثق أنه لن ينجح في سحبنا إلى هذا المجال. سنقاتل بشرف وبما يرضي الله عز وجل. أنت تعتقد أن احنا محسبين لمجلس أمن ولا يا رجل؟ هذه قوالب صهيونية جماعة عربية على منظمة المؤتمر الإسلامي، على هذه جاءت تخدم الصهاينة والذي نفسه بيده. نحن الجوهر الموضوع بالنسبة لنا، طالما توكلنا على الله إذا كل أفعالنا تخضع لمعادلة مرضات الله والخشية من الله عز وجل، لذلك الله بينصرنا. السعودية تريدنا أن نشبحها، أن نصبح مجرمين زيها، معاذ الله، معاذ الله. لأنه أعطني سبب، تضرب سوق في تعز. طيب إحنا عندما نمنعك من الملاحة في البحر الأحمر في نتائج، عندما نضرب قواعدك العسكرية في نتائج، عندما نحرر الساحل الغربي كله في نتائج، قلبت العالم، العالم. بالتالي أداءنا لنتائج، أداء السعودية إجرام، بل أن أداءنا أيضا له نتائج سلبية على السعودية. زي إيش؟ زي أن السعودية كانت تعمل سباق رالي السيارات كل فترة في السعودية، هذه المرة ألغت الرالي. يقول يا محمد ما دخل الرالي؟ لا لا، بقول لك، لأن السعودية لما بتعمل هذه الفعاليات لها 10 سنوات تشتي تعطي انطباع للعالم أن ما فيش حرب على اليمن، وأن السعودية آمنة، وأن المشكلة اليمنية، من بدليل الفعاليات شغالة. لماذا ألغت السعودية الرالي؟ وضعك مش طبيعي. ليش وضعك مش طبيعي؟ رفضوا، رفض سائقو السيارات في العالم أن يأتوا، قال لك أنت مش آمن. هذا مؤشر أن حصارنا بيأتي ثماره، وأن عملياتنا الأسقف تأتي ثمارها. كانت السعودية بعد شوية ألغت السوبر الإيطالي، كانت تستضيف فريق إيطالي وتدفع السعودية فلوس، بس الإيطاليين ما يجوش يلعبوا. مؤخرا السعودية عطلت الدراسة لمدة أسبوع قبل يومين. هذا إيش؟ هذا معناه أن القوات المسلحة اليمنية تقوم بعمليات عسكرية يومية لا يعلن الكثير منها. ولا تسألني لماذا لا يعلن، هذا حصري للقوات المسلحة والقيادة. هناك عمليات يومية عسكرية لا يعلن عنها،
إذن أنت بدأت الأشياء اللي كنت تشدق بها أمام العالم أنك مستقر، بدليل أنك بتستقبل فعاليات، وهذا غير الرقص والمجون والشذوذ والبغير. أنا أكلمك على المسابقات الرياضية الكبرى اللي السعودية بتخسر ملايين لكي تثبت نظرية ما فيش حرب على اليمن، ما فيش عدوان على اليمن، تحويل اليمن إلى جغرافيا منسية، بدليل الفعاليات موجودة. بدأت الفعاليات هذه الناس يرفضون، بدأت تعلق الدراسة، ليه؟ في عندها مشاكل. لننتبه إلى نقطة قبل أن نذهب إلى فاصل، الحصار في اللغة العربية، أنت عندما تحاصر بلد يجب أن يناضل من أجل فك الحصار، زي مثلا الإخوة في إيران الآن محاصرين لكن بيحاولوا يفكوا عن طريق البر، البترول يبيعوه هنا وهنا وهنا. إحنا جبنا نظرية جديدة في العالم، والذي نفسي بيده، إحنا ما توفرت لدينا إمكانية نفك الحصار، إيش عملنا؟ حاصرنا المحاصر. نحن الآن بنحاصر المحاصر السعودي لكي يفك حصاره عنا. ما قدرنا بالسياسة نفك الحصار، ما قدرنا بالدبلوماسية نفتح المطار ونفتح الميناء، ما قدرنا بالسياسة ترفع السعودية يدها عن مرتباتنا، ما قدرنا. فأدخل اليمن نظرية جديدة، أقسم بالله العظيم ما في العالم، أنا لم أرى ولم أسمع أن محاصر يحاصر. يا رجل، ونحن محاصرين حصار مطبق، حاصرنا الكيان الصهيوني، هذه آية من آيات الله، هذا كرم وفضل كبير من الله عز وجل. نحن نتجه لكي ندفع السعودية أن تفك وترفع حصارها عن اليمن وتشيل عدوانها عن اليمن كامل، استعادة حقوق اليمن بالكامل. لكن شوف المعادلة اليمنية، حاولنا نفك الحصار، ليه؟ لأن السعودية اشترت المجتمع الدولي، المجتمع الدولي متواطئ معها في مسألة المطار زي ما بيتواطئوا الآن على الملاحة الجوية لإيران. فنحن ذهبنا إلى نمط جديد من المواجهة، محاصرة المحاصر لكي يرفع حصاره عنا، هذه نظرية جديدة. بعد الفاصل سأقول لكم النتائج المدمرة للكيان الصهيوني والصهاينة العرب فيما يتعلق بتحريرنا للساحل الغربي، بعد الفاصل.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله وما رميت هذا رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

أينما كنتم أحييكم من قناة عدن وإذاعة سام في الجزء الثاني من حلقة الليلة عن الشعب الأول من أكتوبر 2026. بالعودة فقط السريعة لجريمة تعز المفرق، الكارثة الكبيرة، سعودية قامت بالغارات الجوية فطلع مرتزقة يمنيين وتحديدا على قناة الجزيرة، سعيد ثابت وأحمد الشلفي والشلة هذه الوسخة طلعوا يقولوا أن هذه معسكرات، وطلعوا يقولوا أن اللي نفذ طائرات العليمي. هذه تعني أن المرتزقة وصلوا إلى أعلى نقطة من السفة. سعيد ثابت وحمد الشلفي يعرفون أن الطائرات السعودية هي اللي قصفت، وأن هذا سوق، ورأوا الصور وعرض إعلامنا الصور أكياس الرز الاحتياجات اليومية للناس، بضائع خاصة بالناس لا علاقة لها بصواريخ ولا علاقة لها بها. وكل الشهداء والجرحى مدنيين، ويطلعوا المرتزقة بكل وقاعة يقول لك طائرات الشرعية، ويطلع سعيد ثابت بكل وقاعة ووساخة في قناة الجزيرة ويقول لك أن هذه معسكرات وأن هذا تطور جديد للشرعية المزعومة. وعلى ذكر هذه الكلمة التي دفنها الشعب اليمني، لابد أن نتوجه بالتحية لمجلس النواب. أمس كان في اجتماع وفي بيان مجلس النواب بقيادة على رأسه الشيخ المجاهد يحيى الراعي، عملوا بيان لأن السعودية طلعتنا برلمان سيئون، فكان رد مجلس النواب عجبني والله، يجب أن أصفق لهم. ردوا بما معناه يا بركاني انت خائن ومرتزق وكل اللي معك، ما عاد انتش يمني اللي اعتدى على البلد ودعا لعدوان على البلد وصفق للإسرائيلي والأمريكي. القصة مش ان عادك في مجلس النواب، ما عاد انتش يمني. عجبني الرد، كان ردا مفصلا من مجلس النواب، وأنا من مدرسة الرد، أنا من مدرسة الرد أن نرد أولا بأول. شوف لما ردينا على كذبة مكة ذابت الكذبة في طريقها إلى الزوال، لأنه طلع العلماء اليمن اجتماع، طلع مجلس الوزراء، طلع فخامة الرئيس مهدي المشاط، طلع السيد القائد عبد الملك محمد الحوثي، انتفض الشعب اليمني، تظاهرات بالمنطق وبالحق وبالقرآن، أفسدنا مشروعا سعوديا خطيرا كان. فعندما تتكلم السعودية عن برلمان البركاني، كان رد مجلس النواب أمس واضح. أقول لكم كيف شكل انتصارنا في الساحل الغربي هزيمة مدوية ليس فقط للسعودية ولكن للإسرائيلي. والدليل زيارة نتنياهو قبل أيام، المجرم قبل أيام إلى أبو ظبي، ولقاءه بالمجرم بن زايد، وحضر هذا اللقاء ممثلين عن 10 دول عربية. يعني حضروا إلى أبو ظبي ممثلين عن 10 دول عربية، بينها السعودية والبحرين والأردن والمغرب ومصر، وأعتقد أيضا حضر القطري وحضر الكويتي وحضر 10 دول. أعطاهم بنيامين نتنياهو أوامر. شوف بعد تحرير الساحل الغربي، بعد عودة الساحل الغربي إلى وضعه الطبيعي بشرا وترابا، جزء من معادلة اليمن المجاهد، عاد الساحل الغربي إلى المعادلة الإيمانية، إلى المعادلة الجهادية، فانتفض اليهودي. هذا إيش معناه؟ معناه أن الساحل الغربي كان رهانا إسرائيليا. السعودية والإمارات والمرتزقة وفروا للكيان الإسرائيلي لسنوات عينا على باب المندب، ورادارات على باب المندب، وغرفة عمليات على باب المندب. نعم، لذلك لما تشوف المطارات اللي في المخا واللي في ده شغل إسرائيلي. احنا نعرف العقل الخليجي، هذا إذا في عقل هذا شغل إسرائيلي. لذلك نتيجة لخطورة الموقف بالنسبة، شوف استعدنا حقنا، بس استعدنا حقنا، فجينا الصهيوني. الضربة لم تكن للمرتزقة والسعودية فقط،
حق تحرير الساحل الغربي. الضربة كانت للكيان الإسرائيلي. ولذلك شوفوا إيش حصل أمس. معليش خلونا نعطي بعض الاستنتاجات. وهذه مرتبطة باجتماع نتنياهو بالصهاينة العرب. الذي حدث أمس في تبوك هو مرتبط باجتماع المجرم نتنياهو بعشر دول عربية صهيونية. لأن اللي يلتقي بنتنياهو صهيوني. هذا لقاء الرعب، لقاء الخوف. كان نتنياهو يعمل صلح بين الإمارات السعودية أولا. لأن اللي بالي اشتدت، هذا دليل أن انتصار اليمن كبير. والذي نفسي بيده. ايش حصل امس؟ طائرة تبع دبي كان فيها 180 اسرائيلي وبعضهم مجنسين امريكان، رايحة من دبي الى بن غوريون الاراضي المحتلة. وفقا للرواية الاسرائيلية ان مساعد الطيار عماني طعن الطيار الاماراتي وكانت الطائرة بتسقط في أجواء الأردن، ثم هبطت اضطرارياً في تبوك السعودية. أعطيكم استنتاج قد يكون مجنون لكن ضعوف في الحسبان. الإسرائيلي أمس كان يخطط أن تذهب هذه الطائرة إلى مبنى في يافا أو في أي مدينة إسرائيلية في فلسطين المحتلة، ثم غدا المتهم جاهز. انتبهوا للكلام. اساسا ليش تحط في تبوك؟ ليش ما حطت في الاردن؟ هي كانت في اجواء الاردن. او اذا سقطت في مبنى في يافا ولا في عسقلان، المتهم ايران. رغم انه الاسرائيلي مش بحاجه الى، ممكن يعتدي في اي وقت، لكن أراد المجرم الصهيوني أن يفعل زي 11 سبتمبر. طائرة تروح في مبنى، اتهام إيران، خلاص انتهت القصة. إذا سقطت في تبوك الحوثي، أيوة وآية الله، وآية. شوف اللعب، شوف اللعب. جابوا أدخلوا العنصر العماني ليه في الموضوع؟ عشان سكتوا عمان، تسكت عمان. ما فيش اتفاق مع ايران حول هرمز، ما انتم مورطين. الان وفقا للقانون الدولي العماني موجود في السعوديه، اللي بيقال انه هو اللي طعن الاماراتي، المفروض تحقق السعوديه. السعوديه بتعلن امس انها بتحقق. الخوف ان يذهب هذا العماني الى الكيان الاسرائيلي. هذا استنتاج من عندي، اوزن قبل ما تشتري مني. انا اي كلام من عندي اوزنه قبل ما تشتري. كان الصهيوني بيخطط امس لشيء كبير، لانه في بوادر الاتفاق بين ايران وامريكا وفقا للشروط الايرانيه. الشيء الثاني، امس ايش صادف؟ امس اليوم الذي خرجت فيه القوات الامريكيه من العراق. شفت التوقيت؟ امريكا تخرج من العراق، فيعمل الاسرائيلي قصة زي 11 سبتمبر، يدخل امريكا. طبعا لو كان سقطت الطائرة ما عاد حد بيسمع المتهمين، قلتهم جاهزين. طبعا احنا بنواجه، احنا قلنا في المعركة وايران في المعركة، لكن رويك مدى. جابوا عنصر عماني والطائرة اماراتية، انتبه. خلاص لفلفوها امس ان في واحد طعن، ان في عماني طعن. وانا اقول لكم لن تسمعوا من هذه القصة اي شيء بعد الان. لا عاد بتسمعوا عن العماني، ولا عاد بتسمعوا تحليلي المتواضع. ودائما اقول لك اوزن مني قبل ما تشتري. هذه لعبة اسرائيلية وسخة، كانت تريد ان تضاعف من اشتعال المنطقة. والمتهمين كانوا جاهزين. نتنياهو اجتمع بالعشرة صاينة العرب لهذا الموضوع. المصالحة بين السعودية والإمارات، لأن القوات اليمنية بتتقدم. وإسرائيلي بيقول للإماراتي إذا راحت انهزمت السعودية ما عاد حد بيرفع راسه منكم.
فبيحاولوا الآن يعملوا قمة بين بن زايد وبن سلمان. لكن تحليلي الشخصي، أمس خرجت القوات الأمريكية رسميا كلها من العراق. لازم نهنئ الحشد الشعبي في العراق الذي كان جزءا من إجبار هذه القوات أن تخرج. العراق بلا جنود أمريكان من اليوم. فالإسرائيلي أراد أن يخبط الموضوع، تفجر طائرة يضحي ب 180 واحد عادي، والمتهم جاهز خير خلص، يستأنف عدوان. طيب نتنياهو ليش قابل 10 هلالة 10 دول عربية؟ الصهاينة العرب كلهم جابهم موية الله واجتمع بهم على كل على حدة رئيسهم. أقسم لك بأية الله أن رئيسهم نتنياهو هو رئيس الجامعة العربية الفعلي وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي الفعلي، هو اجتمع بهم على واحد واحد. إيش الرسالة؟ حبيبي نحن كلنا في خطر. الإسرائيلي يقول للعرب حضروا أنفسكم في عمليات قادمة. موضوع الطائرة أمس في تبوك هذا شغل موساد إسرائيلي، لأن الكذبة كبيرة أنه في اثنين مواطن الجماعة مدوخين، الطيار ومساعدة، والطائرة قد كانت ما تسقط. بعدين قال لك دخلوا يمكن كان في واحد في سلاح القوة الإسرائيلي أو حاجة زي كذا. أنا تحليلي أن العملية كانت بتمشي إلا الناس اللي في الطائرة، لأن قضية حياة أو موت، وبتتكشف المسألة بتتكشف، لأن الركاب الإسرائيليين بيظلوا يبحثوا عن القضية. لكن التوقيت اليوم الذي طلعت فيه أمريكا كليا من العراق وسط الأنباء اللي بتتحدث عن اتفاق إيراني أمريكي بعد تحرير الساحل الغربي، كان الإسرائيلي بحاجة إلى أن حريق كبير في المنطقة. بعد الفاصل نواصل.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

في 2005، من 2015 في تحالفات، وبعدها جابت بكذبة مكة، والآن طلعت لنا السعودية بخبر خير، قالوا ترامب وافق على مشروع نووي في السعودية، والسعودية اشترطت أن يكون هذا المشروع غير خاضع للتفتيش. طبعا لا تسأل هل مع السعودية علماء ولا هذا الكلام، لا تسأله في الخليج، مش علاقة بالعلم ولا له علاقة بال، لكن السعودية اشترطت أنه ما فيش تفتيش، ممنوع حد يفتشها زي الكيان الإسرائيلي، واحد. اثنين، أن نسبة التخصيب تكون 5%، والأمريكان عندهم شرط واحد، تريد مشروع نووي يطبع على مع الكيان الإسرائيلي. السؤال الكبير، هل تحتاج السعودية إلى مشروع نووي سلمي؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن عشان تعمل مشروع نووي يجب أن تكون عندك قاعدة علمية وعلماء واضحة زي إيران، ما عندك. المشروع حق الإمارات كل الإسرائيليين بيديروه الفرنسيين، الإماراتي مدير صندوق يجي من بعيد من على بعد 6 كيلو، يدي الشيك حق المرتبات يروح، ما لأبوه دخل حتى يدخل. فأساس أي مشروع نووي العلم، ما في. اثنين، طيب ايش السعودية؟ البركة انه على الاقل نخرج ان ايران معها مشروع سلمي، احنا معنا مشروع، البركة. النقطة الثانية، قد يكون تبرير التطبيع مع الكيان الاسرائيلي هو هذا المشروع، بمعنى ان تطلع القيادة السعودية وتقول صح طبعنا، هو اصلا مطبعين من يوم من ايام المؤسس. يا جماعة، العلاقات الإسرائيلية العربية قديمة من العشرينات، منذ أن تأسس هذا الكيان. لولا النظام العربي أقسم بالله ما صمد هذا الكيان أسبوع. معقول يا محمد؟ والذي نفسي بيده، والله العظيم لا بريطانيا تستطيع ولا أمريكا أن تضع هذا الكيان 80 سنة في المنطقة العربية، في قلب العالم العربي، لولا تواطؤ وتورط النظام العربي مبكرا. وين دليلك يا محمد منصور؟ لماذا هذا التقالب على اليمن؟ لماذا هذا العدوان المتوحش على اليمن؟ احنا في الساحل الغربي حررنا ارضنا، استعدتنا ارضنا، احنا حاصرنا الصهيوني، وكان الساحل الغربي بيد امريكا والسعودية وطارق، وحاصرنا الكيان الاسرائيلي والسعودية، وعاد المخا معهم والساحل الغربي كله معهم. لماذا ينتفض الإسرائيلي ويروح لأبو ظبي ويعمل هذا الاجتماع مع صهاينة العرب؟ لماذا كل هذا الخوف؟ هذا معناه أن باب المندب تم تأمينه للصهاينة الساحل الغربي. كل الأشغال اللي شفتوها، طبعا شفتوا 5% عدل الإعلام العربي بيبث، كل الترتيبات كانت لكي يكون الصهيوني واثق أن أصحابه في الساحل الغربي. هذا هو التفسير الوحيد لاجتماع نتنياهو بالصهاينة العرب. استعدنا جزء من أرضنا، لكن الضربة كبيرة كانت، لأنها مفاجأة، مفاجأة، وفي نفس الوقت اللي عقبها الدولة اليمنية بتوجيهات السيد القائد حفظه الله وفخامة الرئيس مهدي المشاط حفظ الله الجميع، والحكومة والمؤسسات نزلوا طبعوا الأوضاع، تعاملوا مع المقرر بهم بأعلى درجات المسؤولية، طبعوا الأوضاع، حلوا المشاكل، حلوا في زمن قياسي، لأن هذه بلدنا وأرضنا يا جماعة. أنا ما أسعى من الساحل الغربي في المكسيك، هو عندنا في اليمن ضمن الخريطة الوطنية. انتبه، تحرير الساحل الغربي صفعة كبيرة، لا يقل عن 7 أكتوبر، صدق وتأمن بالله، والذي نفسي بيده. شفت مفاجأة 7 أكتوبر؟ الساحل الغربي زيها، بس لأن بلدنا متواضع وبنتعامل، هذه حقوقنا.
اتعاملنا، طلع السيد عبد الملك حفظه الله تكلم شويه، الرئيس المشهد تكلم شويه، العلامه مفتاح، البيانات العسكريه، بس عرضنا وعدناها وشكرنا الله عز وجل كلنا جميعا. عفوا. ننتبه جميعا، موضوع الساحل الغربي ده موضوع كبير على مستوى السرعه، على مستوى الكفاءه لاداره القوات المسلحه اليمنيه، على مستوى الذكاء العسكري والاستخباراتي، على مستوى تطبيع الاوضاع. عمرها على الاقل بتكون فوضى، بتكون فوضى وبتستمر اشهر، ما بش ساعات، تم ترتيب الوضع في ساعات. هذه من مميزات وشواهد الدول العظيمه. بلدكم اليمن وبلدنا بلد عظيم، والذي نفسي بيده بيعطي دروس يا رجل. ما في في التاريخ المعاصر ان في واحد محاصر حاصر، وين حصلت هذه؟ انت مسجون في غرفه، هل تستطيع ان تحاصر سجانك وبرع؟ ليش بتحاصره؟ ليش بتحاصره؟ اليمن المحاصر، حاصر من حاصروه، بل ذهبنا الى ابعد من ذلك، حاصرنا الكيان الإسرائيلي لأنه محاصر غزة. صح أن العرب حاولوا، النظام العربي، أن يقللوا من الحصار اليمني على الإسرائيلي، بس ما نجحوا باعتراف الإسرائيلي. حاول المصري والتركي والسعودي والإماراتي والأردني، حاولوا يعملوا طريق بري ويعملوا طريق بحري، والتركي طريق بحري الإسرائيلي، لكن أغلقنا أم الرشراش إلى اليوم مغلق أم الرشراش. فده درس كبير جدا، بمعنى انه عندما تتسلح بقدر واضح من الايمان وتتوكل على الله تستطيع ان تخترق اي صعاب، بشرط التوكل على الله. يحتاج الى عمل، ويحتاج الى تجهيزات، ويحتاج الى ثقافه، ويحتاج الى شعب يحرس هذه المسيره. الشعب اليمني هو الشعب الذي يحرس هذه المدينه. في كلمة للسيد القائد، كان في كلمته في 21، قال للشعب اليمني: هذه ثورتكم، وهذا بلدكم، وهذا إنجازاتكم، وهذا هذه هدايا الله لليمن. مسيرتنا مستمرة. أليس من حقنا في المشروع النووي السعودي أن نسأل السعودي ألا يشكل خطر علينا هذا؟ مش من حقنا نسأل المجتمع الدولي؟ السعودية اعتدت علينا بأكثر من ربع مليون غارة وحاصرتنا، ألا يحق لنا في باب المصالح أن نتعامل أن هذا مشروع يهددنا؟ لأنه المشروع النووي السعودي هذا إذا تم، لأنه يشتي قاعدة علمية، لكن السعودية تشتي حاجة، تشتي عنوان، تشتي عنوان، لأن اللي بيعمل المشروع الإسرائيليين والأمريكان والفرنسيين زلال، لكن خلي السعودية تخسر. إيران لديها علم، لديها علماء، ما في أجنبي. أنت إيش معك؟ إيش معك؟ محمد عبدوب يعمل مشروع نووي ولا أصالة؟ إيش معك؟ بس تشتي البهرجة، واحتمال كبير يكون لكي تمر التطبيع. ما لكم قالوا جبنا النووي وبيطلعوا الإعلام السعودي يا رجال جبنا النووي، السعودية دخلت النادي النووي وممنوع حد يفتشها، ممنوع حد. انتبه، المشروع النووي في الكيان الإسرائيلي الآن أصبح عبء على الكيان الإسرائيلي. الحرس الثورة ضرب جنب مفاعل ديمونة، مات اليهودي. اثنين، السلاح بدون حق لا يؤدي إلى نتيجة، بدون إيمان لا يؤدي إلى نتيجة. هو ذا قررت مع اليمن، جبت أسلحة اليمن كلها، أسلحة العالم كلها، وتخطيت 250,000 غارة. اليوم السعودي بتحاصر وهذا هو الجديد. أما نحن مثل ما قال السيد عبد الملك ذات يوم، احنا قدنا في المشاكل، ما نحن جديدين لا على المشاكل اللي بتصدرها السعودية لنا وأمريكا والكيان الإسرائيلي ما نحن جديدين ونتعامل معها، ولا جديدين على الحصار، ولا جديدين على الغارات، ولا جديدين على الجديد أن السعودية محاصرة الآن. في سعوديين بيسألوا
يقول لك من أجل الرشاد العليمي والدنبع وعلي محسن والإدومي، تتبع هذا للسعودية؟ من أجل مرتزقة عايشين في الرياض، عايشين في فنادق وفي القاهرة وفي أبو ظبي في دبي. الآن بدأت الأسئلة تطرح، ليه؟ لأن السعودي بدأ يسمع. ضربوه خميس مشيط، ضربوه قاعدة الطائف، ضربوه أرامكو، ضربوه ينبع، ضربوه جيزان، ضربوه نجران، كلها أهداف معلنة. وغارات السعودية بنظهر صورها، السعودية ما تمتلك صورة. هذا معناه أن بنستهدف أهداف حساسة. مسيرتنا مستمرة. بثبات، وقبل الثبات التوكل على الله عز وجل. اليمن جهز كل الإمكانيات لاستعادة حقوقه، ولن يتراجع اليمن أبدا، حتى إذا اجتمع العالم مرة أخرى، لأن قد اجتمع علينا العالم، حتى إذا اجتمع العالم مرة أخرى وثالثة ورابعة، لن يتمكن أحد في الكرة الأرضية أن يمنع اليمنيين من أن يستعيدوا حقوقهم. على الإطلاق استعادة حقوقنا نظريا في جيبنا، وفي عمليات كثيرة سواء كان فيما تبقى في تعز أو في عمليات خاصة في العمق السعودي لا يعلن عنها العميد سريع لاعتبارات تتعلق بالقوات المسلحة والقيادة السياسية. نحترم هذه القناعات ونحترم هذا الموقف، وكل العالم يتحدث أن السعودي في مأزق إلا قناة العربية والحدث وسكاي نيوز والجزيرة، وهذولا هم أحد أسباب خراب الخليج فيما يتعلق بنا وآية الله، أحد أسباب هزيمة الخليج الأعمى هذا اللي أدى على اليمن هي هذه القنوات، لأنها بتطور في الكذب. بس انتبه، عندما تشوف الكذب بيكبر هذا معناه أن انتصاراتنا بتكبر، هو يريد أن يلاحقنا بالكذب. نحن نكبر على الميدان، ونكبر في ضرب التحشيدات، ونكبر بالتحرير المزيد من الأراضي، هو يكبر بالكذب، ما عنده على الأرض شيء. بدليل أن سعيد ثابت المفروض يحترم الناس في تعز، لا، لأن وظيفته غير محترمة، وظيفته في الجزيرة غير محترمة. بيع بلدك، بيع شعبك. هو يعرف أن السعودية قامت بالغارات، ويعرف أن السوق يطلع يقول لك لا معدات عسكرية خلاص. فالخليج القطري والإماراتي والسعودي خلاص اسعدوا بهذه القذارة، هذه القذارة اليمنية وصلتكم إلى وضعكم الآن، أنه يجيبكم زي الكلاب نتنياهو يعطيكم أوامر في أبو ظبي. انتبه، الجزيرة وسكاي نيوز والعربية والأحد والحدث هي أحد أسباب هزيمة المشروع الخليجي في اليمن، والذي نفسي بيده كذب. واليمن حقائق كبيرة، فكلما زادت حقائق اليمن اتساعا زادت أكاذيب الحدث والجزيرة اتساعا. بس الكذب بالونة، الكذب عبارة عن بالونة. في الأخير اعتمدت على الإعلام السعودي والإمارات وقطر بالأكاذيب بالتشويه ونحن بنعرض وقائع. الإعلام العربي بيعرض وقائع، أرض محررة، مياه محررة، ناس محررين، بيلمنا بيمضي بكل هدوء وبكل ثبات. إننا نرى النصر أمامنا، أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى استعادة كل حقوق اليمن بالكامل، ما في مع السعودية أي خيار آخر. كل ما يقوم به اليمن الآن هو إحراق ما تبقى لسعودي من خيارات. أشكركم وألتقيكم الخميس القادم بمشيئة الله تعالى.

0: النصر.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
2: لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، وهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ الزمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم ومساندة كل هذه الأمة.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا نتحدث عن ثورة 21 من سبتمبر، هذه الثورة المباركة العظيمة. كيف كان الواقع قبل ثورة 21 وكيف أصبح الواقع الجانب الأمني يا أخوة يعني كان شيء عجيب قبل ثورة 21 سبتمبر، شيء عجيب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وما نرجعش في الموضوع إلى مرحلة